وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ هذه الحلقة بهذا الدعاء للأبناء بصوت الشيخ مشاري العفاسي.

ذي شر واصرف عنهم شر ما قضيت وبارك لهم في أعمارهم وثبت قلوبهم.

يقول أحد أهل العلم: الإنسان يولد وفي كيانه بذور من الفطرة، بذور فطرية للبحث عن طعامه وشرابه، ولرد الأخطار عن ذاته، والتطلع إلى المجهول. كذلك تكون لديه بذور فطرية تدفعه للحنين إلى الإله الذي أبدعه، وللخضوع إلى سلطانه المهيمن عليه، وهي حقيقية. وإذا ارتبنا في بذور الفطرة الإيمانية، فعلينا أن نرتاب في بذور الفطر الأخرى التي فطر الناس عليها. كما أن البذور المبثوثة في طوايا الأرض تحتاج إلى رعاية مستمرة ليتحول هذا البذر إلى شتل، ثم إلى نبات، ثم إلى شجر باسق، كذلك هذه البذور تأتي التربية تغذية لها. رغبة الطفل في أن يتعرف على طعامه وشرابه بذرة موجودة، ولكنها تحتاج إلى معرفة يتبين فيها له الطعام المفيد من غيره، فيتقي هذا ويبحث عن ذاك، وهذا لا يكون إلا بالعلم. الناس الذين يعيشون في الأدغال يقتاتون على ورق الشجر، وهم يعبرون عن صدق النواة التي فطرهم الله عز وجل عليها عندما يبحثون عن طعام يقتاتونه. وفي الوقت ذاته يعبر سلوكهم هذا عن خطر

خطأ خطير، لأنهم لم يتلقوا المعارف التي تغذي هذه النواة الفطرية في كيانهم. كذلك الطفل عندما يخلق يحن إلى مولاه وخالقه، لا بسائق عقل يفهم، ولكن بسائق الفطرة. ثم هذا الطفل إذا ترك بعيداً عن أي يد تجنح به ذات اليمين أو ذات الشمال، فإن هذه الفطرة تنمو، ولسوف يعبر عنها بلسانه عندما ينطق، ولسوف يعبر عنها بفكره عندما يبحث، ولسوف يبحث عن الإله الذي ينبغي أن يتعرف عليه. لكن إذا استلمته يد أو أيد تربوية جانحة بثت فيه الشبهات والأهواء، وأيقظت كوامن الشهوات والأنانية والكبرياء في كيانه، فإن هذه الفطرة الإيمانية تخبو. قد لا نشم رائحة ما نسميه بالفطرة الإيمانية في بعض الناس. سبب ذلك أن خيوطاً عنكبوتية استدارت ثم استدارت ثم استدارت بسبب التربية السيئة الاجتماعية على هذه الفطرة حتى دفنت، فلم نعد نستطيع أن نعثر عليها. ومع ذلك فإن هذه الفطرة ستستيقظ كما يستيقظ المارد عند أول هزة تعتري هذا الإنسان ينتفض بسببها، وينظر فيجد أنه لا يملك أن يتخلص من هذه الهزة بأي وسيلة بشرية، فتجد أن هذه الفطرة قد استيقظت بين جوانحه وكيانه. الدين سماه الله الفطرة في عدد من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والحديث القدسي الذي يقول فيه الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتت الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بما ليس لهم به علم. كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. ويقول الله عز وجل: وإذ أخذ

أي أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. نحن نعلم أن الإنسان قبل أن يولد موجود روحا، وهذه الأرواح موجودة منذ عصر لا ندرك مصدره أبدا، لكن الله عز وجل أنبأنا أنه في عهد من العهود خاطب هذه الأرواح وعرفها على ذاته العلية، وأنبأها عن صلة ما بينها وبينه، ثم إنه أخذ منها الاعتراف ليقينها بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو الخالق وهو المعبود لهم بحق. من المستحيل أن يكون هذا الخطاب قد خزن في مخزن هذه الأذن الحديثة، وأن تكون هذه الذاكرة الموجودة في أقصى المخ قد وعت هذا الخطاب، لأن هذه الأشياء جديدة. إذن ما الذي أدرك الخطاب الإلهي؟ الفطرة. تجلس وحيدا وتنظر إلى هذا الملكوت من حولك، تشعر بحنين وطرب، تشعر بمعنى لا تستطيع أن تتبينه الأذن ولا يدركه الدماغ، إلا أنه أثر من الخطاب القديم الذي خاطب الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى به هذه الأرواح. تذكر أخي الكريم، كل مولود يولد على الفطرة.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها

منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظ

الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا

إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن

إهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن

ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم

آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب،

مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح

ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي

أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله

أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.

الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم.

فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

أمهاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.

0: جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة FM على هواك.
4: كن حذرا، يدا بيد نحو مجتمع بلا مخدرات. مع تحيات جدة FM.
5: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
6: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
7: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.
1: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
4: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
6: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يومياً 8 مساء على جدة اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح الآن على جدة FM.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. نقول أهلا وسهلا في كل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة FM. نقول أهلا وسهلا في برنامج ابدأ صح.
3: صباح الورد، صباح الجمال، صباح التفاؤل وصباح الخير. يقول لكم هي فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، وكمان سارة خوجة من الإخراج، دينا سعد، وأنا إيمان بحيدرة. بنقول لكم أجمل صباح اليوم معنا في إبداع صح.
2: زي ما تعودتوا دائما إطلالتنا من الآن تكون معاكم ونطلع عليكم في هذا الموعد على مدى 3.5 ساعات، حنكون معاكم في مشاويركم الصباحية في فقراتنا المتنوعة. نقول لكم إن شاء الله تحوز على رضاكم، وأكيد تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 800

0: 24 28 28.
1: كالعادة فقرات عديدة متنوعة عندنا الكثير والكثير نقول معاكم، وإن شاء الله يا رب يكون صباح جميل بينا ومعانا. كل اللي حابب يكلمنا على الأرقام 012-6477-154 012-6495-154 012-647-8544 أول وقفة ومكملين معاكم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: عودة، ونتعرف على حالة الطقس ليوم الثلاثاء 21 يوليو. بمشيئة الله تعالى تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية للمدينة.

0: الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة إف إم.
1: ابدأ صح على جدة إف إم، بداية الصباحات الجميلة أكيد بكلامكم، بتصبيحاتكم، بأجواءكم الحلوة اللي بنقرأها من خلال واتسابنا. كل اللي حابب يرسل لنا تصبيحته وصباح الخير على 8-00-24-28-28. نبدأ بتصبيحاتكم الحلوة. ضي تقول صباحكم سكر وعافية ويومكم كل خير وبركة.
2: يا هلا وسهلا فيكي. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الرحيم يقول: اللهم ارحمنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. صباح الخير، صباحك أنوار يا عبد الرحيم.
1: غازي شولاني صبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة، اللهم آمين.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من فضل السنيدي يصبح علينا بكلمات جميلة: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك يا فضل.
1: عماد كلماته العميقة كالعادة بيقول: إذا كان كلامك أعمق من أن يفهم فقدم صمتك عليه، وإذا كان شعورك أكبر من أن يعرف فحاول إخفاؤه. هناك أمور إما أن تفهم كاملة أو لا تفهم أبدا. شكرا يا عماد.
2: أيضا عندنا الصادق آدم، الصادق آدم العاقب علي صبح علينا أيضا ويقول: صباح الخير على الجميع بدعوات جميلة. يقول: اللهم أرزقنا حياة حلوة وسعة الرزق وراحة بال ولبس عافية، شكرا جزيلا لك.
1: صباح الخير وصورة حلوة من عبد الهادي عمران وبيصبح على الجميع ويقول: صباح العافية لأصحاب القلوب الصافية، عسى أيامكم كلها بالخير وافية، وأيامك يا عبد الهادي.
2: فجر تصبح علينا أيضا وتقول: صباح الورد للي ورودهم ما تذبل. الله الله الله الله، حركات
1: شاعرة شاعرة
2: إيش لا
1: شاعرة من
2: أنا الصباح. أنا يعني يلفتني اللي شاعرية وصباحية، لأنه دائما الشاعرية والرومانسية ترتبط بالليل، بس في الصباح ترى مميزة.
1: يعني هذه مميزة فعلا تكون. رعد الجماعي كلمات جميلة وعميقة ويقول: صباح الخير، شكرا لك.
2: أيضا عندنا عبد الله بركاتي صبح علينا ويقول: صباح صباحكم خير يملأ القلوب وسعادة تشرق مع كل لحظة وطمأنينة يكتبها الله لي ولكم، أسأل الله أن يرزقكم من واسع فضله ويشرح صدوركم ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل هذا الصباح بداية خير يحقق لكم ما تتمنون. شكرا جزيلا لك يا عبد الله على هذه الكلمات والأمنيات للجميع.
1: صباح الخير على الجميع من سعيد البيشي من الدمام.
2: أيضا آمال الشيخي تصبح علينا وتقول: صباحكم راحة وقلوبكم وقلوبكم مطمئنة وأمانيكم تتحقق بإذن الله. بإذن الله وأمانيك يا أمال، شكرا جزيلا لك ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا إبراهيم أبو محمد بيصبح على الجميع وطاقم العمل ومستمعي إذاعة جدة.
2: روبن يقول: صباح الخير كعادته، صباحك أنوار.
1: عبد العزيز عسيري بيدعي لنا دعوات جميلة، اللهم أمين لنا ولك يا عبد العزيز عسيري.
2: أيضا عندنا علي النجعي صبح علينا أيضا ويقول: هناك أشخاص على هيئة سعادة هم فريق ابدأ صح، شكرا جزيلا لك يا علي.
1: أيضا حمود بيصبح على الجميع وعلى طاقم العمل.
2: أيضا من ضمن التصبيحات فيصل الثقفي صبح علينا ويقول: صباحكم سعادة وفرح، نراكم على خير بعد أسبوعين إجازة. إجازة من الدوام، نحن ليش إجازة مننا؟
1: خلاص هو إجازة من كل شيء، مسافر ما تشاف الطيارة،
2: تنزل التطبيق وتسمعنا وين ما أنت، ما في أي عذر في الحياة. التطبيق يشتغل في كل مكان،
1: التطبيق يشتغل في كل مكان، وترسل لنا تصبيحاتك من كل مكان، وإن شاء الله الله يا رب تروح وترجع بألف سلامة وتكون إجازة سعيدة.
2: أيضا صفوان أبو ليان يصبح علينا ويقول صباح الخير عليكم، أحلى إذاعة، ما يكمل الصباح إلا بكم، وأكيد ما تكمل صباحاتنا إلا بكم. أيضا
1: خالد يقول لكم صباح الأنوار،
2: أهلا وسهلا فيك يا خالد. وأيضا عندنا يزيد يصبح علينا

0: دعوات جميلة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا عصام ناجي أبو أحمد بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير وجعل يومكم مليء بالخير والبركة والسعادة ويسعد صباحك.
0: أيضا عندنا الطيب عبد الله يصبح علينا وراسل لنا صورة من محافظة الخرمة، شكرا جزيلا لك يا الطيب عبد الله ويا هلا وسهلا فيك وأهل الخرمة كلهم.
1: عبد الولي أبو حسان من جدة يصبح عليكم وبيقول التصالح والتسامح مهما افترقنا، شكرا للكلمات الحلوة.
0: يعطيك العافية وشكرا لكل تصبيحاتكم. خلونا نطلع فاصل صغير، بعدها راجع لكم من جديد نكمل باقي تصبيحاتكم إذا عندنا تصبيحات، وأيضا ننتقل إلى لغزنا اليوم كائن، ركزوا كويس وإن شاء الله هتجيبوه.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، شكرا لكل اللي يصبح علينا. عندنا الوافي النجمي مصبح علينا أيضا، وعندنا محمد أحمد السوداني، وأيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من ما نعرف مين،
3: من ما نعرف مين،
2: بس شكرا جزيلا لكم على هذه التصبيحات. خلينا ننتقل إلى لغزنا.

0: اليوم إيمان وعدتكم بلغز، الله يعينكم.
1: منتهى البساطة والسهولة والتلقائية.
0: حلو،
1: ايش رايك؟
0: حلو.
1: خلينا نبدأ.
0: طيب اللي يسجل لنا صوت ترى ما نسمع الفويس نوت،
1: اكتبوا لنا رسالتك جميلة.
0: أيوة.
1: جميلة وفيها كلمات راقية، ونشكركم على هذا الإحساس الجميل، والحمد لله أنه إحنا بنعطيكم بالضبط هذه الطاقة. بس ياريت تكتب لنا الاسم ما تسجل. نقول اليوم لغزنا بسيط سهل واضح، عشان لا تقولوا إحنا بنعقدكم ولا إيمان بتصعبة. لا لا لا، اليوم جايبت لكم واحد موية موية. أنا كائن، تمام؟
0: أنا ما عندي تعليق، تفضل.
1: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي فالخطر قادم، والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟ أسأل كثير، ركزوا لا تستعجلوا في الإجابة. أي نعم، هو سهل واضح ومباشر.
0: قولي اللغز يا إيما، قولي اللغز، أنا استفزت.
1: قولي الأرقام يا
0: لا، قولي اللغز. طيب. أو عيدوا.
1: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، الخطر قادم، والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟
0: طيب خلينا، أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28، هذا الرقم للواتساب. اللي شاركنا لو سمحتوا شاركونا بكتابة وليست فويس نوت أو تسجيل صوتي، لأنه ما نقدر نسمعهم، وتكون أسماءكم موجودة، يعني مع الإجابة يكون الاسم موجود. أوكي، الإجابة اللي ما فيها اسم حنتجاهلها. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5544، حنعيد اللغز من جديد.
1: اللغز يقول: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، فالخطر قادم، والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: يلا هنعيد لغزنا، ركزوا كويس، ركزوا كويس في إجابات جات، يعني الناس في جهة ناس والناس يعني في جهة وجهة، تمام؟ على فكرة بكرة نبغى نسوي الأمثال لو سمحتي أرجوك.
3: بكرة؟
2: ولا نسوي اليوم؟
3: لا بكرة
2: اليوم.
3: بكرة.
2: بكرة.
3: لا بكرة.
2: بكرة. يلا.
3: خلاص بكرة.
2: نشوف بعد الفاصل نسوي الأمثال.
3: نقعد نجتمع اجتماعنا المصغر. سارة ودينا وإيما.
2: نشوف إيش نسوي.
3: نقرر.
2: طيب اليوم لغزنا ركزوا كويس، اللغز يقول أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي فالخطر قادم والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟ يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول محمد صباح الخير.
4: أيوة صباح النور للجميع.
3: صباح النور. هلا وسهلا، كيف حالك يا محمد؟ يلا
4: والله بخير الحمد لله.
3: أنا أقول أسأل قبل لا تجاوب.
4: على جميع المستمعين، بالنسبة لي أنا أقول إنه لأن حارس يعني من يعني من قديمة الزمان إنه يكون الله يكرمكم الكلمة.
3: خلاص نثبت لك الإجابة.
4: أيوة هو يبتسم أحيانا لكن عند يعني الحراسة شديد يكون، أتوقع إنه الكلمة.
3: طيب يا محمد شكرا لك.
4: العفو.
3: يا هلا ومرحبا.
2: طيب خلينا نشوف عندنا بعض الأسئلة والإجابات.
3: أنا
2: يعني ما فهمت، تقول فهمت إنه كائن بس
3: يعني هي الباقي كله ما
2: فهمته. طيب اسمعي يا ضي، يعني حاولي يعني شوفي أنت وشوق بدأتوا أول
3: يعني تجاربي. حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، الخطر قادم،
2: ولا شيء،
3: المصلحة متبادلة، ولا شيء ما عجبك،
2: ولا شيء. طيب عندنا بدور عنزي تقول الكلب.
3: أيوة. وأيضا أنوار المطيري، صباح الورد يا أنوار، وتقول أو يقول الذئب. حبيت
2: حبيت الإجابة أنا كمان. يوسف الترابي برضو قال الذئب.
3: غازي شولان قال الكلب. أجلكم الله.
2: عندنا كمان عبد الله بركات قال التمساح.
3: شكرا.
2: تقولتم
3: احنا بنحاول نساعدك، بنحاول نمرر لك معلومات يا ضي، نبغاكي تجاوبي وتفوزي معانا انه اجابتك صحيحه.
2: طيب مصطفى شعبان يقول حارس في البيوت ولا للطبيعه؟ للاثنين نقدر يعيش. نقول للاثنين. ما يعيش. طيب. في البيوت
3: ما يعيش.
2: ما يعيش في البيوت بس ممكن.
3: اي ممكن.
2: ممكن ايوه يعيش في الماء.
3: يا ممكن.
2: ممكن ممكن كمان يعيش في الماء.
3: لا بس ما يعيش في الماء، بس ممكن يعيش في الماء.
2: صح.
3: ما يعيش في الماء بس ممكن يعيش في الماء.
2: حلوه اللفه دي، حلوه اللفه دي. طيب خلينا ناخذ حصه. صباح الخير يا حصه.
5: صباح النور.
2: اهلا وسهلا. يا هلا
3: هلا وسهلا.
5: الله يسلمكم حبايبي.
2: ها يا حصه اعطيني اجابه.
5: دحين الحيوان هذا بري ولا بحري؟
2: نقدر نقول الاثنين.
5: آه.
2: ايه بس ما يعتبر بحري. بحري
3: لا يعني بس بحري. يا ستي ممكن يدخل كده بيجيب شيء ويخرج. يقدر
2: يروح مشوار.
3: ما كثير حيوانات
2: تروح مشوار.
5: يعني زي الحارس الامين الكلب يعني.
2: الكلب خلاص.
5: الله يعز الجميع.
3: ما قلنا حارس امين، قلنا حارس منذ زمن بعيد.
2: هي تحبه تقول حارس امين، هي ارقته خلته حارس.
5: انا اشوفه امين مره. انا حطيت كلب.
2: طيب
5: حطيت كلب أيوة. عند بيتنا.
3: ايوه كيف
5: جننا.
2: طيب
3: تمام. خايف عليكي.
2: تمام
5: ما يبغى الناس يقربون من البيت.
2: يا سلام عليكي. طيب خلاص يعطيك العافيه حصه. خلاص الكلب. ها
3: اي أيوة والله امين ووفي.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيكي.
3: طيب
2: يا هلا وسهلا.
3: طيب كل اللي حابب يشاركنا على الاتصالات 012-64-77-154 012-64-95-154.
2: يلا علي صباح الخير يا علي.
6: وذهبنا إلى جازان. صباح الخير يا دينا.
2: لا ما ذهبنا نحن في جدة، أنت اللي قاعد في جازان يا أخوي. لو علي ما يدخل دخلة طبيعية ينتحر.
3: إعلامي إعلامي
2: مرة
3: إعلامي متمكن.
2: لا لا تقولي لي أبدا، انسى انسى. يلا يا علي
3: صباحك يا علي. يسعد صباحك.
6: صباحكم إيمان ودينا. أنا ترى تعمد كذا عشان تضحكوا.
3: بالعكس والله ترى جوك إحنا كتير نقدرك كتير، أنت وكل أصدقاء برنامجنا. يلا يا علي قولي.
6: الله يكرمك يا إيمان ويكرم دينا وصارة.
3: إيه؟
6: اللي جابه يكون الكلب يعني
3: الجرو يعني مو مو ولد الصغير. أوكي الجرو.
6: ممكن يكون هو ممكن يكون هذا يسموه في منطقة جزر الجرو. نعم
2: صغير الجرو خلاص. الجرو
6: إن شاء الله.
2: طيب أنا بقول لك شغلة. ها. فكر بس فكر خلاص فكر.
6: أوكي إذا في إجابة صغيرة هيسكت
2: كل على. يلا على الواتساب. يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لحمود.
3: حمود يا هلا.
2: حمود
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمة يا هلا يا حمود. مني ومن إيمان ومن سارة كلنا. يلا أعطي. أيوة يا حمود يعني بدل ما تقول للجميع تقعد تقول أسماءنا واحدة واحدة.
7: طيب إن شاء الله.
2: يعطيك العافية. كيف حالك تمام؟ يا هلا وسهلا فيك. يلا يا حمود قل لي.
7: أقول الكلب إن شاء الله.
2: فكر يا حمود.
7: إن شاء الله الكلب.
2: يا يا حمود فكر يا حمود.
7: إن شاء الله.
2: والله إيمان بعد هذا هذا حتفاجئكم، فعشان كذا أقول لك فكر يا حمود. والله نصيحة مني.
7: لحين الآن الكلب ومسوي جواب ثاني سأل على الواتس.
2: أنا والله خليني أقول لك على هذا.
3: حجاوب على الواتس. قلك جواب ثاني.
2: يلا أنا اللي قلته.
3: إيه قال حيجاوب بجواب ثاني على الواتس.
2: نشوف والله إيمان متفهم.
3: هم ما يصدقونه. هم ما الثقة مفقودة.
2: مفقودة من زمان. من يوم ما بدأنا أصلاً.
3: فكروا مو هو يفكرونا بنضيعهم.
2: صحيح. نروح لعزيزة.
3: هلا يا عزيزة.
8: يا أهلين صباح الخير.
3: يا هلا ومرحبا صباح الورد عزيزة.
8: يا هلا.
3: هاي عزيزة تسألي ولا تجاوبي؟
8: والله إن شاء الله نقول التمساح.
3: التمساح.
8: إيه؟
3: طيب خلاص يعني أنا صراحة يعجبني تفكيركم، كل واحد يفكر بطريقة وهذا دليل على الذكاء. طيب يعني عزيزة تقول أثبت ولا تغيري؟
8: ها وش رأيك أغير ولا؟
3: لا أنت ما أنا ما أقول أنا أقول
8: نلسي على التمساح.
3: طيب يا عزيزة شكرا ليكي.
8: يا هلا
2: يلا سهلة. نروح لحمد. صباح الخير يا حمد.
9: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة يا هلا يا حمد.
9: كيف الحال في الأخبار؟
2: بخير.
9: بخير.
2: صباحك أنوار. أهلا وسهلا فيك حمد. أول مرة تكلمنا؟
9: أي والله أول مرة.
2: يا أهلا وسهلا. من وين تكلمني يا حمد؟
9: من جنوب الغربية.
2: أيوة
9: قنفذة.
2: القنفذة. أهلا وسهلا بأهل القنفذة يا هلا فيك. يلا يا حمد
9: والله.
2: يلا
9: والله ما عندي شيء بس حاب اني بس يعني حبيت اصبح عليكم.
2: اهلا وسهلا في تصبيحتك ولكن احنا ما نطلع احد كذا فاضي. اتفضل جاوبنا. يلا
9: ايش السؤال؟
2: طيب يلا السؤال نحن عندنا لغز. انت اول مره تسمعنا؟ اي
9: أيوة والله
2: أوكي.
9: اول مره.
2: طيب نحن عندنا دائما في الصباح عندنا لغز نقوله وحضرتك حضرتك تفكر وتقول لنا. اللغز دائما يعني يقتصر على أشياء معينة يعني كائن جماد نبات وأنت تروح لهذه الجهة. اليوم لغزنا كائن ولما نقول كائن يعني نقصد فيه الحيوانات أجلك الله. فنحن بنقول كائن. هذا الكائن حارس منذ زمن بعيد. صبري سلاحي اختفائي مثير احذر ابتسامتي فالخطر قائم والمصلحة متبادلة. فمن أنا؟ من هو هذا الكائن؟
9: والله كان غريب هذا.
2: يلا هو نحن فكرتنا أنه كل شغلة تتكلم عن نفسها فهذا الكائن وصف نفسه كده. فأنت تقول مين هذا الكائن؟
3: سمي لنا
2: اسم. في ناس قالوا الكلب، ناس قالوا الأسد، ناس قالوا الذئب، يعني في إجابات كده جات، قالوا التمساح، في ناس جابوا إجابات غريبة. فقل لي أنت بالنسبة لك إيش؟
9: والله بالنسبة لي ما أدري لكن أحس أنه يعني نحلة تكون
2: النحلة. حلو حلوة النحلة كمان. يعطيك العافية شكرا لك يا حمد وخليك دائما معنا واسمعنا دائما. أكيد هتسمع الإجابة بس تخلص هذه الفقرة. أوكي
9: تمام.
2: يعطيك
9: تمام.
2: العافية يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب نطلع فاصل؟
3: نطلع فاصل. قبل لا نطلع فاصل شاركونا على الواتساب، شاركونا على الاتصال، شاركونا على هاشتاغ برنامجنا في منصة إكس، شاركونا على تطبيق الإذاعات السعودية، وجربوا تحلوا معنا اللغز. صراحة على الواتساب جاية كمية كائنات مختلفة وإبداعية، هتنبهري يا دينا، هتنبهري باللي جاي. لكن بعد الفاصل نرجع نقول الواس، نعيد اللغز. أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، فالخطر قادم والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. ركزوا معانا. اللغز يقول: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، أحذر ابتسامتي، فالخطر قادم والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟ خلونا ناخذ
2: حمد المري.
1: محمد، صباح الخير يا محمد.
3: صباح الورد. هلا والله.
2: يا هلا وسهلا.
3: هلا والله. صباح.
2: حتجاوب ولا تسأل؟
3: لا بسأل ثلاثة أسئلة.
2: تفضل.
3: هو طبعا مفترس اكيد.
2: ممكن
3: لا اكيد.
2: طيب.
1: حلو الواحد يسال ويجاوب عن نفسه.
2: طيب انا ايه، تعجبني ثقة محمد. يلا والسؤال الثاني يا محمد.
3: هو حجمه كبير ولا صغير؟
2: ممكن يتغير حجمه.
1: اختلاف
2: يعني تختلف احجامه.
3: طيب برمائي صح؟
2: يعني يدخل الموية بس مو فترة طويلة، يمكن أو فترة طويلة ما نشوف بعدين.
1: لا قبل شوي قلتي يروح مشوار.
2: يعني مشوار. شوفي، البرمائي يعيش في الموية. هذا ما يعيش في الموية.
3: ما يعيش في الموية بس أكثر وقته في الموية.
2: طيب خلاص،
1: أكثر وقته في الموية.
2: هو كده هو في باله شيء محدد يبغى يقوله محمد.
1: أوكي.
2: ايوه يدخل المويه ويخرج من المويه. يدخل ويخرج.
3: انا افكر في التمساح صراحه، لانه الكلمه اللي قلتوها احذر ابتسامتي هي المفتاح.
2: يعني مثلا التمساح يبتسم مثلا.
1: الحياه تبتسم والكلب يبتسم. كله يبتسم.
2: يبتسم يبتسم, يبتسم ابتسامه جميله
1: فظيعه. الثعلب
3: هذه هي اللي اكدت لي بس.
1: اكدت.
2: طب ما احنا بنقول لك في حيوانات كثير مفترسة وتبتسم.
1: يا ابن الحلال. أنا أبتسم وأحذر مني يا ابن الحلال. يعني لا تركز على الابتسامة.
2: إيش رأيك؟
3: لا أنا مصر على التمساح.
2: مصر
1: خلاص. حلو التمساح. حشبه التمساح. حاضر. جميل.
2: لو تسمع دحين الإجابات اللي جيتنا على الواتساب إبداعية، كل إجابة تحسها تنطبق فعلا على اللغز. حتسمع معنا
3: أصح إجابتي إن شاء الله.
2: إن شاء الله. شكرا يا محمد.
1: أنت قلت محمد تعجبني ثقتك.
2: تعجبني ثقة
1: عشان كذا محمد
2: واثق. عشان كذا أنا
1: خلاص
2: يعجبني هذه الثقة.
1: جميل، يعطيك العافية محمد. نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمة. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: صباح عليكم جماعة فرجة.
1: يا هلا وسهلا فيكي. ها يا زين،
4: أقول لك هذا كائن طاير ولا يمشي في الأرض؟
1: يمشي
4: في الأرض.
1: إيه.
4: نقول إن شاء الله.
2: إيوة إيش إن شاء الله؟
1: إن شاء الله ونضحك. طيب إيش؟ ها.
4: إن شاء الله.
1: ها.
4: استني نسيته.
1: نسيتي؟ وين؟ كيف نسيتي؟
4: يعني تقولين ما هو طائر.
1: ما هو طائر. عشان نتفق إنه هو ما هو طائر. هل أنت كنتي حاطة طائر عندك؟
4: ايوه
1: حطيت الصقر. طيب أيوة. نحن قلنا ما هو طائر، تغيري ولا نخلي الصقر الين تغيري رايك؟
4: لا تقولين مو طائر.
1: طيب ايش؟
4: الصقر طائر.
1: طيب قولي لي.
4: ان شاء الله نقول كما مثلا الكلب. ان شاء الله
1: الكلب. تمام، يعطيك العافيه زين، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لبشير. صباح الخير يا بشير.
2: هلا وسهلا بشير.
5: صباح النور. يا هلا، الله يعطيكم العافية.
2: يا فيك ربي. يا هلا ومرحبا.
5: صباحكم طيب إن شاء الله.
2: وصباحك خير وسعادة. عندك إجابة ولا تحب تسأل؟
5: يقول الشاعر.
2: نعم.
5: إذا رأيت نيوب الليث بارزة
2: حلو.
5: فلا تحسبن الليث يبتسم.
2: الله عليك. يعني الليث يبتسم وهم يقولوا لي لا ما ادري ايش اللي يبتسم.
1: كله يبتسم
2: من جد.
1: قبل شوي اقول لك انا ابتسم وشريره. انا لين انا ابتسم. كلنا نبتسم وشريرين.
5: طيب
2: الليث
5: الليث الاسد يعني.
2: طيب يا بشير، بشير يقول الاسد. شكرا لك،
5: حياك الله.
1: يا هلا وسهلا. نروح لماجد. صباح الخير يا ماجد.
6: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا ماجد؟
6: والله الحمد لله تمام، يا ربك الحمد لله.
1: الحمد لله. ها يا ماجد عندك اجابه.
6: يقول الشاعر
1: برضو نفس نفس هذا. حلو.
6: نعم الليث الليث
1: الليث الاسد
2: الليث الابيض مثلا.
6: نعم اسد.
1: جميل، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. حلوة الإجابات لما تكون كوبي في بيس.
2: أي جميل. ونفس الباب الشعر يعني. شكرا على
1: كوبي بيس. كوبي بيس
2: بس حلو. واحد قال الأسد، قال الأسد. أيه. وواحد قال الليث، أخذها زي ما هي.
1: أيوة أيوة.
2: لكن بشير غيرها، قال إن شاء الله الأسد.
1: لا لا ماجد رجع في الأخير قال
2: الليث. حلو حلو
1: برضو.
2: طيب كله بدأ يمسك في الأسد.
1: لا بس كله بدأ يمسك في بيتك.
2: بس صادقين لأنه إذا رأيت
1: أنياب المدرويني
2: أي تبتسموا. فهم أخذوا بكلمة ابتسامة. أنا مدري ليه معجبتكم ابتسامة الذئب والثعلب مثلا.
1: لا هم معجبتهم للدليل أنه عندنا إجابات ثانية. شوف الإجابات. طيب كلهم نبدأ. راحوا للإجابات.
2: راحوا. أنا أبغاكم تسمعوا الإجابات حلوة.
1: طيب نروح. طيب. لأبو زياد.
2: هلا وسهلا. عليكم السلام. صباح الورد يا أبو زياد.
7: الله يسعد لي صباحكم جميعا.
2: يسعد صباحك يا رب.
7: والله حبيت اشارك، انا اول مره داخل.
2: اجمل من يشارك معنا، احنا سعيدين بالاتصالات الاولى صراحه يعني. شكرا لكم.
7: وانا اسعد.
2: يلا سمعت لغزنا ابو زيد ابو زياد؟
7: والله سمعت. انا عندي اجابه اقولها الصقر.
2: الصقر
7: ممكن يعني،
2: بس قلنا مو طير. ليس بطير يا ابو زياد.
7: حيوان يعني.
2: نعم كائن يعني نقصد حيوان. جاتنا إجابات متنوعة، البعض يستدل على كلمة الابتسامة لليث، والبعض شايف إنه الذئب، والبعض شايف الكلب أجلك، والبعض شايف
1: في ناس ترى ناسين كلمة اختفائي.
2: اختفائي مثير.
1: وناسين سلاحي الصبر.
2: سلاح الصبر
1: ناسينها. المصلحة ناس
2: يعني
1: متبادلة.
2: تنوعت الآراء.
7: طيب ممكن اروح لاجابه غريبه. القط.
2: القط أو. القط جميل. جميل
1: والله. في احد جاوب؟
2: ايوه في احد قال القط يعتبره حارس المنزل من القوارض.
7: ممكن.
2: طيب ممكن يعني. خلينا نشوف. شكرا يا ابو زياد، سعيدين بانك تتواصل معنا، ان شاء الله دائما تكون مستمع لبرنامجنا ابدا صح على اذاعه جده. تحياتنا.
7: الله يعطيكم العافيه وبرامجكم شيقه ومفيده.
2: شكرا لك.
1: نروح لأبو رعد. صباح الخير.
8: السلام عليكم. صباح الخير، كيف الحال؟ طيبين.
1: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك يا أبو رعد. يا أهلا فيك.
8: الله يحفظك. أقول لك ها السؤال واحد، هل هو من الحيوانات الماكر الذكية يعني
1: الذكاء؟ يعني أحد يقول لك احذر ابتسامتي واحذر مني واحذر ابتسامتي، أكيد حيكون ماكر يعني أكيد. يعني 100%.
8: أنا أختار الثعلب.
1: الثعلب.
2: حلو حلو.
8: نعم
1: اوكي. قبل شويه جاتنا الذئب بس ما جانا الثعلب. اول مره. ايوه اول مره يجونا الثعلب. حلو تمام. يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نطلع فاصل قبل لا نطلع الفاصل. وطبعا عندنا مره اجابات كثير على الواتساب، يبغى لنا الحين نرجع نقراها. اللغز يقول انا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي فالخطر قادم والمصلحة متبادلة.
2: كل اللي حابب يشاركنا أكيد منصات التواصل الاجتماعي سعودي راديو بلس، تطبيقنا تقدروا تشاركوا من خلاله، تويتر، إكس، تقدروا تشاركوا على الهاشتاج، وأيضا تقدروا على الواتساب 8002442828، وعلى أرقام الاتصال 012-6477-154 و012-6495-154. اللغز يقول
1: طيب أنا كائن أبلع بس
2: طيب.
1: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي فالخطر قادم والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا كائن حارث منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي فالخطر قادم والمصلحة متبادلة. أسئلة أجوبة كثير ولكن الإجابات على الجد مو كثيرة. تمام، يلا خلينا ناخذ أحمد. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح النور.
2: يا هلا،
3: كيف حالكم؟ طيبين، صباحكم سعيد إن شاء الله.
2: وصباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. أحمد كيف حالك؟ تمام
3: الله بخير. أنا أول مشاركة أشارككم، وصراحة لغزكم شوية صعب ولكن نحاول.
2: يلا قل لي. تسأل؟
3: ما في تقريب شيء، بس عشان
2: أنت تسأل وأنا علي أجاوبك.
3: طب هو كائن حي.
2: كائن، يعني نحن بنقصد في الكائن أنه حيوان، هذا اللي نقصد فيه أنه كائن، بس بدل ما نقول حيوان أجلك الله فنحن بنقول كائن.
3: والله أنا كانت إجابتي ترى تختلف عنه حيوان كائن حي، ولكن
2: أنت أول مرة تسمعنا يا أحمد؟
3: اي نعم، اول ما اسمعكم، بس متفاوتات يعني.
2: حلو.
3: مو دائما.
2: طيب، نحن دائما عندنا اللغز في الصباح، نحن نميز الموضوع، يعني لما يكون مثلا نبات نقول انا نبات، اذا حيوان نقول انا كائن، اذا جماد نقول انا جماد، يعني نميزهم عن بعض عشان ما تلخبطوا. نحن عندنا اليوم حيوان وعندنا كائن، ما هو هذا الكائن اللي نتكلم عنه؟
3: جميع الاتصالات ذكروا اجابات، بس
2: هم قالوا الكلب، قالوا التمساح، قالوا النحلة، قالوا الأسد، قالوا القطة، قالوا الثعلب، قالوا الذئب، قالوا هذه الإجابات اللي وصلتنا. عندنا كمان قالوا في العنكبوت، لسه ما قلناها، يعني في إجابات مختلفة. أنت اسألني.
3: أنا أروح مع الثعلب، ولكن الثعلب ما أتوقع في مصالح مشتركة بيننا
2: ما أنت هذا اللي أبغاك، أنك تسألني عشان أقدر أجاوبك، تقرب الإجابة لنفسك. ها،

0: أحمد، ركز معايا يا أحمد. ها
1: ها، أنا أروح مع، ما أروح مع القط صراحة.
0: خلص القط، يلا يعطيك العافية. ما يروح، ما يروح. يلا أعطيني إجابة. طيب
2: ثعلب أو قط؟
0: لاحظ أحمد يعطيني الإجابات اللي ما يروح لها.
2: ثعلب أو قط الأقرب لك؟
0: يلا قل لي.
1: خلينا على الثعلب.
0: خلينا على الثعلب. يعطيك العافية، شكرا لك يا أحمد. يا هلا،
2: سعيدين أنك سمعتنا.
0: يا هلا يا هلا،
2: خليك صديقنا الدائم إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: يا هلا
2: سلمان. هلا يا سلمان،
3: صباح الخير.
2: صباح النور يا هلا.
3: يسعد
2: صباحك.
3: الحيوان الأول الكوكا، والحيوان الثاني الضبع.
2: استنى، أول واحد إيش اسمه؟
3: الكوكا.
2: لا ده أنا ما أعرفه.
3: هذا الحيوان بري.
2: بري اسمه الكوكا؟
3: إيه.
2: لا أول مرة أسمع عنه.
0: لازم نبحث عنه.
2: أكيد إذا ما أعرفه ما كنت حطيت عليه لغز، فاستبعد الكوكا تماما. بس يمكن نعرفه باسم طبع ثاني.
0: هل له أسماء ثانية؟
3: لا أنا لا أعرف عنه الكوكا.
2: الكوكا حندور له، لكن
3: انا عندي اثنين.
2: اتفضل.
3: الضبع والكوكا.
2: لا انا ما نعرف الكوكا، فاكيد ما حطينا لغز على حيوان ما نعرفه.
3: اجل الضبع.
2: خلاص الضبع، شكرا يا سلمان.
0: طيب نروح لابراهيم. صباح الخير يا ابراهيم.
4: صباح الورد، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟ تمام
4: الله يبارك. الحمد لله كله تمام بخير والله.
0: ها يا ابراهيم قل لي ايش الاجابه.
4: دي الله يبارك، دي اول مره اشارك في اي برنامج. يعني صباح اللهم لك الحمد، يعني دي اول مره اشارك في اي شيء.
0: يا هلا وسهلا فيك. طيب يلا قل لي اول شيء، من وين تكلمني احمد؟ ابراهيم، من وين تكلمني يا ابراهيم؟
4: من الرياض.
0: من الرياض، اهلا وسهلا. كيف الحر عندكم؟ تمام؟
4: لا صعب شويه،
0: صعب شويه بس المكيف جميل. المكيف جميل، ماله المكيف؟
4: بالسياره
0: جميل. يلا يا ابراهيم قل لي ايش الاجابه.
4: اقول السلحفاة.
0: السلحفاة. يا راجل ده كئيبه، حتى فيلم كرتون كئيبه وما بتبتسمش ولا حاجه.
4: انا شفتها انها بتضحك.
0: بتضحك حلوه دي.
2: شافها مره ابتسمت له. يعني بينهم شعور ودود. السلحفاة وابراهيم.
0: يا ابراهيم السلحفاة. نعم. يا ابراهيم
4: طيب،
0: دي بتجيب لك الضغط النفسي.
4: الوصف ايه الثاني؟ طيب
0: يلا هقول لك. حارس منذ زمن بعيد، صبري. تمام. سلاحي، اختفائي مثير، ابتسامتي احذر ابتسامتي، الخطر قادم.

0: طيب الحصان.
1: الحصان خلاص آخر كلام.
0: آخر كلام.
1: أنا حاولت أساعدك يا إبراهيم، ما تقولش دينا ما ساعدنيش. أوكي
0: لا بارك الله
1: ربنا خليك.
2: احنا صراحه سعيدين انك بتشارك لاول مره في اذاعه، يعني هذا يعني هذا كرم منك لنا.
0: والله انا تشرفت.
2: شكرا.
1: يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف اجاباتكم على الواتساب. عندنا غازي يقول الكلب، وايضا اخي ادريس حديدي ايضا يقول الكلب.
2: مصطفى شعبان يقول العنكبوت.
1: ايضا من ضمن الاجابات عندنا علي الاسمري قال الثعبان.
2: ابو سطام قال اسد الغابه.
1: ايضا عندنا اجابه من ابراهيم ابو محمد قال الكلب ايضا. اوكي.
2: وعادل حمزه يقول التمساح.
1: ايضا عندنا جومانا قالت القرد.
2: الجواب امس كان
1: الكاكاو، شجرة الكاكاو.
2: شجرة الكاكاو
1: أو الكاكاو
2: بتسأل عن جواب. أوكي. أمس. أوكي. أبو فيصل يقول أتوقع القط لأنه حارس من القوارض.
1: طيب عندنا كمان إجابة هادي سيف قال الكلب. أيضا عندنا علي الحبادي قال الذيب.
2: وعندنا أبو نواف بيسأل حجمه كبير، قلنا ممكن يكون منه أحجام بألوان. نعم لونه ممكن يكون فيه ألوان بس متدرجة، يعني يختلف من هذا لهذا، ولكن هو ماشي في لونين يمكن فقط.
1: طيب
2: عندنا لا هنا الجواب
1: عندنا معتز سيف قال التمساح،
2: وأيضا فيصل الثقفي قال التمساح،
1: أحمد عسيري أيضا قال التمساح. بس خلينا ناخذ اتصال. نقول مرحبا. يا ألو يا ألو. مالك.
3: مالك
2: مالك هل تسمعني؟
1: ايه هلا يا مالك، كيف حالك؟ تمام.
3: طيب
1: يعطيك العافية. ها يا مالك قل لي ايش الإجابة.
3: الثعبان.
1: الثعبان متأكد؟
2: حلو
1: متأكد؟
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: عندنا منصور البجالي قال أتوقع الأسد، وطبعا حط لنا بيت الشعر
1: الأسدي. البيت الشعر الأسدي
2: ثاني. إذا ابتسم الأسد فلا تظن وداده، فإن وراء الثغر نابا قاطع، فالصمت عند الليث ليس مذلة، والصبر قبل الصيد كان سلاحا.
1: يا ولد
2: الله عليك،
1: يا ولد
2: الله عليك،
1: أبدعت يا
2: ما
1: منصور.
2: في بعد كلام منصور كلام، عشان كذا حنروح فاصل.
1: لازم لازم. طيب قبل نروح الفاصل خلينا نتذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، فالخطر قادم والمصلحة متبادلة. ركزوا في المصلحة متبادلة يا ناس، ما في أحد ركز فيها. تمام نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ سهلة جدا في أمك، مكملين معكم الحماس مليون مع لغزنا اليوم. إجاباتكم الرائعة ذكية في تنوع، دليل على أنكم بتفكروا في عدة اتجاهات. لغزنا يقول: أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، فالخطر قادم والمصلحة متبادلة، فمن أنا؟ في عندنا إجابة واحدة على الهاشتاج.
4: عندنا إجابة من خالد يقول الذيب، هذه الإجابة على إكس، واللي يقدر يشاركنا على إكس يشاركنا الآن، وحتى على الواتساب. أو للأسف ما هنأخذ اتصالات لأنه يعني خلاص أداهمنا الوقت، فهنكتفي فقط في الإجابات اللي على الواتساب، فاللي يبغى يلحق علينا يغير إجابته على السريع الآن.
3: جمال عبد الرحمن يقول الأسد.
4: أيضا عندنا علي النجعي قال الأسد،
3: وأيضا يزيد يجاوب الفيل.
4: الفيل. طيب حلو. عندنا الوالدة تقول، طيب أعطونا اسمك اسم الوالدة. طيب كيف الوالدة تقول الكلب أكرمكم الله.
3: طيب أبو سند يقول أتوقع الحية.
4: طيب عندنا عندنا نجود تقول التمساح،
3: والمها تقول الحمار أجلكم الله.
4: الحمار يبتسم يعني.
3: هي شافته مبتسم ولا
4: هذا اللي فيلم كرتون يبتسم، بس
3: يمكن كده تأثرت بالأفلام الكرتون،
4: البنات الصغار
3: يلعبوا معهم
4: يبتسم. طيب ايش ايش مصلحتنا من الحمار؟ نركب عليه
3: يشيل الاشياء، يشيل الحطب في القرى.
4: صحيح. طيب عبد الرحيم الثبيتي يقول كلب الصيد السلق، او بعدين غير وراح للجمل.
3: عجبتني السلق كمان.
4: اوكي.
3: راشد العوض يقول، راشد العوض من الاحساء يقول اعزكم الله الكلب.
4: جابر مبارك يقول التمساح،
3: وعندنا يحيى محبوب يقول التمساح، ويسأل في جوائز. لا ما في جوائز لبرنامجنا ولا للغزنا.
4: طيب عندنا نور عبد الرحمن قالت السلحفة،
3: وعندنا مهندس محمد حسن يقول القط.
4: أوكي.
3: حلوة البسبوسة
4: مرة مو حلوة. طيب نروح لي عندنا أم سارة تقول الحارس الكلب أو الأسد، أم سارة القطة آخر شيء
3: غيرت واحد. رأيها. أيوة. شكرا لك. شكرا ضيون، جابت لنا معلومات عن الكوكا وشفنا هذا الحيوان لأول مرة. أنا أعرف وجهه حسب سنجاب، طلع مو سنجاب،
4: يشبه سنجاب أكثر من هذا. طيب عندنا كمان أصيل قال الثعبان،
3: مقرن قال الثعلب،
4: وأيضا عندنا أسئلة من هادي، يعني كانت أسئلة عندنا مفترس. ايوه مفترس أليف، لا يؤكل، ما ندري ما نعرف هذه المعلومه.
3: ممكن في ناس تاكله.
4: طيب عندنا الفهد عقاب الشريف يقول الفهد،
3: احب الفهد.
4: اوكي.
3: فالح العتيبي يقول كلب الصيد السلوكي.
4: ايضا ابو خلاد قال الوبر،
3: وابو نواف يقول الاسد.
4: ايضا عندنا عادل دبيس قال الحمار،
3: قاهر الظلام يقول الثعبان،
4: أيضا أبو عبد الرحمن قال الجمل،
3: وفهد غير إجابته من الذئب إلى الكلب.
4: طيب أنا مركز فيصل الثقفي قال التمساح، وهو مركز على الاختفاء. طيب
3: والمصلحة، شوف المصلحة. طيب. إنه نوع من أنواع الطيور تنظف أسنانه، مصلحة بيننا وبينه يا أخي.
4: طيب خلينا نروح، أحمد راشد قال التمساح، يلا نقول على السريع عشان
3: أحمد راشد.
4: أيضا محمد السوداني،
3: أحمد السوداني
4: قال التمساح.
3: وعندنا
4: طيب هذا
3: أحمد القيسي قال فرس النهر.
4: أوكي. عندنا كمان محمد الباس قال الغول.
3: ممكن ترسل لي صورة الغول ده؟
4: لا بس عشان نتفق مع بعض، ترى نحن ما نجيب أشياء خيالية. يعني في مرة كنا جايبين طير وبرضو قلتوا لي العنقاء خيالي، ما هو حقيقي، ما هو موجود. والغول أكيد ما هو موجود كمان. تمام.
3: يمكن عنده، خليه يرسل
4: عنده غول. عنده غول
3: خليه يرسل الصورة،
4: أو إنه بيسمي حيوان من الحيوانات إنه غول،
3: عشان كذا أقول له أرسل الصورة.
4: صادقة يعني معك حق. كمان عندنا أبو عمار قال الأسد،
3: وأكيد الثعبان أم سارة.
4: أوكي. عندنا بلال يوسف قال الفيل،
3: عبد الهادي عمران قال التمساح.
4: أيضا عندنا ضي أرسلت لنا الصورة، خلاص عرفنا يا ضي، شفناها يا ضي. خلوني نشوف إجاباتكم. كمان عندنا رضا قال الثعبان، وخلاص هذه آخر إجابة من رضا اللي قال لنا الثعبان. يلا
3: طيب عندنا إجابة هنا خلاص كده كل الإجابات
4: كده قلنا كل الإجابات وكده خلاص ننتقل نشوف حل لغزنا اليوم. نقول اللغز طيب.
3: نقول اللغز. اللغز يقول أنا كائن حارس منذ زمن بعيد، صبري سلاحي، اختفائي مثير، احذر ابتسامتي، الخطر قادم، المصلحة متبادلة، فمن أنا؟ الإجابة هي التمساح.
4: طيب عندنا الإجابتين
3: خلينا
4: فقط
3: خلينا بس نشرح
4: يلا فسر.
3: حارس منذ زمن بعيد، التمساح من زمن الديناصورات يعني بيعتبروه كائن من زمن الديناصورات، صبري سلاحي لأنه هو يصبر ويجمد ويكن قبل لا يهجم على الفريسة، وسرعته في القضة على الفريسة سريعة يعني من أقل من جزء من الثواني، طبعا فكه من أقوى عضات الفك اللي في العالم، احذر ابتسامتي فهي خادعة لأنه ينقض على الفريسة بسرعة، والخطر قادم، المصلحة متبادلة أنه يا أنا بدي أكلك يا أنت بدك تصيدني وتستفيد من جلدي، ففي مصلحة متبادلة بين الإنسان وبين التمساح. هذا كان تفسير للحل.
4: طيب عندنا الحل بالنسبة أو الإجابات الصحيحة على الاتصال فقط إجابتين عزيزة ومحمد المري. طيب
3: الإجابات على الواتساب ما شاء الله كانت كثير ومتنوعة، وجابها لأول دقيقة في البرنامج عبد الله بركات.
4: يا سلام
3: الله عليك يا عبد الله بركات. بعد كده عادل حمزة، معتز سيف، فيصل الثقفي، أحمد عسيري، يحيى محبوب، نجود، جابر مباركي، محمد أحمد السوداني، عبد الهادي عمران، وأحمد راشد.
4: طيب عندنا استفسار بس صغير لأنه مصطفى شعباني قاعد يقول كيف حارس للبيوت، نحن ما قلنا أنه حارس للبيوت، نحن قلنا هذا حارس بس مش للبيوت، هو سأل للطبيعة ولا للبيوت، قلت أنا للطبيعة. إيمان قالت ممكن يكون في البيت، هي تقصد المزرعة اللي يربوا تماسيح يعني، ولكن مش في البيت. لا
3: صحيح. عبد الهادي عمران يقول يخرجوا منه المسك، لا المسك يطلع من حوت،
4: الحوت مش
3: من الحوت من وليس من التمساح. نعم. التمساح نستفيد من جلده.
4: طيب يعيش في المية؟ لا مش يعيش في المية، هو ما يتنفس تحت الموية على فكرة.
3: معلومة الموية بس عشان تتضح للجميع، هو لا يتنفس تحت الماء، ممكن يصل وجوده في الماء ليومين بدون تنفس، ولكن هو لا يعيش في الماء، ولكن بصالي لفريسة ما، عشان كذا أنا ما أقول لكم ما يعيش في الماء، لا يأكل في الماء، لا يشرب في الماء، لا يتنفس في الماء، هو فقط يكمن داخل الماء من أجل صيد فريسة، وهو كائن لا يعيش في الماء.
4: يلا هو نهري ما هو بحري عشان نكون عارفين يعني، بس هو في النهر فقط وليس في البحر، عشان كذا أنا وإيمان شوية اختلفنا في موضوع أنه يعيش في الموية. لا ما هو أنا بقول لا لأنه البحر ما يوصل للبحر، هو فقط للنهر. نطلع فاصل وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا زي ما نحن استمتعنا في هذه المعلومات. فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين في فقرات ابدأ صح.

0: أنت.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.
0: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم حماس أنا الصباحي ومشوارنا في ابدأ صح، فقراتنا المتنوعة. وصلنا لفقرة خبرنا اليوم، وخبرنا اليوم عن البيئة. البيئة تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية. دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أفراد المجتمع تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وزيادة الطلب على المياه إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها، مبينة أن الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق الأمن المائي تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. أوضحت أيضاً الوزارة أن ترشيد استهلاك المياه يتحقق بتبني العديد من السلوكيات اليومية المهمة واللي بتسهم في تعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال إصلاح التسربات المائية، الإبلاغ عنها فور اكتشافها، واستعمال أدوات ترشيد استهلاك للمياه، ويسهم ذلك في تقليل الهدر، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق صنابير المياه بإحكام بعد الاستعمال واستخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتنقيط لما لها من دور في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد. أكدت الوزارة أن المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الجهود من قبل كافة أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل وتبني السلوكيات الرشيدة في استهلاك المياه، مما يسهم في دعم الأمن المائي وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد نكمل مع بعض مشوارنا. طبعا في صدمة صايرة تحت الهواء ولكن سوف نتخطاها بهدوء بهدوء أوكي. فحبينا نشارككم موضوع الصدمة اللي عندنا. دائما لما تنزعج من الأشخاص المعينين أو قريبين بعيدين ما تعرفهم زملاء إيش ما كانت العلاقة، أحيانا لما تنصدم من أحد أو أنك والله تزعل من أحد وحاول تبتعد عنه قدر المستطاع، هذا يعني قاعدة متعارف عليها تمام. ولكن هل توصل لمرحلة أنك تعمل بلوك من كل شيء في الحياة، والله من التليفونات مثلا أو التواصل الاجتماعي مثلا أو بالحياة كده تعمل بلوك بينك وبين حالك من جواتك من داخلك تعمل بلوك؟ هذه فكرة البلوك، أنه أنا أبتعد من هذا الشخص أو أمنع هذا الشخص للوصول إلي، هل هي نقطة قوة ولا ضعف؟ تشوفها ضعف ولا تشوفها قوة؟ متى تكون ضعف ومتى فعلا تكون قوة؟ البلوك فكرة الحظر. طبعا نحن بنتكلم مع بعض فاكتشفوا زميلاتي أنه أنا طبيعي. ملكة البلوكات
1: صراحة دينا. يعني أنا كنت أتخيل في أحد صاحبتي واحدة تانية كنت أقولها كل ما أحد يتكلم تدي له بلوك. أحيانا نوصل حديث تتكلم مع فلانة خلاص ما عندها استعداد تتكلم تدي بلوك في وسط الحوار.
0: وسط الحوار أي. لا هي تخططني إنه وسط الحوار.
1: إيش ده؟ أنا كنت أشوف إنه ضعف
0: أوكي.
1: بس أحيانا تجلس تفكري ما نقدر ناخدها إنها ضعف بالمعنى العام. يعني لا ما هو ضعف. طب كل إنسان عنده سببه عشان حط هذا البلوك، حط هذا الحظر، حط هذا الحائط بينه وبين سين من الناس، وأكيد عنده أسبابه المقنع. أنت لك أسبابك، سين من الناس لي أسبابه. أنا كنت أخدها بفكرة إنه ما بدي أتكلم معك، ما أعمل، أنا ما أحضر.
0: أنت ما إيمان أبداً. على فكرة ما تحضر
1: أحد. ما أحط بلوكات. أيوه. بس خلاص ما عاد أتكلم ولا أفتح الرسائل ولا أجي ناحيتها. متى الناس يصيروا مزعجين؟ إحنا اليوم شخصيات يعني إعلامية فكثير تجيك مضايقات في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا ما أعتبرها بلوكات، يعني ما أصلا ما حديهم بلوكات، ما حرد على الرسالة
0: صح.
1: فهذا الإزعاج يجيك بسبب شغلنا مثلا، ما في احترام لخصوصيتك، تعدي على خطوطك الاجتماعية،
0: الميانة، فكرة الميانة مو حلوة.
1: لكن ما تردي خلاص. أنا أشوف أنه عدم الرد كافي. أنا لو واحد بلكني أنا ممكن أنهار.
0: شوفي ما عندي أنا مشكلة، صحيح كلامك 100% وأنا أوافق عليه 100%، ولكن يعني يمكن هذول أشخاص أنا ما أعرفهم. يعني مثلا أعرفهم عن طريق الهوى، والله يتابعني في أي منصة من منصات، وزي ما قلتي لأني إعلامية فيتابعني من هذا المنطلق. هذا ممكن ما أعتب عليه
1: أي.
0: لأنه من بالنسبة له أنه أنا مثلا آيدل أو نجمة أو بيتابعني أو شايف أنه أنا مشهورة، فتمام ماشي الحال. ولكن أنا بتكلم عن الناس اللي حواليني
1: تعرفك،
0: أنا أعرفهم يعرفوني، يعني في علاقة بيننا، سواء كانت أخوة، سواء كانت والله عمل، سواء كانت زمالة، سواء صداقة،
1: عائلة،
0: جيران، عائلة، معارف، نعم. والله تربطنا مصالح مثلا مشتركة معينة، والله في جروب معين إحنا whatever. ولكن نحن بنتكلم إنه أعرفك وتعرفني. متى فعلا تكون هي ضعف وقوة؟ أنا بالنسبة لي بما أني ملكة البلوكات

0: طبعا زميلاتي مصدومين مره
1: يا جماعه، مو طبيعي. آه لو شفتوا الرقم
0: 7000 وشويه، 7000 وشويه ما عمل لهم بلوك
1: يعني. هذا قولي طيب. في مجال العمل ومجال الشغل صح. والناس اللي بتضايقك زي ما قلنا في السوشيال ميديا صح. بس في مجال حتى محيطك الخاص
0: 100
1: كمان الرقم كثير،
0: 100 شخص. المهم يعني خلي يعني شوفي، انا يعني انا بالنسبه لي كنت انه
1: خلاص ايش فكرتك؟ نبغى نسمع.
0: ما هو هذه فكرتي انه انا ما احب احد يزعجني كثير، وانا ما احب الكلام الكثير، ما احب الكلام الكثير. فانا لما اقول الفكره او الكلمه او كذا لا نرجع
1: نعيد ونزيد،
0: نعيد ونزيد فيها. فانا بالنسبه لي طق اعتزل ما يزعجني.
1: صحيح.
0: وانا انسانه مره ما احب الكلام كثير ويزعجني كلام يعني مره.
1: طيب
0: تمام، فانا اعتزل ما يزعجني. ولكن الفتره الاخيره يمكن مع حوارات مع عن الوعي نوعا ما، او انه بحاول افهم نفسي، او اكتشفت انه هذا من يعتبر شويه هروب، فهذا ضعف اني اهرب من المواجهه.
1: عشان
0: فانا ابعد عن
1: عشان
0: الفكرة.
1: كذا أنا تماما اشوف انه انا ما حبلك احد. أيه؟ بس انا ما عاد ابغى اتكلم معه.
0: ايوه بالضبط، ايوه
1: خلاص انتهى الحوار،
0: تجاهل الفكره،
1: تجاهل، لانه اعتقد انه قوه مني اني انا ما اهرب، ما أضعف وأواجه. واجهت وانتهينا. نفس نرجع لنقطتك، ليه نعيد ونزيد؟
0: ليش نعيد ونزيد؟
1: انتهى الكلام بيننا ولكن بدون بلوك. لأني أحط نفسي لو أحد حط لي بلوك معناته وخرجني من حياته، وهذا الشيء أنا ما أقبله على نفسي. ما أقبل، أحسي إنها مرة حكاية صعبة جدا على كرامة الإنسان إنه فلان رفضك من حياته. البلوك بالنسبة لي رفض،
0: أنا
1: قطع لهذه العلاقة حتى لو كان على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا فاهم البنات إنه سناب شات هو يمكن أكثر شيء أتفاعل فيه مع أقرب الناس لي، فنفهم صديقاتي إنه ما دخلتي للسناب إلا لأنك عزيزة، ولو بلكتيني أو طلعتيني عمرك ما حترجع سناب، عمرك.
0: أوكي.
1: لأن أعتبرها قطع للعلاقة للأبد.
0: معنا هذه الفكرة، أنا 100 طلعوا من حياتي،
1: قطع للأبد،
0: طلعوا تماما يعني. مش انه ها لا يمكن. أيوة. لما يعني ها أيوة. لا لا لا
1: ايوه
0: طلعوا تماما. يعني انا عندي فرص كثير على فكره، كثير على فكره.
1: انا 3 بس
0: عبال ما اوصل
1: 2.
0: لا أكتر. انا ما عندي أكتر. مشكله اعطيكي فرص ليل الليل اعطيكي فرص. ولكن لما حاعمل البلوك
1: ما في رجعة،
0: ما في رجعة أبدا في الحياة.
1: أنا أتفهم هذا الشيء.
0: فأيوة ففي 100 شخص راح.
1: طيب الله يعينكم. طيب. تستاهلوا أنتوا اللي جبتوا.
0: لا أيوة لا شوفوا، سارة مثلا تقول لك لا أتجاهلوا، هي القتلة يعني هذا
1: مبدأ سارة، هو المبدأ
0: سارة. أنا أيوة يعني إنه ما
1: هذا أقوى ألم، إنك أنت تكلميني وأنا ما أرد عليك وما نبلكتي.
0: أيوة
1: وهو واقفة وأقول لك ما أبغاك في حياتي.
0: أوكي
1: طيب. نبغى نسمع
0: عجل يعني. هو هذه الفكرة ترى، يعني متى فعلا يكون ضعف ومتى فعلا
1: بس
0: يكون
1: أنا كنت زمان أقول لك أشوف إنه ليه تعملي بلوك يا فلانة، بس لقيت إنه لها أسبابها.
0: صح.
1: وكل إنسان لي أسبابه لما بيحط هذا البلوك أو الحظر في حياته ضد الأشخاص.
0: نعم.
1: خلينا نسمع من أصدقائنا ومتابعينا، ونقول لكل اللي بيسمعنا الأول مرة حياكم في إبدأ صح. شاركونا على 800-244-2828 لو حابين تكتبوا لنا رسائلكم المكتوبة، ولو حابين تتواصلوا معنا عبر الهاتف أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 و012-647-5144 واللي حابب يشارك أكيد على هاشتاغنا في منصة إكس، هاشتاغ برنامج إبدأ صح. حياكم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. فكرة الحظر أو البلوك،

0: بالمعنى العام، هل هي ضعف أو قوة، أو متى تكون ضعف ومتى تكون قوة؟ خلينا نبدأ نأخذ مشاركاتكم. نقول صباح الخير يا أحمد، ولا أفراح أول، ولا أفراح؟
1: أيوة صباح الأنوار.
0: يا هلا يا أفراح، كيف حالك؟ تمام
1: الحمد لله، كيفكم أخباركم؟
0: الحمد لله. تعملي بلوك يا أفراح؟
1: والله مرة واحدة سويتها في حياتي، لأني صراحة انزعجت.
0: بس
1: لا لا مو بس، يعني أول شيء
0: يعني بس هي بس هي بس مرة واحدة عملتي بلوك ولا في
1: بس مرة واحدة؟ لا مرة واحدة وما سويتها.
0: طيب أنت تشوفيها قوة ولا ضعف إنك عملتي بلوك؟
1: لا ما هي ضعف، قوة. لأني أنا انزعجت، يعني أول حاجة انزعجت،
0: أوكي.
1: ثاني حاجة طفشت من الكلام كل مرة. خلاص ما،
0: فأنت شايفة أنها قوة. تمام
1: أيوة بلت.
0: تمام، يعطيك العافية أفراح، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا.
2: طيب نقول هلا بأحمد.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد، يا هلا.
3: كيف الحال؟
2: كيف حالك يا أحمد؟
3: أستاذ أمين كيف الحال؟
2: الحمد لله بخير. كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام.
2: بلوك إيش أخباره معك؟
3: لا لا لا, لا. البلوك ده
2: هروب.
3: أنا ما هربش من الواقع صراحة.
2: حلو طيب لا. بس في ناس بتنزعج،
3: الإزعاج حله الوحيد المواجهة. بعد إذنك بطل احتيال علي، لو سمحت بطل كذب علي، لأن هو أصلا اللي موجود معايا على منصات التواصل هم الأقارب، الأصدقاء،
2: نعم.
3: المعارف،
2: نعم.
3: فبالتالي أنا مش هعرف أهرب منه. لو هربت منه في المواجهة في الميديا أو في مواقع التواصل، مش ههرب منه في الواقع. لو حصل مناسبة، حصل شيء،
2: صحيح هنتقابل. يعني أنت تشوف المواجهة لحسم الأمر بدون بلوك؟
3: لا لا، أصلي أنا ممكن أحذفه من عندي من على الصداقة خلاص. أنت كده، لأن أنا أكتر حاجة أكرهها الاحتيال أو الكذب.
2: نعم،
3: فأنت كذبت علي أو أنت احتلت، وأنت عارف وأنا عارف اللي أنت بتعمله،
2: وبتقول له هي بمنتهى الصراحة يا أحمد، يعني بتواجه وبتقول وبتحط حد لهذه العلاقة.
3: بص أقول لحضرتك شيء، أنا أحب الحياة اللي أنا أتمتع بها، محبش بقى تنى ماطل وأهرب وشوية أشوف رسالته وما ردش عليه، بحسها أن هي بتبقى قلة احترام شوية.
2: أيوة.
3: ما أحبش يكون عندي الأفعال دي. لا لا لا خلاص
2: خلاص. أحمد واضح ما في بلوك، لكن في ريموف، إزالة من حياتي ومن مواقع التواصل.
3: بصي أقول لحضرتك شيء،
2: قول.
3: حياتي مش مواقع التواصل، أنا مواقع التواصل دي أنا بستخدمها للاتصال المالي. فأنا حياتي مش مواقع تواصل، لكن انا مش هعمل له ريموف من حياتي. انا هواجهه. خلي بالك انت لو ما حسنتش اسلوبك وطريقتك وافعالك وعارف انت بتتعامل مع مين، فبلاش نتعامل افضل.
2: حلو يا احمد، يعني ما تعمل بلوك من النهايه.
3: لا لا
2: شكرا.
3: أنا مش ضعيف.
2: شكرا. البلوك للضعيف، حبيت دي الإجابة.
0: أيوه لا أيوه. ممكن يعني ممكن تكون
3: هروب بصراحة.
2: هروب هي هروب فعلا.
0: يعني شكرا. أنا هربانة 7000 مرة.
2: إيه أنت مشترية دماغي. دينا مشترية دماغها، ما عندها استعداد. أزعجتوني تك بلوك بلوك بلوك
0: بلوك بلوك. دينا يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح ليحيى. صباح الخير يا يحيى.
4: صباح النور والسرور على الجميع.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا يحيى؟ تمام
4: الحمد لله بخير، كيفكم؟ طيبين
0: الحمد لله. يلا يا يحيى، فكرة الحظر البلوك تشوفها ضعف ولا قوة؟
4: والله أنا أشوفها طبعا يعني مع بعض الأشخاص ضعف.
0: ضعف
4: خاصة اللي ما يقدرون يواجهون.
0: أوكي،
4: لكن إذا كان يواجه ويتكلم يعطيك الصراحة وما يكذب عليك، لكن بعضهم لا، أنت دائم تعطيه كذا ويتجاهلك. ما يشوف طبعا رسائلك وما يفتحها وما يرد عليك، هذا يعتبر منه أنه يعني متعمد. لا هذا يعتبر أنه كذا ما يبي، يعني
0: أيوه هو ما يبغى. هل هذا التصرف قوة أو ضعف؟
4: لا أنا أشوف أنه ضعف.
0: ضعف، حلو. طيب أنت من الناس اللي تعمل بلوك ولا لا؟
4: إذا كان يعني الشخص يعني أشوفه دائما مزعجني، يعني
0: أزعجك وكل شيء وكذا، تعمل بلوك؟
4: ممكن احط له كذا وبعدين ارجع.
0: يعني انت من الناس اللي تحط وتشيل وتحط وترجع وتشيل.
2: الباب موارب.
0: الباب موارب. طيب انت يعني هذا التصرف تشوفه ضعف منك ولا قوه منك، انك مخلي الباب موارب تشيل وتحط؟
4: لا لا اشوف انها قوه، يعني
0: قوه
4: يعني
0: منك. ايوه
4: نعم، حتى يعني الشخص هذا يقلل شوي يعني احيانا.
0: يعني تحذير للشخص هذا.
4: ايوه حتى قلل شويه.
0: حلو.
4: ممكن تبان فاضيله
0: وكذا. عقاب. اي
4: يعني
0: عقاب.
4: بشغالك الحين، اشغالك يعني مشغول او شيء او كذا، ما يدري عن ظروفك يعني الواحد طبعا.
0: صح صح. يعطيك العافية، شكرا لك يحيى.
4: الله يعافيك.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك، يا هلا فيك.

0: هلا وسهلا ابو عبد الله.
1: الو،
0: هلا ومرحبا.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا.
1: يا اختي، انا بالنسبه للموضوع حقكم، ايه؟ انا اشوف البلوك هذا ضعف.
0: ضعف ليه؟ ضعف
1: ضعف، الله يسعدك. اول شيء انا ما احب اناقش كثير. ثاني شيء بالنسبه للبلوك انا اخليه ما ابلك اي انسان، ولكن اخلي التواصل بيني، يشوف رسائلي، اشوف رسائله، ولكن لا يكلمني ولا اكلمه، هذا شيء اشوفه.
0: طيب الازعاج، الازعاج يا عبد الله، يعني احيانا البعض يلجا للبلوك لانه خلاص كثره الاسئله وكثره الكلام والازعاج زاد، فانا اشتري دماغي واعمل البلوك.
1: البلوك لا، انا ما احب البلوك ولا افضله.
0: حلو
2: حلو.
0: لا يعمل بلوك عبد الله ابدا.
2: والله انا ما اشوف انه قوه يا عبد الله منك.
1: والله عاد شوفي له قوه، هذا شيء راجع.
2: اي لا لا لا، قوه منك،
0: قوه انك ما تعمل بلوك،
2: انك ما تعمل بلوك. ممتاز. بالعكس ممتاز، يعني انا افضل انه الشخص القوي اللي يعرف يواجه.
1: ليش اقطع الوصل بيني وبينه؟ يوم من الايام سوف ارجع له، ما فيها كلام لي.
0: طيب أوكي. حلو. اذا هذه وجهه نظر عبد الله. انا ملاحظه انه الرجال
2: نطلع. طيب
0: يعني الرجال اكثرهم ما يعملوا بلوك.
2: تسوي كده،
0: اتعلمت هذه الحركه منكم. تعلمت، صرت فنانة
2: في الطيران.
0: يلا فاصل. أيوة. فاصل ونواصل.
2: شوفي هذه الحركة يعني هي كانت إشارة، كانت؟ بس الحين صرنا يعني صرت ماني قادرة أسويها.
0: ليه؟
2: عشان الكاميرا، لأنه كل شوي يشوفوني وأنا أسوي كذا. هذه ترى الطيارة دي. فاصل
0: فاصل.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير.
0: فاصل صغير، ولكن حابين نسمع منكم على الواتساب 800-244-2828، أو تتكلموا معنا على 012-6477-154. هل البلوك أو الحظر قوة أم ضعف؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد، لسه مكملين في موضوعنا، فكرة الحظر البلوك، هل تشوفها ضعف ولا تشوفها قوة؟ تشوفها ضعف لأنها هروب، أو تشوفها قوة لأنها يعني تبتعد عن الإزعاج اللي ممكن يكون عندك؟ خلينا ناخذ محمود. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا أهلا.
3: استدينا سليمان.
2: يا هلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير.
2: يا محمود، أعطينا وجهة نظرك، فكرة البلوك أو الحظر قوة ولا ضعف؟
3: قوة طبعا.
2: ليه؟
3: لأن حتة الفلترة، الواحد إنه يفلتر من حوله وما حوله مهمة جدا، لأن الإنسان بيتأثر طبعا بمحيطه.
2: طب متى تكون ضعف بالنسبة لك إذا هي قوة؟
3: ضعف لو أنت ممكن قادر تواجه وتصلح، وأنت اخترت إن أنت الطريق السهل، لأن في القرآن يعني العفو مقترن بالإصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأن يعني أنت لو عفوت وما أصلحتش، الإنسان يفضل يكرر خطأه. إنما أنت ذكاك إن أنت تعفو أو أنت تساه أو
2: حلو. حلو، جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك. حلو. يا هلا وسهلا فيك.
4: هلا يا عاطف.
5: يا هلا. صباح الخير.
4: صباح الورد. يا هلا.
5: إجاز عصافير الخريف في موسم الشوق الحلو.
4: الله عليك.
5: هيا جرحي لمع الغروب إحساب ورد الحمر.
4: أدينا للصيف إجابة الخريف، أدينا شيء للصيف.
5: عندنا خريف الحين.
4: ما شاء الله، يعني الأجواء حلوة.
2: يمكن إحنا في فصل الخريف، بس نحن منا نستوعب
4: في السودان يقول
2: يبين. أوكي.
4: يعني يمكن مثل عمان، يعني إحنا عندنا صيف لكن الجو مختلف في سلطنة عمان. والله شيء جميل.

0: حلو. جميل. طيب ترجع يعني تفك البلوك عنه؟
1: انا بعتبره علاج يعني علاج.
0: والله عجبتني الاجابه. انت أيوة. ترجع تفك الحظر ولا للابد الحظر؟
1: لا لا لا، لو واحد بتر يده هل ثاني ترجع؟ ما ترجع صح؟
0: والله والله والله قوي والله، منك هين يعني، قلت شاعر وداخلي بيبي بشاعرية
2: حيكون حنية
0: وعاطف ولو من اسمه نصيب. والله حلو، عجبتني كبسولة للصداع.
1: والله عليك، كبسولة صداع، هي حلو. كبسولة صداع حقيقة.
0: شكرا يا عاطف،
1: الله حييكم.
0: حياك الله.
2: يلا نروح لمطلق. صباح الخير يا مطلق.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا يا مطلق، وشلونك؟
3: حياكم الله، كيف الحال؟
2: الله يحييك ويبقيك، وشلونك؟ ايش اخبارك؟
3: عليك محافظة الطايف.
2: يا اهلا وسهلا باهل الطايف، الجو عندكم يعني فنان.
3: الجو لا يعلى عليه.
2: يا سلام يا سلام. طيب قل لي.
3: على وجودكم.
2: الله يسعدك ويكرمك، شكرا جزيلا لك. ها يا مطلق قل لي، البلوك ضعف ولا قوة؟
3: لا ضعف.
2: ضعف، ليش؟
3: ضعف. ما يقدر يواجه.
2: ما يقدر يواجه، متى تعمله طيب انت؟
3: انا ما عمر عملت
2: ابدا.
3: انا عواجه او
2: اي
3: اقاوم حتى، ما هو عواجه. ما في اعطيها بلوك، ايش الفايده؟ لازم اعطيه الحاجه اللي في صدري
2: وفي اي يعني يعني طلعت كل اللي في صدرك يا مطلق، وبعدين بعد ما طلعت كل اللي في صدرك ممكن تعاقبه انك تطلعه من الحياه تماما وتعمل بلوك ولا لا؟
3: لا لا لا
2: لا، دائما عندك خط رجعه.
3: خط الرجعه ممكن.
2: برافو.
3: ولا عمره حقت على احد.
2: ايه
3: سواء سلبي او ايجابي.
2: حلو جميل، يعطيك العافيه يا مطلق، حلوه اجابتك، يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا.
0: ابو فيصل،
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا ومرحبا.
4: الله يحييكم. بالنسبه للبلوك انا لا اعتبره لا قوه ولا ضعف.
0: طيب ادينا وجهه نظرك.
4: انه شيء زي انها مساحه شخصيه لي.
0: تمام،
4: لي الخيار اني اعطي بلوك واني اخلي.
0: متى تعطي ومتى تخلي؟
4: على حسب الشخصيه اللي قدامي ايش حجمها بالنسبه لي. فاذا شخصيه عابره ما كانه شيء يعني، شخصيه حل. قريبه مؤثره، هنا اول حاجه حسويها انه اعرف ايش سبب الخلاف.
0: نعم.
4: والله كان مقنع، أقدر وأرجع وأقول على حسب برضو منزلة الشخص.
0: نعم.
4: أقعد أنا وياه إلين نوصل لحل مقنع لجميع الأطراف. والله ما في فائدة، لا خلاص أنت وجودك زي عدمك.
0: أي.
4: يعني أنا حوصل لمرحلة أنه الشخص حتى لو أنه قدامي أو حاضر في جلسة أو في مكان أنا وياه مجتمع ما كانه موجود.
2: يعني ده. بلوك معنوي
4: بس هو هذا يعني. ليش انا اضيع وقتي وتفكيري في شخص؟
0: وانت اخذت كل يعني المساحه للتفاهم و
4: أكيد
0: اخذ وجهات النظر، ولكن خرجته بلوك واقعي من حياتك.
4: اكيد اكيد. يعني ما راح استفيد اي حاجه، وبالعكس انا حشغل تفكيري، حيشغل وقتي. لا انا وقتي وتفكيري اهم من الشخصيه هذه.
0: تمام، واضح جدا. شكرا ابو فيصل، سعدنا بتواصلك معنا.
4: عفوا.
0: هلا وسهلا.
2: يا اهلا وسهلا يا اسيا، يعطيك العافيه. اهلا يا اسيا، شلونك؟ تمام
5: تمام
2: يا دينا. يا دينا دينا، اسمي دينا يا حبيبي.
5: دينا بدلك.
2: لا لا لا تدلعيني، لا تدلعيني على الهواء. ارفعي صوتك، ارفعي صوتك يا اسيا، ارفعي صوتك. يعطيك العافيه حبيبه قلبي، يعطيك العافيه. يلا يا اسيا قولي لي.
5: شوفي انا صراحه انا اتحسس من موضوع البلوك.
2: حلو.
5: الأمانة.
2: أنت تعملي؟
5: حتى لو كان في خلاف.
2: إيه.
5: أنا أعمل بلوك إذا أعطاني، إذا عطتني واحدة بلوك.
2: يعني بس رد على اللي قدامك.
5: أيوة.
2: بس ما تستخدمي يعني... أصلاً أنت.
5: لا ما أستخدم. حلو. إذا عطتني بلوك.
2: حلو جميل.
5: المشكلة هنا اللي يعطيك بلوك وأنت مو عارفة السبب.
2: عاد بكيفه ياخذ بلوك زيه، انتهينا. انت ترى بتتكلمي مع ملكة البلوكات، انا عامله 7000 شخص عملت له بلوك. عاد بكيفه، اللي يبي يزعل يزعل مع نفسه، ايش لنا؟
5: الله.
2: بس آسيا تشوفي انه هو قوه ولا ضعف؟
5: والله شوفي للامانه اشوفه ضعف.
2: ضعف عشان ما في مواجهه.
5: ايوه ما في مواجهه. الشيء الثاني اذا تبغى تبلكين بلك الشخص اللي من حياتك.
2: اي يعني لا تحاولي ترجعي ثاني مره.
5: ايوه يعني مو تقدر تبلك مثلا اتصال ولا واتس ولا غيره.
2: يا سلام.

0: حياتك.
1: حلو
0: خلاص انتهى النقاش، فهمتي؟
1: تمام، برافو عليك، برافو عليك.
2: انا ما بلك احد يا اسيا، لا ما بلك، لاني انا اشوف انه ما لا انا احب المواجهات، وكمان عندي اني ما بلكتك ترسلي رسائلك اشوفها وما ارد عليها، اعتبر ده اكبر
1: بلوك في الحياه،
2: اكبر بلوك، فاهمه كيف؟ يعني انت ترسلي لي ما ارد، ما اقرا، فلا مخليتك بس ما اهتم. ايه شفتي؟
1: أقوى.
2: فنانة أنا في ذا الموضوع، فنانة أنا أبدا ما بلك. لا
1: يعطيك العافية آسيا، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا
2: يا آسيا،
1: يا هلا وسهلا. لاحظت أنه كل المستمعين صاروا يردوا علينا الأسئلة، فلازم نفكر في إجابتك. كل أحد يقول لا خلينا نشوف رأيك،
2: يبغوا يعرفوا
1: طول الوقت، مع أنه نحن قلنا ترى رأينا في البداية. طبعا عندنا مسجات كثير، ولكن خلونا نطلع هذا الفاصل، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم. اليوم الموافق 21 يوليو نبدأ أحداثنا من عام 1948، إطلاق أول بث تلفزيوني تجاري ملون في الولايات المتحدة الأمريكية.
3: في 1952 تطوير وعرض أول سيارة مبردة مخصصة لنقل الأغذية والمجمدات تجاريا.
2: 1960 عرض فيلم الرسوم المتحركة الشهير الجميلة والوحش من إنتاج شركة ديزني في السينما لأول مرة.
3: 1987 طرح أول نظام عربي متكامل لنظم تشغيل الحاسوب، مما فتح آفاق جديدة للمستخدم العربي.
2: تقديم العرض الموسيقي التاريخي الجدار للموسيقار روجر ويترز في برلين بحضور مئات الآلاف، وذلك عام 1990.
3: في عام 2011 هبوط المكوك الفضائي أتلانتس بسلام، معلنا الختام الناجح لبرنامج مكاكيك الفضاء التابعة لوكالة ناسا.
2: 2015 إعلان عن اكتشاف الكوكب المقابل للأرض كيبلر 452 بي بواسطة تلسكوب كيبلر الفضائي.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش

0: عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح، رجعنا لكم ونكمل معاكم فقرات برنامجنا ودردشتنا الصباحية اللي كنا بنتكلم فيها عن البلوك، قوة أم ضعف؟ الحذر من وجهة نظركم، قوة أم ضعف؟ أكيد على 0126477154 كلمونا، وعلى 8002442828 أكيد يسعدنا استقبال رسائلكم وجهات نظركم، وعندنا ما شاء الله مشاركات رائعة جدا.
3: طيب خلينا نشوف فهد. فهد يقول البلوك قوة وتحمي نفسك وتكفل باب الأذى، البلوك ضعف تهرب من المواجهة، أما أنا بلوكي واقعي يعني معنوي، يعني يعمل بلوك من غير ما
2: بدون أجهزة. بلوك في الحياة
3: مباشر.
2: حبيت منك يا فهد. عصام ناجي أبو أحمد يقول إذا صار التواصل إساءة أو استنزاف أو قلة احترام فالبلوك قوة هنا، أما إذا كان مجرد هروب من الحوار أو من المواجهة فهو يشوفه ضعف. صراحة عقلانية الإجابة، شكرا لك.
3: عجبتني الإجابة لأنه يعني قالت اللي في خاطري، لأنه أنا أشوف يعني بعد الحديث شفت أنه هو هروب يعني مني أن أنا أعمل بلوك، ولكن أنا ما أعمل بلوك إلا لما فعلا أكون أنهيت الحديث.
2: بس أنت بنرجع نقول شخصية ما تحب يوجع الراس والكلام الكثير،
3: صح؟
2: ففي ناس تستمتع وهي تعيد وتزيد وتعيد وتزيد وتوجع راسك. ليه يا جماعة؟
3: طيب عندنا كمان مشاركة من أحمد يقول قوة لو كان الإنسان متأذي، وضعف لو كان هروب، بس يكون جميل لو أعطيت بلوك وهو يكتب إني قفلت الباب على أصبعه.
2: لا يعني شوف
3: حلو جميل، بس يعني نحن مو فيلم كرتون يا أحمد.
2: بس الوصف جميل. أنت تخيلي أنت بتكتبي وبقلبك كده وتلاقي بلوك.
3: أيوة هذه زي صحبتك.
2: أيوة هي في نص الكلام تعمل بلوك.
3: لا أنا حكاية نص الكلام دي يعمل بلوك من جد.
2: لا يقول لك أنا كأني قفلت الباب على الأصبع.
3: بس لا يعني صراحة حكاية إنه أقفل الكلام وأنا قاعد هو قاعد يكتب دي مصيبة.
2: ما بده يتكلم معه.
3: لا صعبة، أنا أحس إنه صعبة صراحة.
2: بس حبيت.
3: صراحة. طيب خلينا نأخذ سليمان.
2: هلا يا سليمان.
4: أنا مرحبا، صباح الخير عليكم أختي دينا وأختي.
2: صباح الورد يا سليمان.
4: بالنسبة للبلوك صحيح كلمت. أنا أشهد على ربي بحياتي ما سويت بلوك أبد، لا بالواتساب ولا بالتويتر ولا بأي موقع.
2: طيب ولو أزعجوك؟ لو أزعجوك؟
4: ما حتى لو أزعجوني.
2: حتى لو أزعجوه سليمان ما يعمل بلوك أبدا.
4: أسوي بلوك هو للشخص من حياتي.
2: من حياتك يا ولد. حلو يا سليمان، حبيت الإجابة.
3: نعطيك العافية.
2: نهارك سعيد
3: يا
2: أخونا.
3: يا سهلا فيك. يا هلا سهلا فيك. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات، عندنا إجابة على الواتساب، بس مين اللي مشاركنا؟
2: أبو رهف.
3: أكتبوا رهف. أبو رهف أكتب اسمك يا أبو رهف. يعني أبو رهف. ترى نحن نتعب في ذي في هذا الموضوع، أنتوا تحسبوا موضوع بسيط.
2: ما يمدينا نطلع لأول المحادثة.
3: أسعد صباح، أسعد الله صباحكم. أعتبر البلوك ضعف لأنه لو عملت بلوك معناها أني ما قدرت أواجه، وإذا كذا أعطيته أكبر من حجمه. أوه حلوة
2: ملاحظة الرجال.
3: حلوة
2: الرجال حبيب. يعتبروها ضعف كذا، يعني أخدينا على نفسهم على كرامتهم،
3: لأنه الرجال عمليين صراحة
2: ويحبوا المواجهة.
3: ويحبوا المواجهة صح. صحيح
2: قلتيها. أيوة. يحبوا المواجهة. أيوة. طيب عندنا إجابة. لا بيسأل غازي شولان إيش
3: اليوم
2: جوابنا؟
3: التمساح يا شباب. تمساح. اليوم التمساح.
2: تمساح. أوكي. يا غازي. يحيى مغربي يقول تحياتي للجميع، هو يعتبر الحذر نعمة، لكل واحد يعاني من النقاش، يعاني من التواصل والعلاقات اللي ما لها داعي، بس هو بيقول مثلك يا دينا يصبر كثير ألين ما يحدد موعد الحظر وينهي به المشكلة. الحظر برأيي يحيى مغربي قوة وقرار. إجابة جميلة.
3: حلو، لأنه عارف أنه ما في له رجعة، عشان كذا قوة وقرار. عندنا ندى أيضا تشاركنا وتقول أتوقع أنه البلوك قوة من الشخص، ويمكن تكون ضعف لعدم القدرة على المواجهة خوفا من المواجهة، يعني على حسب الأشخاص وعلى حسب نفسياتهم نطبق البلوك. بس أنا أقول أنه الأفضل من البلوك هو التطنيش، يعمل عمل البلوك. شكرا لكم. ما

0: بلوك
1: ما أظن ما أحط
0: ما أضع بلوك إلا بالشديد القوي ما أضع بلوك إلا بالشديد القوي. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك يا ندى.
1: شكرا ندى. عوض السالمي يقول البلوك قوة.
0: يا سلام اختصر كل المواضيع. طيب عندنا عبد الهادي عمران يقول يكون البلوك تعبيرا عن قوة شخصية وحفظ الكرامة في حالات هذه. أولا حماية الصحة النفسية عند التعامل مع الشخص سام أو متلاعب. اثنين التعافي وتجاوز الماضي في حالة الانفصال عن شريك الحياة. يساعدك البلوك على قطع الأمل ومنع الانجرار للحديث تزيد من المشكلة قصده. ومن متى يكون البلوك ضعفا أو هروبا من المواجهة؟ استخدمه لمجرد أنه لا تملك القدرة على إدارة النقاش أو الرد على النقد. يعطيك العافية شكرا للتفصيل.
1: إجابة جداً جميلة عبد الهادي كالعادة إجاباتك حلوة. عبد الله بركات يقول الحذر استخدمه عند انتهاء العلاقة أو الإزعاج المتكرر. يعني مرتين يعمل بلوك لما يبينه علاقة تماما من حياته ولما أحد بيزعج وإزعاج متكرر ساعات تصير في الإعلانات اللي تجيك على التليفونات أو على مواقع التواصل فبتعملي لها بلوك.
0: يعني خلينا نقول 7000 اللي أنا عملت لهم بلوك مزعجين. يعني يمكن منهم 3000 إعلانات. مثلا إعلانات
1: أيوة ممكن. لا أنا معاك حكاية ممكن. الإعلانات لأنه خلاص يا جماعة لا تهمني ولا أبغاها صحيح. وهذا الرقم لا. وفي بلوكات أقول لكم عملناها لمين للسحرة اللي يكلمونا من أفريقيا.
0: أوه هذا كثير هذول كثير أيوة انفلتوا علينا
1: فعلا
0: انفلتوا علينا بطريقة عجيبة
1: يعني سطحية
0: وغريبة.
1: ربي يحمي الناس من أنه مين يصدق الكلام الغير
0: عقلاني للأسف
1: ده.
0: لا خلينا نقول للأسف أيوة تكون ناس بسيطة ناس يعني مش أنه والله ينضحك عليها لا ولكن هي بسيطة وعندها نية صادقة هذا الكلام لمس شغلة عندهم فأرجع أقول معاهم عذرهم
1: هذيك البلوكات نعم أنا هناك بلكت لأنه أنا ممكن شوية أرسلوا لنا وكذا ونعمل لكم بلوك بلوك بلوك بلوك على هذه الأرقام. في ناس تعمل لأرقام من خارج السعودية لأنه يعتبروها مثلا احتيال
0: صح.
1: سرقات صحيح. فطبيعي هنا البلوك واجب
0: ضروري يكون. عندنا كمان مشاركة من أحمد القيسي يقول البلوك قرار يمكن يرتبط بالقوة والضعف متخذ أول متخذ أو ممتنع عنه في وجهة نظري ليس لأنه شخص إنما بسلوك أو موضوع ما وليس تجاه الأشخاص. ربما تكونون أو تكون الشخص جيد ولكن الموضوع أو الزمن ربما لا يكون في رأيك أنه تصرف صحيح. ممكن كمان يعطيك
1: يعني
0: العافية
1: حبيت
0: شكرا لك يا
1: أحمد القيسي إيه؟ أنه البلوك ممكن مو للشخص للفكرة
0: نفسها.
1: للوقت صح. هذه كمان فلسفة جميلة منك يا أحمد
0: صح.
1: شكرا جزيلا لرسائلكم
0: يعطيكم العافية
1: أبدعتوا صراحة. نطلع فاصل
0: مراجعين أكيد من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن فكرة الحظر والبلوك هل هي بالنسبة لك ضعف أو قوة؟ شاركونا أكيد على 800-244-28-28 أو على الاتصال على 012-64-771-54 أو 012-64-78-544 كمان على منصة إكس على التغريدة حتشوفونا صوت وصورة وأيضا ممكن تشاركونا تحت التغريدة وتكتبونا أراءكم في موضوعنا اليوم أو حتى تسمعونا على تطبيق سعودي راديو بلس.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا دراسة تقول كيف يؤثر إتقان لغة جديدة على الدماغ. يعني لما الواحد يحاول يتعلم شيء جديد مختلف، أنا في فترة من الفترات حاولت أتعلم أسباني بعد ما حبيت اللغة الأسبانية. فالدراسة إيش تقول؟ تقول الدراسة أنه فائدة التعلم أو يعني أكثر من لغة تشير إلى أنه التحدث بلغتين أو أكثر قد يساهم في الحفاظ على صحة الدماغ أو إبطاء مظاهر التقدم في العمر على المستوى الإدراكي. وأوضحت الدراسة أنه عرضت من خلال منتدى اتحاد جمعيات علم الأعصاب الأوروبي لعام 2026، وأنه الأشخاص اللي متعددين اللغات أظهرت مؤشرات تدل على أنه أدمغتهم تبدو أصغر سنا مقارنة بمن يقتصرون على استخدام لغة واحدة.
1: اعتمد الباحثون في هذه الدراسة على تحليل نشاط الدماغ لمئات المشاركين في إقليم الباسيك بأسبانيا. تراوحت قدراتهم اللغوية بين لغة واحدة وأربع لغات، من بينها الأسبانية، الباسيكية، الفرنسية والإنجليزية. وأكد علماء الأعصاب، أكد عالم الأعصاب الدكتور تومي وود وهو مستشار في مجال الأداء الذهني، إنه نتائج الدراسة تتماشى مع أبحاث سابقة ربطت بين تعدد اللغات والحفاظ على القدرات العقلية مع التقدم في العمر. أشار وود أيضا إنه اللي ما شارك في إعداد الدراسة إنه معظم الأدلة السابقة استندت على أشخاص نشأوا وهم يتحدثون أكثر من لغة، لكنه شدد على أنه ذلك لا يعني أن تعلم لغة جديدة في مرحلة البلوغ لن يكون مفيد. وأضاف أنه ما في عمر محدد يفقد فيه الإنسان القدرة على الاستفادة من تعلم لغة ثانية، ووضح ذلك أنه تجارب علمية أجريت على كبار سن أظهرت تحسن في الانتباه والذاكرة العاملة والقدرات التنفيذية بعد أشهر قليلة فقط من بدء تعلم لغة جديدة. لفت أيضا الخبير إلى أنه فوائد تعلم اللغات لا تقتصر على تعزيز الأداء العقلي، بل تمتد أيضا إلى تحسين التواصل الاجتماعي، تنشيط قدرة الدماغ على اكتساب معلومات ومهارات جديدة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة محليات، وفقرتنا اليوم دائما تدعي للفخر، ومحلياتنا دائما تلقي الضوء على إنجازات كبيرة تحصل في وطننا الغالي. اليوم جمعية مودة تلتزم بتطبيق أعلى معايير حوكمة وشفافية وكفاءة، وعززت أكيد ثقة المجتمع فيها، وقدمت خدمات نوعية حققت هذا الاستقرار لتصل إلى إنجاز يعكس التميز في التميز المؤسسي في القطاع الغير الربحي، حيث حققت نسبة 97% من تقييم الحوكمة الصادر عن مركز الوطني للتنمية القطاع الغير الربحي. خلينا نلقي الضوء على هذا الإنجاز وهذه الجائزة والتكريم. ينضم معنا الآن الأستاذ محمد عميري، مدير قطاع الأعمال بجمعية مودة للتنمية الأسرية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
3: صباح النور والسرور، حياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم ويومكم طيب إن شاء الله.
4: حياك أستاذ محمد عمير، وسعيدين بوجودك اليوم معنا، وطبعا لكم نبارك هذا الإنجاز للجمعية، حصولها على نسبة 97% في تقييم الحوكمة. بداية حابين نسأل، ماذا يعني لكم ويمثل لكم هذا الإنجاز، إنجاز جمعية المودة، والعوامل اللي أسهمت في تحقيقه من أجل أنه يكون مثال لمن يسمع اليوم من القطاعات غير الربحية؟
3: حياكم الله. حياك. طبعا ولله الحمد اليوم في القطاع غير الربحي جميع الجمعيات تأمل على حوكمة واضحة وتتحدد في 3 مرتكزات أساسية.
4: نعم.
3: في السلامة المالية، في الحوكمة، في الشفافية والإفصاح، والالتزام والامتثال. وهذا يأتي من قيادتنا الرشيدة وتركيزها على القطاع الغير ربحي وكيف تنميته بشكل كامل. ولله الحمد المودة حصلت على تقييم من ضمن المنظمات في تصنيفها متناهية الكبر، وهذا إنجاز يعني بصراحة يعني بدأ من دعم مجلس الإدارة بشكل مباشر والإدارة التنفيذية، وأيضا الممارسات اللي اليوم هي ليست على الأوراق فقط، إنما هي التزام بالأنظمة بشكل مباشر وممارسات يومية أساسية في الجوانب الإدارية والمالية وأيضا المبادرات المجتمعية.
4: واضح.
2: جميل جميل جدا. أستاذ محمد، لو حنتكلم، ما المقصود بالحوكمة في القطاع الغير ربحي؟ يعني ماذا يعكس؟ ما هي الخدمة المقدمة للمستفيدين؟
3: الهدف الأساسي من الحوكمة هي بكل شفافية وصول الخدمة المباشرة للفئة المستهدفة. الحوكمة اليوم تنقسم إلى 3 معايير أساسية: معيار السلامة المالية، واللي يقيس بشكل كامل السلامة المالية من ناحية المصروفات الإدارية وأيضا مصروفات البرامج والأنشطة التي تكون للفئة المستهدفة، وأيضا الشفافية والإفصاح. واليوم هذا واحد من أهم الممارسات في جميع الجمعيات، جميع الجمعيات لديها كل الملفات الأساسية على مواقعها الرسمية اللي تظهر أدائها وتقاريرها المالية وتقارير البرامج والأنشطة بشكل مباشر. وأيضا الثالث الالتزام والامتثال لكل الأنظمة واللوائح والسياسات التي تؤكد وصول التبرع، وصول المنح، وصول الدعم لكل الشركاء إلى الفئة المستهدفة بشكل مباشر. جميل. وتوضيح رحلة المال بشكل كامل.
4: طيب، حضرتك قلت أنه من ضمن أهم العوامل اللي شاركت في نجاحكم تطبيق مبادئ الشفافية والكفاءة المؤسسية. نبغى نعرف كيف ساهم هذا التطبيق في تعزيز ثقة المجتمع والشركاء والداعمين بالجمعية.
3: يعني ولله الحمد المودة تعمل على قيم ومبادئ أساسية، واحدة من أهمها أنه اليوم رحلة الريال بالنسبة لنا في المودة واضحة جدا، من وصولها من الدعم إلى وصولها بشكل مباشر للفئة المستفيدة، وأيضا تقارير الدعم وتقارير الأثر ما بعد الدعم، سواء الأثر المباشر من الدعم وغيره من الأثر المخفي اللي اليوم يساهم بشكل كبير في وصول الخدمة لمستفيديها.
2: جميل جدا. لو نتعرف على المبادرات أو الممارسات اللي تبنتها الجمعية عشان نضمن أو ضمان الاستدامة المؤسسية، كيف أثرها، كيف أثر التنموي المستدام للأسرة؟
3: نحن نعمل يعني في المودة بشكل مباشر على الاستدامة من نواحي عدة. نحن ما نشوف الاستدامة فقط في الجانب المالي، الاستدامة اليوم في بيئة العمل، في الصورة الذهنية لدى الجمعية، أيضا في الكادر البشري اللي اليوم هو يعزز كل الممارسات الأساسية، أيضا في الجانب المالي اللي ساهم بشكل كبير في كفاءة الإنفاق وأيضا إيصال المبالغ. يعني الحمد لله المودة حققت كمصروف إداري المطلوب في الحوكمة 15% من نسبة المصاريف كحد أعلى. نحن اليوم وصلنا 8% والمستهدف إن شاء الله نصل في المستقبل إلى 6%. فمنظومة الاستدامة هي متكاملة لدينا في المودة، نعمل عليها باستمرار، وأيضا من أهمها فرص التحسين وبنك الفرص اللي لازمنا نستمر على كل الأعمال لتحسينها.
4: جميل. طيب بعد هذا التقييم المتميز ما شاء الله، وإن شاء الله دائما في نجاح ودائما في تميز، خطواتكم المستقبلية اللي بتعمل عليها جمعية مودة من أجل أنها

0: تحافظ على هذا المستوى وأيضا ترتقي أكثر بهذا المستوى؟
1: يعني بصراحة هذه واحدة من الهموم اليومية التي نعمل عليها بشكل كبير، سواء كفريق تنفيذي أو كتوجيه من مجلس إدارة مباشر، كيف اليوم نحن نستمر في نسبة النمو وأيضا نسبة الأثر اللي يوجه لمستفيدين الجمعية وشركائها بشكل كامل. هذا يأتي من استراتيجية واضحة، أيضا من خطة تشغيلية واضحة، أيضا من قياس أداء واضح يواكب تطلعات يعني المجتمع والشركاء بشكل كبير. ولله الحمد لازلنا يعني في كثير من المستهدفات نعمل عليها بالتوازي مع مستهدفات الرؤية وأيضا تحقيقا لها إن شاء الله
2: بإذن الله. جميل جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عمير مدير قطاع الأعمال بجمعية مودة للتنمية الأسرية، شكرا لكم ونبارك لكم الإنجاز في هذا المستوى من القطاع الربحي، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لكم ويومكم سعيد، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا لك،
1: حياكم الله.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا.

0: تحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كان. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. فكرة الحظر، فكرة البلوك، هل هي ضعف، هل هي قوة؟ هذا كان موضوعنا اليوم. أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، ولكن يعني عجلوا علينا شوي عشان نحن في الجزء الأخير. على فكرة في عندنا مشاركات جاتنا على إكس، خلينا نشوفها.
2: خليني أوجه تحية أكيد لمحمود بخيت اللي بيحييكم، بيقول أتابع إذاعة جدة من زمن طويل وهي من أجمل الإذاعات. شكرا لك يا أبو موسى. وبيقول البلوك راحة نفسية بدون ما يحصل احتكاك. يعني تصدقي وجهة نظر؟
1: والله فكرة يعني ممتاز، بدل ما ناخده ندي وكده،
2: ويكبر فكرة. الكلام وتكبر فكرة. المشكلة ويصير تطاول أحيانا. صحيح. وأحيانا الإنسان في غضب ويقول كلام يرجع يندم عليه لما نهدى. فهو أبو موسى شايف أنه إحنا ما في داعي نوصل
1: لذي المرحلة. لذي المرحلة. شوفي البلوك يعني ممكن زي ما قال عندنا عاطف انه هو فعلا ممكن يكون كبسولة
2: للصداع.
1: ايوه ارتاح منه شوية وبعد شوية ترى ممكن ارجع ثاني مرة. يقول لك المثل ان خلية خربت، صح يا ريهام؟ زميلتنا ريهام موجودة معنا، صح؟ الخلية خربت.
2: تحية لريهام قبولي.
1: طيب فان خلية خربت ففعليا لازم يكون في عودة. خلينا نتكلم صريحا، يعني انا يعني من الناس يمكن بقول انه بعمل بلوك بس بعد فترة.
2: بس انت تارك خط رجعة. أنا الذكاء انه الانسان يترك خط رجعة.
1: شوفي خط الرجعة انا البلوك ترى بعمله للناس اللي هم ما في مجال. وتقول لك ريهام قبوري، ايوه قامت جنة من غير ناس ما تندس. فعليا ما في احد يقدر يقعد بحاله. حكاية خط الرجعة بالنسبة لك ايمان، انا بعمل بلوك لناس انا ما في مجال انه يصير معهم خط رجعة لانه ما في علاقة قوية. خلينا نرجع لفكرة ترى كل شخص له مكانة. صحيح. وكل
2: ونرجع لأنه نرجع. طبيعة مين ده الشخص بالضبط. هل ححرك كل المراكب؟ لا. ونهائيا ما عاد فيه خط رجعة. لا. ولا لازم أترك بذكاء خط رجعة مع أشخاص أنا ما حقدر أطلع منهم من حياتهم أو يطلع من حياتي 100%
1: أو هحتاجهم بعد شوية
2: 100%
1: هحتاجهم.
2: فهد يقول معاكم يروح الدوام والوقت.
1: يعطيك العافية. توصل فهد. بالسلامة يا فهد. شكرا جزيلا لك. عندنا صالحة أيضا تقول صباح الخير، أنا أحب أتابع إذاعة جدة، أحب أتجاهل، ما أعطي أحد بلوك ولكن أيوه. تتجاهل. أنا والله أشوف حكاية التجاهل ترى هذه ذكاء أكثر من البلوك. بس يعني أنا كشخصية ما أقدر أتجاهل. يعني أنا من الناس اللي ما عشان كذا أيوة عشان كذا أنا
2: ما نضغط على أعصابنا. إحنا عارفين، دينا عارفة هي إيه، سارة عارفة هي إيه، إيمان أنت عارف اللي يناسبك واللي ما يناسبك. هو مو قانون لازم نعممه على البشر.
1: كمان الله حلوة دي، بس ما عطيتنا اسمك مين معانا، ما اننا عارفين مين.
2: موسى
1: يقول أجمل حاجة في عالم التقنية لأنه أفضل حل لتوفير طاقة وراحة مزاجي واستقرار نفسيتي. ويقول أداة للقوة الهادة
2: الهادئة.
1: حلوة يعني حلوة.
2: يعني شوفي كمان عند قوة مع هدوء. هذا أجمل مراحل القوة. القوة مش شرط بالصوت العالي،
1: 100%
2: القوة مش شرط بالخناق ولا بالألفاظ المؤذية.
1: لا. لا. أكيد
2: أحياناً
1: لا.
2: الهدوء قوة
1: 100%.
2: فحبيت إنه هو كيف قالب الوصف على التقنية. توفير طاقة، طاقتي أنا بدي أوفرها، ما بدي أخذه عطا، ما بدي شيء يستنزفني.
1: 100%.
2: شكرا موسى.
1: كمان عندنا بس تصبيحة، بس ماني عارفين من مين، ما أدري ليش عندكم مشكلة تكتبوا أسماءكم عشان نعرف مين نقول لكم تحية وبعدين تزعلوا لما ما نقراها، ما يصير.
2: أنا حابة كمان أحيي خالد الخلف. يوميا ارسل لنا تصبيحاته على الإكس، على منصة إكس.
1: نعم.
2: خالد
1: نعم.
2: يقول يتمنى لكم في هذا الصباح خير ورزق وسعادة وبركة وأجمل الأقدار وأجمل الأمنيات. شكرا لك يا خالد الخلف. كتب لك اسمك
1: عبد الله أبو أنمار. عبد الله دائما أنت معانا ويعطيك العافية.

0: ودائما تشاركنا، وشكرا جزيلا دائما لمشاركاتك وايضا تصبيحاتك اللي ترسل لنا اياها، شكرا لك. ولكن اكتب لنا اسمك
1: كتب خلاص ثاني
0: مره يعطيك العافيه.
1: ايوه من جد يا ابو انمار كل شوي اكتب لنا اسمك. نعم شكرا نعم لتصبيحاتك. طيب نتمنى للكل اكيد اليوم يوم سعيد ويوم خير. استمتعنا اليوم صراحه يا
0: 100% 100%.
1: وفكره كان بطل
0: تمساح. انا تقول لك تمساح؟
1: ايوه في احد بيسال التمساح ما ينوكل؟ لا احب اقول لكم انه في عادات بعض الدول تاكل التمساح، احنا ما ناكله لكن في دول تاكله.
0: طبعا نشكر كل اللي شاركنا في اقتراحات. احمد القيسي اقتراحك جدا جميل ولكن غير عملي، لانه حاولنا نعمله كم مره ما ضبط بالنسبه للعادات ما نقدر، وايضا حتى للشخصيات شويه محدود ان نلعب في الشخصيات، والتاريخ يجب ان يحترم، فما نقدر نلعب في الشخصيات، ما نقدر نلعب في عادات او حتى اكلات، لانه حاولنا قبل كذا كم مره.
1: لكن تاكدوا انه يوم ما يصير تغيير في فقرات البرنامج حيكون باذن الله تغيير هادف جميل مرح يناسبكم وأكيد يناسب فكرة البرنامج. وصلنا للنهاية دينا.
0: أكيد. وشكرا لكل اللي اقترح يعطينا فكرة، يقول لنا كيف نطور البرنامج، لأنه التطوير دائما منكم وإليكم. شكرا جزيلا لكم. كانت فقراتنا متنوعة بين اللغز وكان التمساح، وأيضا بين موضوعنا اليوم اللي هو البلوك وفكرة الحظر، هل هي قوة أو ضعف، وأيضا فقراتنا المتنوعة. شكرا لكل اللي شاركنا سواء في الاستماع أو شاهدنا أو حتى فقط استمع إلينا من غير مشاركة. شكرا للكل والجميع.
1: أكيد برامج إذاعة جدة الحلوة مكملة بيكم ومعاكم، لكن حابين نقول شكر لسارة خوجة اللي أبدعتنا بمحطاتها الغنائية. شكر أيضا لزميلاتنا المبدعات علياء الهذلي وفاطمة شرف في الإعداد. شكر كبير مني أنا لدينا سعد.
0: شكرا لك.
1: شكرا دينا.
0: وطبعا إيمان ولا تقول اسمه ولا تقول اسمه، واحد جيب لي الجلطة إيمان يوم
1: أهم شيء لا تسوي لي بلوك.
0: أيوة
1: أهم شيء لا تسوي
0: طبعا تحت الهواء إيمان كل شوية تقول لي لا تسوي لي بلوك. طيب نقول شكر. وأكيد التقديم كان معكم من دينا سعد وإيمان باحيدر. نطلع أكيد ونقول باي باي للكل. إن شاء الله نلتقيكم غدا في نفس الموعد، ولكن أكيد فقرات أو برامج إذاعة جدة مكملة معكم. حيكون معكم برنامج صحة ولياقة مع زميلتنا ريهام قبوري. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الطاقة على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوجة. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم رح نتكلم عن موضوع كثير من الأطباء تكلموا عنه، ولكن في بعض الأشخاص خلينا نقول ما عندهم فكرة عن البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء أو في الجهاز الهضمي عموما. طبعا هذه البكتيريا هي لها العديد من الوظائف، طبعا في إنتاج بعض الفيتامينات، أيضا تنظيم وظائف الجهاز المناعي، كما تساعد أيضا على نمو الميكروبات الضارة من خلال الحفاظ على التوازن الميكروبي. طبعا كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الدكتور محمد الشيف، استشاري الأمراض الباطنية وتخثر الدم. دكتور محمد، أسعد الله أوقاتك.
2: اهلا وسهلا، يا صباح الخير، كل صباح عليك المذيع المميز العام وجميع مستمعين على جده.
1: الله يعطيك العافيه دكتور. بدايه طبعا كلنا نسمع عن الميكروبيوم، ليش صار من اكثر المواضيع الطبيه اللي بيتكلموا عنها العالم خلينا نقول والاطباء في السنوات الاخيره؟
2: اولا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني حقيقه الموضوع يعني الميكروبيوم يعني هو مجتمع ضخم من الكائنات الدقيقة، ليست فقط البكتيريا والفطريات والفيروسات النافعة طبعا تعيش داخل أجسامنا، قد تكون في مثلا في المهبل، قد تكون في الجلد، قد تكون في التجويف الفمي، ولكن الغالبية الساحقة والعظمى في الأمعاء، حوالي نسبة 90% موجودة في الأمعاء. طبعا المثير للاهتمام ان عدد هذه الكائنات يعني هائل جدا، عشرات تريليونات، هي ليست يعني مجرد ضيف شرف، يعني البعض يعتقد هي بس جالسه يعني ومتكيه، لا هي
1: خاملة.
2: تؤدي وظائف يعني اساسيه ومهمه للحفاظ على صحتنا. طبعا ليش يعني الاهتمام يعني العالمي بالميكروبيوم؟ ان الابحاث يعني في اخر العقدين الماضيين كشفت انه يؤثر ليس فقط في عملية الهضم، يعني البعض يعتقد أنه فقط يعني مرتبط بعملية الهضم، لا، لكن تبين له دور تنظيم جهاز المناعة، إنتاج بعض الفيتامينات، حماية الجسم من الميكروبات الضارة، وأيضا حتى التواصل مع الدماغ والتأثير على المزاج والحالة النفسية. أيضا وجدت دراسات أن اختلال توازن له الميكروبيوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض مثل القولون العصبي، السكري، أمراض المناعة الذاتية، وربما بعض الاضطرابات النفسية. لذلك يعني الميكروبيوم يعني أصبح يعني أحد أكثر مجالات طبية إثارة للبحث، يعني أبحاث قائمة على يعني قدم وساق، وقد يعني يفتح باب لطرق جديدة للوقاية والعلاج، يعني تعتمد على تحسين صحة البكتيريا النافعة والميكروبيوم وليس فقط علاج المرض بعد حدوثه. يعني باختصار كنا نظن البكتيريا دائما هي عدو،
1: نعم،
2: ولكن العلم يعني خبرنا أن داخل أجسامنا يعني جيش من البكتيريا النافعة، يا سبحان الله، قد تكون يعني أحد أهم مفاتيح الصحة، فهذا هو يعني كمدخل للموضوع.
1: طيب دكتور، يعني أنا حابة أتكلم، يمكن سؤالي من أكثر من شق، ولكن حابة أتكلم إيش المقصود بالبكتيريا النافعة؟ في ناس ما تعرف، يعني خلاص مع يعني المفهوم عندنا إنه بكتيريا إنها هي خلاص شيء ضار، فيروس إنها شيء ضار، لكن في حاجة زي ما حضرتك ذكرت إنه بكتيريا نافعة، إيش المقصود بالبكتيريا النافعة؟
2: نعم جميل، البكتيريا النافعة كانت تطلق عليها في السابق نسميها نورمال فلورا، الآن تسمى يعني علميا مايكروبيوتا، يعني مصطلحات علمية، بس إن البعض أنا يعني خلال زيارة العيادة كثير يعني يتوق ويطلع على يعني المصطلحات الطبية، فالمستمعين متتعلمين

0: متعددين نقول احنا المستويات العلمية، فنناقش الموضوع بشكل متدرج.
1: خلينا فعلا ناخدها بدون مسميات علمية، خلينا ناخدها بمسميات مبسطة عشان توصل كمان للمستمعين.
0: نعم، فالبكتيريا النافعة انواع من البكتيريا تعيش بشكل طبيعي داخل اجسامنا، خاصة زي ما قلنا الغالبية هي 90% تكون في الامعاء.
1: نعم.
0: ولا تسبب المرض، بل العكس، هي يعني تعمل كشريك نقول احنا مهم لصحتنا. لذلك تسمي بكتيريا نافعة، تقدم خدمات حيوية يعني مهمة. فنقول احنا دائما الامعاء مثل المدينة كبيرة، والبكتيريا النافعة هي السكان الصالحون، فيحافظون على النظام، فهي مهمة تساعد على هضم بعض الأطعمة، تنتج بعض الفيتامينات مثل فيتامين كاف وفيتامين باء، تغذي خلايا القولون بمواد مفيدة، تمنع البكتيريا الضارة من التكاثر.
1: وظائفها يا دكتور.
0: نعم، عن طريق فهي يعني مهم جدا، يعني عشان احنا نتكلم موضوع 70% من الخلايا المناعية في الجسم توجد في الجهاز الهضمي، فهي أيضا تلعب يعني البكتيريا النافعة دور مهم في تدريب الجهاز المناعي على التمييز بين ما هو ضار وما هو يعني نافع. فمهمة يعني في تقليل التهابات والحفاظ على توازن الجسم.
1: طيب دكتور، يعني كيف تشتغل داخل أجسامنا؟
0: نعم، جميل جدا. احنا قلنا أول فوائدها يعني مهمة.
1: نعم.
0: عدة فوائد، خلينا نلخص نقول احنا في 5 فوائد. أول شيء هضم الطعام. احنا بعض الأطعمة مثل الألياف، الألياف عادة هضمها يعني عسرة الهضم، فتهضم في الأمعاء الغليظة القولون، فعشان كده يعني فهي مهمة في هضم الألياف وتحويل المواد المفيدة تغذي القولون، فهذه أول يعني وظيفة مهمة.
1: نعم.
0: تدعم جهاز المناعة زي ما قلت قبل، أن يعني 70% من الخلايا المناعية موجودة في الجهاز الهضمي، فهي تساعد على تنظيم الاستجابة المناعية وتقليل التهاب، تمنع من نمو الميكروبات الضارة. 3 يعني هذا مهم، الآن نتكلم عن سلامة بطانة الأمعاء، ففي مصطلح سمو ليكي جات، أنا ما أحب استخدم مصطلح طبية، لكن وجد البكتيريا النافعة تعمل حاجز يمنع تسرب المواد الضارة والميكروبات إلى مجرى الدم، فعشان كده مهم جدا دوره. أيضا الفيتامينات تساعد في إنتاج بعض الفيتامينات المهمة مثل فيتامين كاف وبعض فيتامين باء، عشان كده لما واحد يتناول مثلا مضادات حيوية بإفراط تقتل البكتيريا النافعة وتقلل إنتاج فيتامين كاف. عشان كده إحنا الناس مثلا المرضى اللي يأخذوا وارفرين، هو من أحد المسيلات، لما يأخذ مضادات حيوية يتعارض مع العلاج. والأخيرة المهمة طبعا الأبحاث دائما مركزة عليها، تؤثر على الدماغ يعني من خلال ما يعرف نسميه محور الأمعاء والدماغ.
1: نعم.
0: هذا تشير دراسات أن توازن الميكروبيوم قد ينعكس على المزاج وجودة النوم وحتى الصحة النفسية. فأنا أقول بكتيريا يعني نافعة سعيدة يكون الشخص سعيد. فعندما يكون هناك توازن في البكتيريا النافعة يعمل جسم بكفاءة أكثر. إذا مثلا اختل التوازن فبالتالي يزيد خطر الإصابة ببعض المشكلات مثل القولون العصبي، إسهال بعد الاستخدام المضادات الحيوية. عشان كده بعض الناس لما يأخذ مضادات حيوية يصير عنده إسهال، لأنه يصير خلل في توازن الميكروبيوم أو البكتيريا النافعة. فالخلاصة يعني نقول البكتيريا النافعة ليست مجرد مساعد للهضم فقط، البعض يعني يعتقد من الهضم، لا، هي شريك أساسي لحماية الأمعاء، تقوية المناعة وإنتاج الفيتامينات والحفاظ على الصحة العامة والنفسية، فهذه مهمة جدا.
1: نعم. طيب دكتور، يعني احنا دائما بنسمع من الأطباء أجسام مضادة موجودة في الجسم، ايش الفرق بينه وبين البكتيريا النافعة، ولا هي نفس يعني خلينا نقول بتعمل بنفس الكفاءة؟
0: لا، مختلفة. احنا نقول الأجسام المضادة اللي هو الأنتيباديز هذه تنتجها يعني الكريات الدم البيضاء. كريات الدم البيضاء هي يعني المسؤولة، نسميها يعني كريات المناعة، هي تنتج أجسام مضادة. الأجسام المضادة هذه تحارب البكتيريا وتعمل مثل الجيش نقول احنا مثلا، فدائما الجسم ينتج الأجسام المضادة عشان تهاجم البكتيريا والأجسام الغريبة، فمختلفة تماما عن البكتيريا النافعة. المهم جدا عشان كده يربطوا بين البكتيريا النافعة وبين يعني اضطراب المناعة الذاتية، في بعض الدراسات احنا نقول قد تساهم في انت يعني تسبب بعض نقول احنا الامراض المناعيه، هذا طبعا قيد الدراسات والابحاث. فالملخص الاجسام المضاده هي هذه جهاز المناعه

0: تنتجها كريات الدم البيضاء الليمفاوية نسميها احنا لما تعمل صورة الدم الكاملة دائما نشوف الليمفوسايت، فهي تنتجها لمحاربة لتدعيم جهاز المناعة.
1: نعم. طيب دكتور، كثير من الناس يعني يخلطوا بين البروبايوتيك والبريبايوتيك، ايش الفرق بينهم وهل كل واحد ليه وظيفة مختلفة؟
0: نعم جميل. يعني ممكن الناس سمعت عن البروبايوتيك يعني، لكن في حاجة اسمه بريبايوتيك وبروبايوتيك. البروبايوتيك هي البكتيريا النافعة الحية نفسها، طبعا عند تناولها بكميات مناسبة قد تقدم فوائد صحية زي ما ذكرت. توجد في بعض الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، وكذلك في بعض المكملات الغذائية كثير من المستمعين يعني يسمع عنها أو يقرأ عنها أو شاهد عنها في ديوان. أما البريبايوتيك يعني هذاك برو، هذا البري بري يعني إيه، فهي ليست بكتيريا، هي يعني الغذاء اللي تغذى عليه البكتيريا، هي نوع من الألياف الغذائية لا يعني التي يعني لا يهضمها جسم الإنسان، وهي تمثل غذاء البكتيريا النافعة فتساعد على النمو والتكاثر والقيام بوظائف الحيوية. خلينا نقول البروبايوتيك البكتيريا النافعة، بريبايوتيك الغذاء الذي يتغذى عليه هذه البكتيريا.
1: هذا الفرق بينهم.
0: أي تقريب الفكرة. خلينا نقول في ناس تحب التبسيط ونقول أمثلة، نقول مثلا هي البكتيريا النافعة مثل النباتات، والبريبايوتيك هو مثل اللي هو الماء أو نسميه إحنا السماد الذي يساعدها على النمو بشكل يعني مبسط. فعشان نحافظ على ميكروبيوم صحي نحتاج أمرين، بكتيريا نافعة وغذاء يغذيها لو بريبايوتيك، يعني بروبايوتيك وبريبايوتيك.
1: طيب وظيفة كل واحد في جسم الإنسان، خلينا نبسطها للناس، إنه إيش وظيفتها الاثنين في جسم الإنسان؟ طبعا أنت بسطتها على أنه مثال، لكن إحنا نبغى طبيعة وظيفتها في جسم الإنسان.
0: نعم، يعني ذكرت أن البروبايوتيك فوائدها العديدة اللي قلنا 5 فوائد، فهي البريبايوتيك هي لا توجد لها فائدة، فائدتها هي تدعيم
1: هي موجودة
0: وتغذية البروبايوتيك، ودائما هي مصادرها يعني تكون اللي هو في الغذاء. البروبايوتيك يمكن يكون في الغذاء ويكون على شكل مكملات اللي هو دوائية، نقول احنا مكمل غذائي. فهي البروبايوتيك نحن مفيدة للجهاز الهضم، لإنتاج البكتيريا النافعة، يعني عمل توازن له في الجهاز الهضمي لمنع له نمو البكتيريا الضارة، أيضا تأثير الحالة المزاجية الحالة النفسية، وأيضا تعزيز جهاز المناعة. فهذه البروبايوتيك. البروبايوتيك إن هي غذاء للبكتيريا.
1: طيب دكتور، البروبايوتيك مشهور جدا مع مرضى القولون العصبي، هل فعلا يساعد في العلاج ولا ممكن أيضا يعالج أيضا مرضى يعني آخرين، يعني لي دور خلينا نقول في أنه يعالج أي مرض آخر؟
0: نعم، إحنا نقول القولون العصبي، لما نتكلم عن القولون العصبي مهما تكلمنا عن القولون العصبي في الإعلام لا نوفي يعني حق هذا المرض، لأنه من أكثر الأمراض الآن يعني شيوعا، مرض العصر
1: فعلا. يعني القولون العصبي مين الآن ما عنده قولون عصبي؟
0: أحسنت. مع يعني مع يعني طابع الحياة المتوتر،
1: صح، التوتر، القلق، المشكلات، خلينا نقول أيا كان يعني، بس لابد أن الشخص يتعرض للقولون العصبي.
0: أحسنت. نعم، فإحنا نقول البروبايوتيك مهم يعني جدا في علاج اللي هو القولون، ولكن ليس كل شيء، يعني ليس علاجا سحريا ولا يناسب جميع المرضى بنفس الدرجة. في القولون العصبي مرض احنا نقول معقد متعدد الأسباب، تختلف من شخص لآخر ولذلك تختلف الاستجابة للعلاج. خلينا نقول بس أسباب بسريعة، قد تكون ومرتبط بالتوتر والقلق، مرتبط أيضا باضطراب في حركة الأمعاء، يعني مرتبط بزيادة اللي هو نسميه تحسس الأمعاء لتناول بعض الأطعمة، أيضا مرتبط بنمو زيادة نمو اللي هو البكتيريا الضارة، بعضهم يعني يطلق عليه اللي هو السيبو، عدة أسباب. فنقول يعني تشير دراسات أن بعض سلالات البروبايوتيك مهم جدا تساعد في تخفيف أعراض مثل انتفاخ، ألم البطن والغازات، وقد يعني تحسن يعني الإخراج بعض المرضى، لكن ليس كل أنواع البروبايوتيك متشابهة.
1: نعم.
0: فائدة تعتمد على السلالة البكتيرية والجرعة ومدة العلاج. مثلا نقول احنا في نوع من السلالات احنا راح نفصل فيها لاحقا، يعني مثلا اللاكتوباسيلس هذه السلالة هذه تساعد في علاج القولون المرتبط يعني بالإمساك، بينما سلالة أخرى مثلا ساكرومايسيس تساعد في علاج القولون المرتبط بالإسهال، لأن القولون العصبي يعني أعراضه يعني متعددة، يعني ألم، غازات، انتفاخ، إسهال، إمساك. في بعض المرضى سبحان الله العرض الغالب إمساك، في بعض المرضى العرض الغالب إسهال، وفي بعض المرضى متفاوت الأعراض، يعني مرة إمساك ومرة إسهال، وأيضا يعني مع نوبة الألم لما يحتاج المريض يعني دورة المية يخف الألم، يتحسن الألم مع الإخراج، والبعض يزيد مع الإخراج، وتكون في بعض اللي هو المخاط يعني في البراز. فهذا بشكل عام يعني دور، لأن ليش يتكلم الموضوع هذا؟ لأن كثير أول ما يعني يسمع اللي هو ينجرف وراء اللي هو الدعايات التجارية أو الإعلانات التجارية على طول بروبايتك، يعتقد أنه هو البروبايتك العلاج الصحي للقولون. لا، إحنا نقول نعم قد يستفيد بعض مرضى القولون العصبي من اللي هو علاج البروبايتك، لأن قلت لك أنا من ضمن الأسباب إنه يعني يعتقد أن اختلال توازن بكتيريا الأمعاء، فلذلك لما يستخدم العلاج يتحسن. أيضا مهم جدا في مصطلح جديد، إحنا بعد النزلات المعوية اللي نسميه إحنا الجاستروإنترايتس، النزلات المعوية قد يصاب الشخص بقولون عصبي وتستمر الأعراض فترة زمنية، فوجد الآن
1: نزلة معوية تأخذ وقت.
0: أحسنت. لا، وبعد التشافي من النزلة المعوية يقول لك المريض تحسن عندي الإسهال، ولكن ما زلت أشتكي من بعض الألم، الانتفاخ، الغازات. فوجد دور مهم للبروبايتك في علاج اللي هو القولون العصبي المصاحب لنوبات اللي هو النزلات المعوية. فهذا يلعب يعني الأدلة الإرشادية والأدلة العلمية وضحت يعني أهمية استخدام البروبايتك والبكتيريا النافعة في القولون العصبي الناتج بعد التهاب معوي أو بعد استخدام مضادات حيوية. بعض الناس يستخدم مضاد حيوي ومضاعفاته يعني إسهال، بعد أيضا تحسن الإسهال قد يشتكي من آلام وغازات وانتفاخات تستمر. فأيضا وجود دور مهم للبكتيريا النافعة. فالرسالة يعني المهمة يعني لا أنصح كل مريض شراء أي منتج مكتوب عليه بروبايتك بشكل عشوائي، مهم جدا، لأن زي ما قلنا مهم استشارة الطبيب لاختيار أفضل منتج مدعوم بدراسات علمية يناسب الأعراض، وقد يكون فعلا بروبايتك جزء من خطة علاج القولون العصبي، لكن ليس بديلا عن تنظيم الغذاء، تقليل التوتر، اتباع الخطة العلاجية الذي يضعها الطبيب، مهم جدا.
1: نعم دكتور، حرجع وأستكمل حواري معك، ولكن خلينا نروح لفاصل وراجعين.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الباروبيوتيك وإنه كيف ممكن يعالج بعض الأشخاص اللي عندهم قولون عصبي، لكن زي ما حضرتك ذكرت ممكن يفيد وممكن لا، وإنت بتنصح إنه عدم شراء أي دواء يحتوي على هذه المادة. طيب، اتكلمنا يمكن كمان عن النزلات المعوية إنه ممكن يعني قد يعالج أيضا هذه المادة، تعالج مرضى النزلات المعوية، هل هناك طيب

0: مثلا أمراض أخرى ممكن يعالجها مثلا البايروبيوتيك؟
1: نعم جميل. يعني بما أن تكلمت عن النزلات المعوية، قبل نتطرق للموضوع الآخر، يعني الآن إحنا فصل الصيف والكثير يعني مقبل على سفر، والسفر يعني لا يخلو من نوبات الإسهال أو إسهال المسافرين نسميه ترافل دايريا، فخاصة لبعض الأماكن أو بعض المناطق كنا نعرفها يعني في العالم تكثر فيها نوبات الإسهال، فوجد البروبايتيك دور خاصة من نوع اللي يحتوي على الساكروميسز، هذه نوع من الخمائر، هذه يقلل نسبة الإصابة بإسهال المسافرين، يعني يدعم جهاز المناعة، يدعم جهاز يعني مناعة الأمعاء من الإصابة. فأنصح فيه لأي شخص يخطط للسفر، وخاصة لبعض، طبعا كيف نعرف المناطق الموبوءة؟ حسب اللي هو التصنيف اللي هو مركز السيطرة والتحكم بالأمراض اللي هو CDC، هذا موقع أمريكي معروف، فكل بلد يصنف هل نسبة يعني هل هي عالية خطورة مثلا،
0: خلنا نذكر
1: الأسامي، خلنا نذكر الأسماء بأسامي، مثلا بسافر مثلا إلى الفلبين هذه تعتبر هاي ريسك، بسافر مثلا إلى تايلاند تعتبر متوسطة الخطورة، بسافر مثلا إلى مصر هذه متوسطة لعالية الخطورة، بسافر إلى مثلا شرق أوروبا أيضا هذه تعتبر مثلا متوسطة الخطورة، غرب أوروبا نعرف كنا فرنسا هذه منخفضة، وأمريكا يعني نقول إحنا الشمالية كندا وأمريكا. فمهم جدا فالاطلاع على هذا الموضوع، فوجد أن البكتيريا النافعة البروبايتيك شخص يستخدمها قبل السفر يعني بأسبوع لعشرة أيضا تعزز جهاز المناعة وتقلل إصابة بالنزلات المعوية، وهذا لا يغني عن الحذر وعدم الانجراف والأكل من اللي هو العربات وأكل الشوارع ستريت فود. الكل لما يسافر كده يعني يتوخ يقول لك أنا إذا ما أسافر بلد وأكل من الشارع ما كان يسافر، بس إن نقول يعني بالمقابل راح قد يعكر صفو السفر ويسبب إسهال شديد جدا أحيانا. أوكي، فهذا موضوع، فإحنا بس يعني الشيء بالشيء يذكر. فنطرق للموضوع الآخر المختلف عن الجهاز الهضمي أو بعيد عن الجهاز الهضمي، أن الآن في دراسات يعني تقول يعني أن البكتيريا النافعة فعلا تؤثر على المناعة والمزاج، هو أكثر الاكتشافات إثارة في الطب الآن. يعني في اليوم يعرف في مصطلح سمي برين جت اكسس، محور الامعاء والدماغ. وش معنى؟ معناته ان هناك نظام تواصل مستمر بين الجهاز الهضمي والدماغ عبر الاعصاب هرمونات وجهاز المناعي. عشان كذا دائما يقول لك الواحد مثلا يقول لك عندك قولون عصبي، وش دخل العصبيه بالقولون؟ وش دخل التوتر والقلق؟ لا
0: لسه
1: مرتبط.
0: كنت بسالك يا دكتور يعني ايش علاقه الامعاء اصلا بالحاله النفسيه والحاله المزاجيه؟ يعني في ناس يقول لك مثلا عندي قولون عصبي، طب انا صح زعلان بس ايش دخل القولون العصبي وايش دخل الامعاء؟ ما يعرفوا انه كل الجسم مرتبط ببعض.
1: مرتبط، وهذا اللي نسميه محور الأمعاء والدماغ.
0: عشان كده في يعني المقولة اللي تقول إذا تداعى يعني إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني فعلا إحنا صحيح. كلنا يعني كل شيء في جسمك لو تأثر شيء أنت حتقعد يعني في موال مع باقي الأعضاء.
1: صحيح جدا، يعني هذا الحديث يعني ذكرتيه فعلا، يعني الآن أثبتت دراسات يعني صحة العلمية. طبعا احنا نقول دائما في كثير من الناس يعني يشتكي من مشاكل نفسية، يشتكي مشاكل نفسية، توتر، ضغط، قلق، أرق، خوف،
0: اكتئاب، أيا كان
1: اكتئاب. فنقول احنا ويكتمها، يعني يكتم المشاعر هذه كثير، والكتوم هذا سبحان الله يقول لك إذا لم تتحدث عن مشاكلك النفسية سيتحدث عنها جسدك. كيف يتحدث عنها جسدك؟ يتحدث عنها، تظهر على شكل أعراض جسدية، تظهر على شكل قولون عصبي، تظهر على شكل الارتجاع اللي هو المريء، لأن الارتباط وثيق بين اللي هو الدماغ والأمعاء زي ما قلت لك محور الأمعاء والدماغ مرتبطة بشبكة من الأعصاب السمبثاوية أو اللا إرادية، وأيضا بنواقل عصبية و له أعصاب. فمهم جدا، فعشان كده دائما ترسل الدماغ يرسل إشارات عصبية إلى الأمعاء أو إلى القولون، فعندما يعني مثلا واحد يزعل يتقلص الأمعاء، تتقلص القولون تنقبض، طبعا هي مسؤولة عن حركية اللا إرادية.

0: هذه للأمعاء، فعندما مثلا إما ينقبض فتشعر بتقلصات وألم، وإما تزيد الحركية تسمع أصوات أو يصير في إسهال أو يكون كسل في حركية الأمعاء، يصير إمساك أو يصير تمدد يعني في الأمعاء، يصير انتفاخ. ففي ارتباط وثيق. تخيل الآن بعض الدراسات أطلقوا على الأمعاء الدماغ الثاني، تخيل الأمعاء second brain.
1: أنا لسه كنت بسألك يا دكتور، بما أنك ذكرت ارتجاع المريء، لاحظت أنه في دراسات تقول أنه أكثر شيء عند السيدات بيصير ارتجاع المريء، يعني ضعف عضلة الحجاب الحاجز، عشان كده بيعملوا يعني لما السيدة مثلا تضطر أنها تعمل عملية تكميم على طول بيخيطوا عضلة الحجاب الحاجز، أو ساعات بيدخلوهم يعني بيعملوا لهم عمليات بسبب ارتجاع المريء.
0: نعم، اللي هو الارتجاع أسباب يعني متعددة ذكرتيها، مثلا عمليات الارتجاع من أهم الأسباب، أيضا الارتخاء اللي هو في الحجاب الحاجز اللي هو نوع من الفتق في الحجاب الحاجز، هذا ضمن الأسباب. أيضا ضمن الأسباب الأخرى التوتر والقلق من أهم الأسباب. كثير يجينا نعمل لجميع الفحوصات، نعمل يعمل منظار يعمل، وقد لا يستجيب للمضادات اللي هو الارتجاع. نعم. فنلجأ إلى اللي هو مضادات القلق والتوتر. الآن بسؤالك، هل المرأة أكثر من الرجل؟ كل الجنسين يعني معرض للارتجاع المريء أو ارتجاع الحامض بشكل يعني متساوي. قد تزيد، يعني ما عندي أرقام بالضبط عشان أكون دقيق، لكن لو زاد لدى المرأة، لأن المشاعر زي ما قلنا إحنا ارتباطه بالحالة النفسية بالتوتر وبالقلق، أنا أرى يعني عشان متابعاتي هذا الآن من جانب الخبرة والتجارب السريرية، وليس يعني مطلع عليها علميا.
1: نعم، ليس
0: فعلا أشوف أكثر لدى المرأة، زي ما قلت مرتبط يعني المرأة يعني العواطف الجياشة والحالة النفسية المرأة تختلف عن الرجل، فأشوف أكثر يعني لدى المرأة الارتجاع أكثر من الرجل، ولكن لا أستند إلى أرقام يعني علمية.
1: نعم.
0: فالارتجاع من الأمراض الشائعة دائما، إحنا الآن لما نشوف الارتجاع يعني ارتجاع الحامض، ما يقولون العصبيه يمشيان في خطين مستقيمين اثنينهم. دائما لما يجي المريض عنده قولون يكون عنده اللي هو ارتجاع، لما يجي عنده ارتجاع يكون عنده قولون، ليس دائما، الغالب ومرتبط يعني مشترك ما بينه مقاس مشترك، يكون في توتر وقلق وضغط عمل واحتراق وظيفي والامور الاخرى. فبس هذا هو يعني الموضوع. فاحنا يعني نرجع احنا لموضوعنا، ان كيف البكتيريا النافعه، ان تاثيرها النفسيه، ان البكتيريا النافعه تنتج مواد كيماويه او كيميائيه يعني، واحماض دهنيه قصيره السلسله، هذه ايش تؤثر في يعني بشكل غير مباشر في انتاج اللي هو نواقل عصبيه. ايش النواقل العصبيه هذه؟ نسميها سيروتونين، دوبامين، قابع، هذه كلها مرتبطة بتنظيم المزاج. لذلك ينعكس يعني توازن البكتيريا اللي هو النافعة الميكروبيوم على الصحة النفسية. مهم جدا أيضا زي ما قلنا تنظيم جهاز المناعة وتقليل التهابات المزمنة والنزلات المعوية. فأنا أقول مهم جدا، الأمعاء ليست مجرد عضو للهضم، جزء من شبكة تواصل بين الدماغ والجهاز المناعة. فعندما نحافظ على صحة الميكروبيوم، ليس فقط ندعم صحة الجهاز الهضمي، بل نساعد في الصحة النفسية والعامة. دائما أقول بكتيريا نافعة سعيدة، الشخص سعيد.
1: أكيد دكتور. أيوة. هل كل منتجات البروبيوتيك يعني تعطي نفس النتيجة، ولا كل نوع لي يعني خلينا نقول علاج شيء معين، كل نوع مثلا لي سلالة معينة لعلاج شيء معين؟
0: نعم جميل، فعلا لا يعني نقطة مهمة هذه جدا، ليس كل منتج بروبايوتيك يعطي نفس النتيجة، لأن البروبايوتيك ليس نوعا واحدا، أنواع عديدة يضم مئات السلالات مختلفة، يعني كل سلالة لها يعني فوائد تمت يعني دراستها. فنقول تشبيهها يعني مثلا البروبايوتيك كأنها يعني أدوية زي مضاد حيوية مختلفة ولها دواعي مختلفة. في نفس الشيء بروبايوتيك أنواع يعني مختلفة وليست متساوية في التأثير. فهناك يعني مثلا سلالة أثبتت يعني فعاليتها تخفيف أعراض القولون العصبي، بينما تكون سلالة أخرى أكثر فائدة في الوقاية من إسهال مرتبط بالمضادات الحيوية. هذا من مهم من ضمن حمل يعني الدواعي العلاجية، الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية. وأيضا سلالة مثلا ثالثة قد تفيد في بعض التهاب الأمعاء اللي هو نزل المعوية اللي هو من إسهال المسافرين. فذلك لا يكفي أن يكون مكتوب على العبوة بروبايتك، بس يجب أن نعرف السلالة البكتيرية المحددة. مهم جدا الجرعة وعدد البكتيريا الحية وطريقة حفظ المنتج، هذه مهمة، مدة الاستخدام كلها. فعندنا نقول اختيار بروبايتك مو نسأل فقط إيش أفضل نوع، بعضهم بس ينظر للعدد البكتيري، هذا الرقم لو 50 مليون 100 مليون لا بليون عفوا، لو 50 بليون أو مليار أو 100، لا إحنا مو نقول، إحنا ننظر عدة أمور. أول شيء السلالة البكتيرية، هل أثبتت فعاليتها بدراسات، ونتكلم عن أنواع سلالات معينة. الجرعة، الجرعة دائما نكتب CFU، هذه دائما مكتوب على المنتج CFU يعني Colony Forming Unit، هذا بالإنجليزي، هذه مستخدمة في دراسات. مثلا لما يكون 10 بليون معناته في كل جرعة يستخدمها المريض أو كل سيرفينج، مثلا كانت كبسولة أو كان شراب، فيها 10 بليون، أو مكتوب عليه 50 معناته في 50 بليون مع كل جرعة. أيضا جودة المنتج وقدرته على الحفاظ على البكتيريا حية حتصلها، لأن الآن بعض أنواع اللي هو البروبايتك لما يتناولها إذا ما كانت اللي هو المنتج جيد يتم اللي هو يعني تكسيره أو قتل البكتيريا في اللي هو الأمعاء، في المعدة عفوا، الحامض المعوي. مهم جدا يكون نوعيتها جيدة عشان تصل للأمعاء سليم. أيضا مدة الاستخدام دائما إحنا نوصي من 4 إلى 8 أسابيع إلى 12 أسبوع ثم تقييم الاستجابة. لا تنخدع، أنا جوني كثير في العيادة يقول لك أنا أخذت بكتيريا أدور أعلى رقم، لا تنخدع بالرقم الأكبر المكتوب على العبوة، مهم جدا. في يجي 6 في 8 بليون في 10 في 50.
1: أنا لسه كنت بسألك يا دكتور،
0: لا تنخدع، أي لا تنخدع، هذا مهم. البعض يجي العيادة يقول لك أنا أدور أعلى رقم، أهم شيء نحن نقول السلالة حسب نوع السلالة التي أثبتت الدراسات عليها، مهم جدا. أنا بذكر بعض السلالات لأن مكتوبة على العلب، في سلالة بيفيدو بكتيريوم لوغم، هذه أيضا أكثر سلالات أظهر أن تحسنت في آلام البطن والانتفاخ والأعراض العامة القولون عصبي، هذا واحدة. في بعضها طبعا هذه ما هي منتج، يعني أنا اطلاعي عشان ما هو موجود منتج له هنا.
1: نعم.
0: في بعض اللي هو في بعض آخر من البكتيريا لاكتوباسيلس رامنوسس، هذه موجودة عندنا يعني مكملات زي الديكوفلور، هنا موجود، ممكن بعض يعني المستمعين استخدمه أو سمع عنه، هو أكثر سلالات درست يعني دور مثبت في اضطرابات الجهاز الهضمي، خاصة الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية، مهم. أيضا لها فائدة في القولون العصبي، طلعت بعض الدراسات خاصة لما يكون بعد في يعني مصاحب إمساك. في سلالة أخرى هذه مهمة جدا وبعلق عليها، اسمها ساكروميسيز بولاردي، هذه خميرة وليس بكتيريا. قلنا احنا ترى الميكروبايوم ليس من الميكروبايوم، لأن مو فقط بكتيريا نافعة، في بكتيريا نافعة وفي خمائر نافعة اللي هو فطريات وفي أيضا فيروسات. فهذه تحتوي على خمائر، خميرة نافعة وهي ليست بكتيريا، أيضا لها أدلة قوية في علاج الوقاية من وعلاج الإسهال المرتبط بالمضادات الحيوية وإسهال المسافرين اللي كلمت عنها قبل شوية، قلت قبل السفر لو واحد بيسافر، هذا مثلا المنتج الموجود مشهور اسمه فلوراتيل. أيضا مهم يعني جدا في بعض المنتجات فيها يعني متعددة سلالات مكتوب عليها مالتي سترين بروبايتك، وإحنا نقول دائما لأن ما في أفضل شيء يكون سلالة محددة، لأن كل سلالة درست لمرض معين، مثلا القولون عصبي أو إسهال مصاحب للمضادات الحيوية أو نزلات المعوية. فمهمة جدا الرسالة المهمة، أفضل بروبايتك ليس الأغلى، بعضهم يقول لك لا أنا أخذت هذا غالي، لا ممتاز، ليس الأغلى وليس الذي يحتوي على أكبر عدد من البكتيريا 50 مليون، أصلا في دراسات بينت من 6 إلى 10 اللي هو بليون هو كافي، يحتوي على السلالة المناسبة بالجرعة المناسبة الحالة المناسبة.
1: نعم.
0: صح، دائما استشارة الطبيب مهمة جدا، استشارة الطبيب.
1: أنا لسه يا دكتور يعني أبغى أتكلم عن الجرعات وكيفية وصفها وكيفية أخذها، ولكن خلينا نروح لفاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا معك.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة اف ام. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الجرعات وخلينا نقول وكيفية استخدامها، لكن أنا حابة أسأل صراحة سؤال، يعني هل أنا ممكن مثلا كده، يعني أنا أقول والله ممكن ما يكون عندي نقص مثلا في البكتيريا النافعة، أروح الصيدلية وأقول له مثلا أبا بروبيوتيك وأعطيني أعلى جرعة وأعطيني أغلى شيء واستخدمه يعني، ولا يحتاج إني أنا كيف أعرف أنا مثلاً أحتاج هذه الجرعة، كيف أعرف كمان الكمية اللي أنا أخذها يومياً، مدة استخدامها هل تصرف كده ولا تحتاج إلى خلينا نقول وصفة طبية لصرفها، يعني كيف العملية بتتم؟
0: نعم جميل، هي طبعاً تعتبر من المكملات الغذائية، فتوصف يعني تصرف في الصيدلية بدون وصفة طبية، هي يعني سبلمنت. فأحنا يعني عشان كده كثير يشتريها من الأونلاين أو يروح صيدلية ويشتريها. إحنا نقول دائما التركيز ليس فقط على المكملات الغذائية الدوائية، مثلا الأقراص الدوائية، مهم جدا أن نهتم بالغذاء. الغذاء لا يقل أهمية عن المكملات لدعم البكتيريا النافعة، فمهم جدا. فإحنا نقول استشارة الطبيب يعني يضع خطة علاجية متكاملة، ليس فقط فيها بروبايوتيك، قد يكون فيها بروبايوتيك، قد يكون فيها حمية، قد يكون الرياضة حمية نسميها قليلة محتوى فود ماب، فمجموعة يعني خطة علاجية متكاملة وليست فقط. ودائما أنا دائما يعني أقول غذائك دواءك، أركز على الجانب الغذائي والجانب الوقائي وجانب الرياضة والنوم الكافي، مهم جدا، لأن كل هذه تساعد في تعزيز البكتيريا النافعة. فالغذاء إذا تحب يعني نتكلم عن الغذاء، لأن
1: أنا لسه كنت يعني بقول لك يعني فين ممكن موجود، لأنه إحنا يعني حسب معلوماتي والناس طبعا بتقول إنه البكتيريا النافعة إحنا بنشوفها مثلا في أكل الزبادي اللبن.
0: نعم جميل.
1: طيب هل هي فعلا موجودة في اللبن، وهل هي كافية مثلا أني أنا أشرب لبن يوميا وممكن تعطيني بكتيريا نافعة، ولا موجود مثلا في أكلنا ولكن إحنا ما نعرف فين موجودة؟
0: حلو ممتاز، لأن عشان كده نشبع الموضوع طرحا لازم نتكلم عن الغذاء. الزبادي غذاء صحي يعني بدون أي شك، يعني يحتوي على بكتيريا نافعة، فأنا أنصحه بإدخاله ضمن أي نظام غذائي يعني متوازن. سبب ليش احنا نقول زبادي؟ لان معظم انواع الزبادي يحتوي على بكتيريا تستخدم اساسا في عمليه التخمير، نفس اللي ذكرته اللاكتوباسيلس، لكن نوع اسمه بلغارس. هي مفيده لكنها ليست بضروره السلالات التي اثبتت دراسات فعاليتها، فنقول احنا هي مهمه وايضا تكمل احيانا المكملات الغذائيه الغير موجوده في الزبادي. اضافه لذلك فان يعني عدد البكتيريا الحيه ونوعها يختلف من منتج الى اخر. وش الاطعمه أقول الزبادي غذاء صحي ليس بديلاً عن، لكن ليس بديلاً عن البروبايتك. إيش الأطعمة أو أفضل مصادر البروبايتك؟ الأطعمة المخمرة طبيعياً. الأطعمة المخمرة طبيعياً تحتوي على بكتيريا نافعة تعيش أثناء التخمير. الزبادي إحنا قلنا، الكفير هذا مهم، الكفير ما كنا نسمع عنه قبل، ترى هذا الآن حديثاً. الكفير يأتي منه على شكل لبن وشكل زبادي، يعد من أغنى المصادر الطبيعية بالبروبايتك، يحتوي على تنوع أكبر من البكتيريا والخمار. أنا بالعكس سعيد كده في العيادات يجوني مرضى كثير مراجعين صار وعي، يعرفوا اللبن الكثير ويعرفوا الزبادي الكثير ويحرصون على تناوله، جدا حتى لو حتى كسعره السوبر ماركتات أغلى يعني من الزبادي العادي أو اللبن العادي. ايضا اللبن الرائب يحتوي على مزارع بكتيريا حيه. مخلل ملفوف، لو امس تكلم معي مراجعه كانت مخلل ملفوف الغير مبستر ايضا يحتوي. بعض المأكولات

0: لا تحتوي على القمح مختلفة تماما. لكن احنا بما ان يعني ذكرنا الاخباز، الان الاخباز ايضا تطورت، فصارت الاخباز تكون لا تحتوي على خميرة، ايضا تحتوي على خالية من السكر، خالية من الكوليسترول، خالية من المواد الحافظة، خالية من الجلوتين، تضاف اليها مثلا بالشوفان او بالشعير او بالكتان او بالمورينجا. مهمة جدا، ما اتكلم عن البري بايوتيك عشان ذكرت موضوع الخبز، هو مرتبط البري بايوتيك لما تكلمنا عن اللي هي الغذاء للبكتيريا النافعة، الثوم، البصل، الكرات، الهيليون اللي هو أسبارغس.
1: اللي بتغذي البكتيريا النافعة، عشان نفرق
0: البكتيريا النافعة، والموز والشوفان زي ما قلنا الآن أخباز كثير تحل الشوفان والشعير.
1: نعم.
0: والبقوليات هذه أبري بايوتيك تغذي البكتيريا النافعة. يعني نحتاج يعني أفضل طريقة يعني حفاظ على الميكروبيوم جمع بين أطعمة غنية بالبروبايوتيك زي قلنا الزبادي أو الكثير، والإكثار من الألياف والبري بايوتيك اللي ذكرتها مثل اللي هو البصل والكرات يعني الأطعمة اللي تحتوي على الغنية بالألياف، لأن البكتيريا النافعة تحتاج إلى غذاء يعني تستمر لتؤدي وظائفها.
1: طيب دكتور، أنا مثلا حابة أستخدم يعني بكتيريا نافعة، لابد أنها تكون موجودة في جسمي ولابد أني أنا أستفيد منها، سواء أنا كنت مثلا عندي قولون عصبي أو عندي أي مشكلة أخرى، أنا كيف مثلا يعني أتوجه للطبيب ويعمل لي تحاليل ويعرف، ولا أخذ المكمل من نفسي كده وأقول طالما أنا عندي قولون خلاص خليني أخذ بروبيوتيك وخلاص وأستمر عليه، نبقى الاستخدام الآمن يا دكتور، وأنا كيف ممكن أتوجه إلى الطبيب ويعني نعم. أعرف إذا عندي البكتيريا النافعة بتعمل بكفاءة عالية ولا عندي نقص فيها؟
0: نعم جميل، إحنا نقول زيارة الطبيب مهمة. زيارة الطبيب قد يكون طبيب الباطنة، طبيب الجهاز الهضمي، طبيب الأسرة، الطبيب العام، كل هذه أطباء يعني أنصح يعني بزيارتهم. مهم جدا أولا أخذ التاريخ المرضي المفصل، الفحص السريري لا يغني، مهم جدا الفحص السريري، فحص المريض. أيضا نحتاج إلى بعض التحاليل البسيطة مثلا فحص البراز، نعمل أحيانا أشعة اللي هو صوتية للبطن، فحص حساسية القمح السيلياك. بما أن ذكرنا فحص البراز، يعني نقطة ممكن ختم بها، مهم جدا كثير يفحص البراز ونتيجة الفحص تكون طبيعية الحمد لله، الدم المخفي لا يوجد، ولكن يوجد اللي هو الخمائر، الخمائر ييست، الخميرة، هذا الييست هو نوع من اللي هو الفطريات أو الخمائر، يكون إيجابي. كثير من الأطباء يقع في الخطأ هذا، يوصف للمريض مضاد فطريات فلوكونازول، هي قلنا احنا هي ضمن الخمائر النافعة لا تحتاج علاج، خطأ يعني علاجها. فكثير جدا يروح كده مثلا لطبيب فحص البراز فيه ييست اللي هو خمائر هذه، يروح يعطيه مضاد فطريات، وهذا يعني إجراء يعني خاطئ تماما لا يستدعي. فنقول احنا دائما الفحص السريري وبعض الفحوصات الدم او البراز او الأشعة الصوتية نطمئن المريض، بعدها نضع الخطة العلاجية، نفصل الخطة العلاجية. دائما الخطة العلاجية تفصل سبحان الله زي الثوب، تفصل على كل شخص.
1: صح.
0: ويعني أنا أشوف الطبيب وزير الخياط يفصل الخطة العلاجية على كل مريض، ولو كان الطب سهلا كده كل مريض نفس الخطة العلاجية كان لجأنا الذكاء الاصطناعي، ما يحتاج طبيب، فقط ذكاء الصناعي تحط له الأعراض ويضع لك العلاج، ما يحتاج يزور طبيب، لا مختلف، لأن المريض مجموعة من المشاعر والأحاسيس ومعقد، ترى يعني الموضوع معقد، كل شخص يعني يختلف الخطة العلاجية وتتفاوت. فنضع مثلا الخطة العلاجية بروبايتك، نوع البروبايوتيك، طريقة الاستخدام عادة مرة في اليوم، يعني يفضل بعد الوجبات نستخدمه من يعني نقول 8 أسابيع 12 أسبوع. مهم جدا الأعراض الاستجابة، لا يعني التحسن لا يكون مباشرة، عادة يعني استخدامه سواء كان من سوائل يعني من خلال الغذاء أو مكملات، يشعر يعني بعض الأشخاص في الأيام الأولى بزيادة بسيطة في الغازات أو الانتفاخ، لكن غالبا تكون مؤقتة تختفي مع استمرار الاستخدام. ولكن لو الشخص استمر عليه ولا يعني لاقى فائدة نقول لا داعي للاستمرار عليه. في ملاحظة مهمة جدا، بعض المرضى يعني نحذر يكون هناك محاذير في استخدام بروبايوتيك لعندهم يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة.
1: وأنا لسه كنت بسألك يا دكتور، اللي عندهم ضعف في المناعة واللي بيستخدموا مضادات حيوية لفترات طويلة

0: طويلة وبيسبب لهم ضعف المناعة، لأنه بالأسف في بعض الأطباء يعني على كل مشكلة يعني تروح مثلا عندك كحة وزكمة أو شيء بسيط يصرف مضاد حيوي. يعني الأكثر من صرف المضادات الحيوية هذا وضعف المناعة عند بعض الأشخاص، هل بيؤثر على أنه أنا ممكن يعني تنقص عندي البكتيريا النافعة؟
1: لا، مهم جدا. حمل البكتيريا شقين يعني في الموضوع. بالنسبة للإسهال مرتبط المضادات الحيوية، واحد هذا ينفع البكتيريا النافعة في علاجه، وأيضا الوقاية منه في علاجه والوقاية منه مهم جدا. لكن في عندنا حتى الآن لما يجينا شخص عنده نزلة معوية بعد أيضا جيد استخدام بعض السلالات البكتيرية زي الساكروميسيد في علاجه. لكن في ناس عندهم ضعف شديد في جهاز المناعة أو مرضى اللي هو بعيد الشر عن المستمعين، مرضى السرطان اللي يتلقون علاج كيميائي أو زراعة نخاع، هذول عندهم مناعة ضعيفة. البروبايوتيك البكتيريا النافعة هذه قد تكون مصدر في حالات نادرة مصدر للالتهاب وتسبب عدوى مرتبطة. فلذلك أيضا لما معهم قسطرات وريدية، قسطرة وريدية ليش؟ مثلا واحد يأخذ مضاد حيوي فترة طويلة في البيت، قسطرة وريدية عادة نضعها، هذه نحذر باستخدام بروبايوتيك لأنها قد تسبب التهاب فيها. فهناك يعني مجموعة محاذير أو مطل العناية المركزة، أيضا عناية مركزة أمراض حرجة، فيكون أيضا يستخدمون مضاد حيوي كثيرة تكون مناعة ضعيفة، نحذر في استخدام البروبايوتيك. لكن عادة لمرضى العيادات الخارجية، المرضى عامة المرضى، هو استخدام آمن ولا توجد محاذير. ولكن نذكر بعض الأمور يعني نقول إحنا النادر الغير شائع فقط يعني من باب أخذ الحيطة والحذر.
0: نعم، يعطيك العافية دكتور محمد الشيف، استشاري الأمراض الباطنية وتخثر الدم. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
1: الله يسلمك، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك يا دكتور.
1: الله يسعدك. عليكم السلام.
0: طبعا اليوم تكلمنا عن البكتيريا النافعة وأهميتها في الجسم، وكيف ممكن البكتيريا النافعة سلاح ذو حدين، ممكن لو أخذ عن طريق الطبيب ممكن يفيدنا، ولكن إذا تأخذ خلينا نقول بطريقة عشوائية ممكن يضرنا. طبعا في الختام أنا أشكركم جزيل الشكر على استماعكم، وأتمنى بالفعل أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم وحسن رضاكم، وحتى نلقاكم إن شاء الله غدا. تقبلوا خالص التحية من فريق العمل، كنت معكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوجة. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: المساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومسايا. صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله.
2: صبح عليكم مستمعينا بكل خير، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة.
1: أصدقائي في كل مكان، انطلق المشوار معكم اليوم على مدار هذه الساعتين، أكيد رح نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آراءكم في كل المواضيع اللي راح نطرحها اليوم. اللي حاب يشاركنا يقدر يرسل لنا على الواتساب على رقم 800-244-28-28 أو بالاتصال على 012-6477-154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم عن التربية الحديثة، يعني هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين والأباء في السنوات الأخيرة؟ يعني صرنا نسمع كثير مصطلح التربية الحديثة، وصار في اختلاف كبير حول هذا الموضوع. البعض يشوف إنها ممكن تكون ساعدت على بناء علاقة أقوى بين الأباء والأبناء، والبعض الآخر يشوف يعني إنها خففت من هيبة الوالدين، دائما كان الموضوع صارم وأوامر وأمور كثير. فهل فعلا التربية الحديثة فيها مشكلة، ولا طريقة تطبيقها فيها مشكلة، ولا بالعكس تشوف إن هي أفادت في التربية بشكل كبير؟
2: يعني خلينا نقول إنه التربية الحديثة المفترض إنها تعتمد على الحوار، تعتمد على الاحترام، شرح الأسباب، وجود حدود واضحة. التربية التقليدية تعتمد أكثر على الأوامر والطاعة المباشرة والعقاب عند الخطأ. الهدف في الحالتين هو طبعا تربية أبناء صالحين، لكن الاختلاف في الأسلوب. هذا إذا كان إحنا نبغى نتكلم عن التربية الحديثة بمعناها اللي المفترض يكون، لكن خلينا نقول إنه الموضوع عايم شوية.
1: أكيد، يعني الأغلب بيعتمد على في التربية الحديثة على الحوار، ما في أوامر مباشرة للطفل بطريقة غير مباشرة نعطي الأوامر، يعني أشياء كثير صارت في التربية الحديثة. في ناس ما هي مقتنع بها تمام، يقول لك لا انا مع، وفي ناس الى الان يعني مع التربيه التقليديه جدا، الصرامه والاوامر والعقاب وكل هذه الامور، ويشوف انه هذا الصح واللي المفروض ما يتغير.
2: المفترض ان التربيه الحديثه تكون في الوسط، هذا المفترض، لكن اللي حاصل فعلا انه الاهل نوعا ما سلموا الامور للاطفال.
1: يعني سمعت واحده من الامهات كانت بتتكلم في فيديو في السوشيال ميديا، تقول لك انا لسه عجيب الطفل واقعد واطالع في عيونه واقول له، والحوار ما عندي الكلام هذا، انا اقول له الامر وينفذ وانتهينا.
2: يعني
1: ما عندي، تقول ما عندي طاقه اني لسه اقعد واحاور واسوي مع الغلط على اشياء ممكن تكون بالنسبه لها تافهه.
2: يعني شوف، هي هنا بتتبع الطريقة التقليدية، ولكن لأسباب خاطئة. يعني هذولاك اللي كانوا بيتبعوا الطريقة التقليدية يبوا يربوا أبنائهم بأحسن أسلوب وما يعرفوا غير هذه الطريقة، لكن هي عارفة أنه في طريقة تانية بس مقررة أنها تروح للطريقة الغلط.
1: أتوقع كل الناس تعرف أنه في طريقة تانية، يعني الآن ما يعني الموضوع مو مسهل.
2: أيوة الآن، لا زمان كانت هذه الطريقة الوحيدة اللي يعرفوها.
1: يعني الأغلب تربى على كده. يعني الأجيال السابقة وحتى من خلينا نقول من بعد جيل التسعينات، المساكين جيل التسعينات، ما صار في التربية التقليدية والصرامة اللي كانت موجودة قبل. يعني
2: صح، يعني خلينا نقول يمكن من الألفينات كده.
1: أيوة بدأ الدلع شوية. أيوة
2: ستحس إنه فعلًا الأجيال بدأت تتغير. بس هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ وهل الآباء بيتبعوا الطريقة الصحيحة في التربية الحديثة، ولا هي الدنيا صارت ضايعة؟
1: أكيد. وكمان هيبة الآباء، يعني هل تشوف أنه هيبة الآباء اليوم مع التربية الحديثة زي زمان؟ الأب لي هيبته بنفس الطريقة، الأم لها هيبتها، احترامهم الكبير المفروض يكون عند الأبناء، تشوف أنه هو موجود اليوم بنفس الطريقة؟
2: أتوقع في كثير يقولوا نحن ما نبغاهم يخافوا مننا، نبغاهم يعني يحبوا.

0: يحبونه. وفي فرق بين الحب والاحترام، يعني الحب ما ينفي الاحترام، المفترض يكون اثنين مع بعض.
1: وفي فرق كمان بين هيبة الأب والأم والخوف منهم.
0: صح،
1: بالعكس انه في ناس كانت يعني الآن مع التربية الحديثة في أشياء يمكن اختلفت شوية. زي إيش؟ زمان كان الواحد لما أبوه معدي في مكان ولا شيء لازم يقوم يوقف، لازم يشوف يروح أول ما يشوف يسلم على يده يسلم على رأسه. هذه الأشياء ماني قاعد أشوفها بشكل كبير. صار ممكن أشوف الولد جالس حط رجل على رجل ولا أبوه في مجلس،
0: أبوه دخل وخرج وهو ولا داري،
1: وهو ولا داري
0: بالضبط.
1: يعني هل هذا بتعتمد على التربية الحديثة بس ولا على أشياء ثانية؟ يعني في الشخصية، في الاحترام، في تعليمهم الاحترام. يعني خلينا نسمع رأيكم في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم وبنتكلم عن التربية الحديثة، وهل التربية الحديثة بمفهومها الصحيح ممكن تكون أثرت على هيبة الأباء وعلاقة الأباء مع الأبناء بالشكل اللي كنا متعودين عليه سابقا؟ هل اختلف كثير اليوم بين العلاقة بين الأبناء والأباء؟
3: أكيد. خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا. معانا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا.
4: هلو.
3: يا هلا يا باسم.
4: يا هلا، صباح الورد المورد على كل سعيد لك. يا هلا ولمصطفى والمخرج صار.
3: يا هلا ومرحبا فيك، صباحك سعادة، تفضل.
4: آمين. شوفي، التربية الحديثة ما تفرق عن التربية الحالية أو التقليدية. كلها واحدة، لكن طريقة التربية فيها اختلاف بطريقة التشكيل. يعني عندنا احنا يعني للأسف الضرب والحزم رقم واحد. كعقاب، وكمان يعني تأييد وما تأييد، ما نسوي شيء. التربية الحديثة هي تمسك بالجهة الثانية، إنه شيء صح، شيء صح، فإحنا نأيده ونشكره، يعني نرفع من مستواها، نخليه يحب إنه إحنا مهتمين فيه.
2: بس في اختلاف بين التربية التقليدية اللي متعودين عليها والتربية الحديثة. يعني الحديثة معتمدة أكثر على الحوار، على حتى طريقة العقاب مختلفة تماما عن السابق اللي تعودنا عليه. يعني
4: ما هو يقول لك الحوار أشكال، يعني زي الطفل الرضيع، تلقى الناس جالسة ويجي واحد أو واحدة تدخل تلقى مد يده وابتسم. ليه؟ أنا دائما تلعب معاه، عرفت شلون؟ وهو طفل رضيع مو فاهم شيء، لكن هالوجه هذا كيف كيف كيف كي فالطفل الرضيع حس انه هو يحبها او يحبه. فهذا من الحوار، انك توصل اللي بداخلك للشخص اللي قدامك، مو بس بالكلام، حتى بنظرة عينك. فهمت شلون؟ هذا التربية. فكل ما كان الناس تربي الطفل من اول من صغره هو يتقبل اي شيء، لكن من صغره تخوفه أمنا الغولة وما أدري وش، هذا زمان كانوا يسوون معانا. فالضرب تحس إنه يهز الواحد فينا.
2: طيب جميل يا باسم، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: شكرا يا باسم،
4: حياكم الله.
2: طيب معنا أفراح، صباح الخير.
5: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا يا أفراح.
5: أهلا أستاذ، أنا كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله، الله يسلمك. كيفك أستاذ مصطفى؟
2: الحمد لله، إيش أخبارك؟
5: والله الحمد لله، الله يسلمك. والله صراحة أنا أقول لك، التربية الحديثة يعني اختلفت عنها تربية زمان. يعني قاعدة أشوف الهبة مع الأسف ما في لها من الأم ولا من الأب. غير كذا حاجة يعني إنه مخلين لما أطفال يعني في أمر صغير مخلينهم يسووا كل حاجة على راحتهم، يقول لك خليهم على راحتهم. نفس الشيء لو بدوا خليهم على راحتهم، ما يخافوا عليهم أبدا. حاجة ثالثة يعني غلط قاعدة أشوفها مع الأسف، اللي هي طريقة الضرب المبرح مثلا، يعني قاعدين يضربوهم. يعني
2: هذا مو من مواصفات التربية الحديثة.
5: لا لا معليش،
2: يعني الضرب اللي كان زمان ما أعتقد صار اليوم موجود. يعني
5: يستاهل نوادر العافية أستاذ لو سمحت. شوف أنا بقول لك، الضرب المبرح مثلاً ليش قاعد تضربهم بهذا الشكل؟ خليه يتربى. والله
2: لا مو مقبول أصلاً، لا زمان ولا دحين هذا هذه الطريقة يعني بيقول عليه. بس انه كان موجود زمان. ايوه كان موجود.
5: لا ما في، لا ما في ضرب بالشكل ذا زمان. المهم والله الضرب جاب النتيجه. كيف جاب نتيجه وانت اصلا خلاص يعني ضربته قاعد تهوره، ومع الاسف

0: يعني خلاص ما حد يبي يسوي أي شيء ولا حتى يبي يتكلم معاكم.
1: هذه تربية ثالثة، لا حديثة ولا قديمة.
0: هذه أكثر حاجة قاعدة أشوفها.
1: جميل، يعطيك العافية.
2: شكرا يا فرح.
0: العفو يا هلا.
2: طيب معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
3: أسعد صباحكم أنا ومصطفى وسارة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل محمود.
3: شوف يا أخي الكريم، أخي الكريمة، لكل دولة ولكل زمان دولة ورجال. نحن ذيك الحقبة نحن نعم يمكن عشناها طبعا، لكن التربية الحديثة أنا معاها 100% أخي أختي الكريمة، لأنه فيها الصدر الرحب للابن للابنة والنقاش والحوار وقبول الرأي والرأي الآخر، وهذا هذا هذا ما هذا لا يمنع إنه الاحترام والتقدير هذا يأتي في المقام الأول في كل الأحوال. يعني لابد أن نعترف ونقول إنه الاحترام والتقدير أنا أشوف إنه ما قل عند كثير من العوائل، كثير من العوائل بالعكس. أنا مع أولادي، أنا أقول لك أنا عندي ما شاء الله يعني أسلوب الحوار وأسلوب النقاش وأن تستمع لابنك، هذا أمر مهم يا أخي مصطفى وأختي يا لا أن تستمع لابنك لابنتك عشان يعني تمتلك قلوبهم، تمتلك قلوبهم وإحساسهم ومشاعرهم عشان يعرفوا إنه لهم كيان ولهم وجود في الحياة.
2: يمكن هذا أكثر شيء اللي أنت قلته محمود اللي موجود أو مختلف أو بيبين الاختلاف بين التربية الحديثة والتربية التقليدية، اللي هو الحوار وإنك تسمع الطفل وإنت تكلمه بطريقة معينة. زمان ما في الكلام هذا، في أمر وينفذ وانتهينا.
3: وهذه حقبة في ذاك الوقت كانت أنا أقول يمكن مجدية، كانت بذيك الفترة من 40-30 سنة. نعم كان خذ الأمر وبس، يعني ما في نقاش أصله. يلا يا ولد أروح أنقلع على البعيد، لا قدر الله بعض المفردات اللي يعني الآن.
1: طيب يعني محمود
3: اختفت أختي سارة وأخي مصطفى، يعني اختفت نوعا ما عند بعض العوائل، وبعض العوائل متمسكين بالشيء القديم وهو أنه ما في نقاش ما في حوار. أمشي يا ولد.
1: طيب محمود، يعني تشوف أنه التربية الحديثة اللي بتشوفها الآن هل أضعفت الروابط بين الأبناء وبين الآباء؟ هل في خلل في نقطة الاحترام أو الهيبة، ولا بالعكس تشوف أنه الوضع صار أحسن؟
3: أبدا ما في خلل، بالعكس يعني وثقت العلاقة، ومن مشاج القربة، من مشاج القرابة إلى آخره. بعدين الابن صار له يقدر يحاور أبوه يناقش أبوه، بس قلت لك في نفس الوقت أقول لك إنه الاحترام والتقدير موجود موجود موجود. يعني كوني إن أسمع كلام ولدي معناه إنه الاحترام لي قل؟ لا بالعكس، هذا يعني يعطي ولدي الأريحية في نقاشي وفي حوار معي، إنه يا أبوي ترى أنا أرى كذا، يا أبوي أنت كلامك على الرأس يا أبوي، لكن أنا أرى كذا كذا كذا، وأظن كذا هذا اللي بقوله إن شاء الله يتوائم مع رغباتك. يعني ابدا جميل. انا بالعكس ما أرى فيها ابدا شيء، ولا في غضاضه اننا يعني نعيش مع ابنائنا. بقول لك اذا كبر ابنك خاوي، هذا المثل معروف، يعني ابنك اذا كبر خاوي. اول جميل. ما كان الابن له راي، عفوا خلاص خذ ولد تعليماته ونفذ وامشي بس وانتهينا، اروح عني بعيد. فلابد نعترف ونقول التربيه الحديثه لها اثار ايجابيه، لأنه تسارع الحياة والسوشيال ميديا وهذه الأمور دي لابد نأخذها في الاعتبار، لكن الاحترام والتقدير أنا أعتقد أنه الأمر فيصل في هذه الأمور. أخي
2: جميل يا محمود، نشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
2: طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-1544 و012-649-5154.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ورجعنا لكم من جديد، مكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية، يتكلم عن التعامل مع غضب الأطفال. كيف ممكن يتعامل الوالدين مع هذا الموضوع بدون ما يزيدوا الأمور تعقيد؟ نوبات الغضب خلينا نقول شيء طبيعي موجودة في كل بيت، ومن أكثر السلوكيات شيوعا في مرحلة الطفولة، خصوصا بين عمر سنة ونصف وخمسة سنوات، وممكن تستمر بدرجات متفاوتة بعد كده. الأهل ممكن يعتقدوا أنه الطفل بيتحداهم أو يتعمد إحراجهم، لكن الحقيقة أن نوبات الغضب ليست سوء تربية، ولكن جزء طبيعي من تطور الطفل لما يعجز عن التعبير عن مشاعره أو السيطرة عليها. عشان كده في طرق صحيحة لتعامل الوالدين مع هذه النوبات تخليها تقل تدريجياً أو يحلوا الموضوع بشكل سليم.
3: طيب، إيش هي نوبات الغضب أصلاً، وإيش الفرق بينها وبين الزعل العادي أو الأشياء اللي بتمر على الطفل بطريقة طبيعية؟ يعني نوبة الغضب هي انفجار انفعالي بيفقد فيه الطفل السيطرة المؤقتة على مشاعره، وممكن يظهر هذا من خلال البكاء والصراخ، رمي الأشياء، الضرب، كمان يرمي نفسه على الأرض، رفض الاستجابة للكلام أحياناً، حبس النفس أو إيذاء نفسه بشكل بسيط. خلال النوبة بيكون الجزء المسؤول على الانفعال في الدماغ أكثر نشاط من الجزء المسؤول على التفكير المنطقي. عشان كده فمحاولة إقناع الطفل أو نوجه له كلام في هذه اللحظة غالبا ما بينجح بشكل كبير.
2: أكيد. طيب، خلينا نعرف ليش هذه نوبات الغضب بتحدث من الأساس. بتشير أبحاث علم النفس التنموي إلى أنه سبب

0: الأساسي هو أن الطفل يشعر بمشاعر كبيرة، ولكن ما زالت مهاراته في تنظيمها غير مكتملة. من أشهر الأسباب عدم اكتمال نمو الدماغ. القشرة الدماغية أو القشرة الأمامية للدماغ المسؤولة عن التحكم في الانفعالات واتخاذ القرار ما بيكتمل نضجها إلا في مرحلة الشباب. أما الطفل الصغير فبيشعر بالغضب بسرعة لكن ما يعرف كيف يهدي من نفسه.
1: طيب، واحدة من الأشياء المنتشرة كمان جدا وواحدة من الأسباب الفعالة في هذا الموضوع بشكل كبير محدودية اللغة. أحيانا الطفل يبغى شيء معين لكن ما بيقدر يعبر عنه بطريقة صحيحة، فبيتحول الإحباط إلى بكاء أو صراخ، وهنا بتقل نوبات الغضب عادة مع تطور اللغة.
0: أكيد. كمان الإرهاق والجوع. كثير من النوبات ما هي بسبب الدلال ولكن بسبب الجوع، قلة النوم، التعب، المرض، ازدحام المكان أو حتى كثرة المثيرات اللي ممكن تكون موجودة. وعشان كده بيقال إنه الطفل المتعب بيغضب أسرع من الطفل الشبعان والطفل النائم بشكل جيد.
1: أكيد. والرغبة في الاستقلال كمان، يعني في عمر السنتين أو الثلاث سنوات بيبدأ الطفل في اكتشاف شخصيته، يبغى يختار بنفسه أو يشعر إنه قادر، ولما يمنع فجأة ممكن يعبر عن إحباطه بنوبة غضب.
0: كمان البحث عن الانتباه، وهذه نقطة مرة أساسية. مو بنقول هنا إنه الطفل بيمثل ولكن بيتعلم من النتائج، يعني لما يبدأ يصرخ فالكل يهتم فيه أو يحقق الشيء اللي هو يبغاه، فعشان كده هيكرر نفس السلوك بهذه الطريقة، فهو بيبحث عن الانتباه من خلال هذا الأسلوب.
1: أكيد. وفي بعض الأخطاء اللي ممكن يقع فيها الوالدان. الخطأ الأول الصراخ على الطفل. لما يغضب الطفل ويصرخ ويدخل في نوبة غضب يصرخ كمان الأب أو الأم في نفس الشيء، بيحاول إنهم يسكتوا، لكن علميا الدماغ ما بيهدأ لما يواجه دماغ آخر غاضب بنفس الشيء، حتى معنا إحنا الكبار يعني. فما بالك الطفل اللي هو ممكن ما عنده الوعي كافي أو طريقة التفكير أو نموه ما اكتمل، فبالتالي ما راح يستجيب لك إذا صرخت عليه أكثر، لكن بالعكس ترتفع مستويات التوتر عند الجميع، والنتيجة تستمر النوبة لمدة طويلة، بيشعر الطفل بالخوف أكثر، يتعلم أن الصراخ هو الطريقة الطبيعية لحل الخلافات.
0: الخطأ الثاني اللي ممكن يعملوا الأهل إنهم يستسلموا للطفل عشان يوقفوا نوبة البكاء. ممكن الطفل يبغى مثلا يأكل شيء معين، حاجة مانعينها الأهل عنه، يبدأ بالصراخ وبعد دقائق يبدأ يحصل عليها. هنا بتعلم دماغه شيء مهم أو درس مهم، إنه إذا صرخت لفترة كافية حأحصل على الشيء اللي أبغاه. وبيعرف هذا في علم النفس بالتعزيز الإيجابي للسلوك غير المرغوب، مو لأنه الطفل سيء ولكن دماغه تعلم أن هذه الطريقة ناجحة وفعالة.
1: وكمان واحد من الأخطاء الشائعة في هذا الموضوع معاقبة الطفل أثناء النوبة. خلال النوبة بيكون الطفل في حالة انفعال مرتفع، عشان كذا الشرح ما بيفيد، التوبيخ ما رح يفيد، العقوبات القاسية غالبا ما بتعلمه شيء، لأنه الطفل في هذه اللحظة ما بيفكر بعقل هادئ. التعليم الحقيقي بيجي بعد انتهاء هذه النوبة.
0: أكيد. إيش اللي لازم يعملوه الوالدين بدل من هذه الأشياء؟ أول شيء المحافظة على الهدوء. الأطفال بيستعيروا هدوء والديهم. إذا كان الوالدين هادئين ممكن الطفل يرجع للهدوء بسرعة أكبر بكثير.
1: كمان التأكد من سلامته. إذا بدأ يرمي نفسه أو يضرب براسه ممكن في الأرض أو في الجدار أو يرمي الأشياء الخطرة، يكون الهدف الأول هو حماية الطفل والآخرين طبعا.
0: أكيد. وكمان الاعتراف بالمشاعر من غير ما نوافق على السلوك، يعني ممكن نقول له احنا عارفين انك انت زعلان وغاضب، فاهمين انك انت منزعج، واضح انك انت تبغى هذه اللعبة مثلا، لكن في الوقت نفسه ما نضرب، لأنه بهذه الطريقة بيشعر الطفل انه مشاعره مقبولة والسلوك العدواني غير مقبول.
1: أكيد. يعني في الآخر أنه نوبات الغضب ما هي معركة لازم أحد يكسبها، لكن هي فرصة بنعلم فيها الطفل مهارة راح يحتاجها طول حياته، اللي هي تنظيم مشاعره. الطفل ما بيولد هو يعرف كيف يهدأ، ولكن بيتعلم هذا من الطريقة اللي بتعامل فيها مع أبوه أو بتتعامل مع بيها والدته ومع انفعالاته كمان، وكل مرة بيقابل فيها غضب بهدوء وحدود واضحة وتعاطف دون استسلام بيكتسب تدريجيا قدرة أكبر على السيطرة على نفسه، وعلى وهي مهارة ممكن تمتد أثارها إلى المدرسة والعلاقات الاجتماعية وحتى مرحلة البلوغ.
0: أكيد. يعني خلينا نقول مستمعينا في الغالب يعني نوبات الغضب ما هي دليل على سوء التربية، ولكن جزء طبيعي من النمو خصوصا في السنوات الأولى، تستدعي التقييم إذا كانت تصير بشكل متكرر يوميا أو تستمر لفترات طويلة أكثر من 20-30 دقيقة، أو يصاحبها إذاء شديد للنفس أو للآخرين، أو تستمر

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، واليوم بنتكلم عن موضوع التربية الحديثة. هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين؟ هل تشوفوا أنه فعلا صارت الحدود أقل، ولا جعلت العلاقة أوضح وأكثر صحة؟ في السنوات الأخيرة كثير بدأنا نسمع مصطلح التربية الحديثة، أصبح في اختلاف كبير حول هذا المصطلح. البعض يشوف إنه هذه التربية ساعدت في بناء العلاقة بشكل أقوى بين الأبناء والآباء، والبعض الآخر يعتقد إنه خففت من هيبة الوالدين وزادت من عناد الأطفال، وبيشوفوا إن هي خلقت مشكلة أكبر. هل تشوفوا إنه المشكلة فعلا في التربية الحديثة ولا في طريقة تطبيقها؟ هل إحنا فاهمين فعلا إيش يعني التربية الحديثة، ولا هي أي حاجة تضاف في زمننا الحالي نقدر نسميها تربية حديثة؟ كثير بيقولوا إن التربية الحديثة تعتمد على الحوار والاحترام وشرح الأسباب ووجود حدود واضحة، وإن التربية التقليدية بتعتمد أكثر على الأوامر والطاعة المباشرة والعقاب عند الخطأ. الفرق بين الاثنين كبير وواضح، ولكن هل تشوفوا أنه فعلا التربية الحديثة تطبق بنفس هذا المبدأ، ولا في أشياء ثانية بترتبط بهذا الموضوع ويعني بتخلي التربية الحديثة يمكن أخذت مسار مختلف؟ هل التربية الحديثة طورت العلاقة بين الآباء والأبناء، ولا أضعفت هيبة الوالدين؟ قولوا لنا رأيكم مستمعينا في هذا الموضوع. اليوم نتكلم زي ما قلنا عن التربية الحديثة، هل هي فعلا تطبق بشكلها الصحيح، وهل فعلا الفوائد اللي بتجي من وراها هي أكبر من التربية التقليدية القديمة، ولا العكس؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-5444، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام في ساعتنا الثانية. مكملين المشوار معكم، وواحد من مواضيعنا اليوم عن الأبناء وتأثير مدح النتائج فقط على الأبناء. كثير من الأهل لما ينجح ولدهم أو تنجح بنتهم بيقولوا ما شاء الله عليك جبت 100 ممتاز، بس لو حاول واجتهد وتعب وما قدر يجيب الدرجة كاملة غالبا ما بيسمع نفس هذا المدح. هنا تبدأ المشكلة، الطفل بيبدأ يربط قيمته بنفسه بنتيجته مو بتعبه ولا بالجهد اللي ممكن يكون قام فيه، يصير يخاف يفشل، يخاف يحاول، لأنه تعود أنه الناس يعني ما تقول له كلمة جيدة إلا إذا نجح فقط. المتخصصين ذكروا الأسباب اللي تخلينا نركز على النتيجة فقط. أولها نظرة المجتمع، الناس تعودت تقيس النجاح بالأرقام، معدل شهادة، ترتيب معين. كمان النية الطيبة من الأهل، الأهل يفرحوا بنجاح ولدهم ويبغوا يحمسوه أكثر، بس أحيانا المديح يروح كله للنتيجة وينسى الجهد. وكمان غياب التوازن، بعض الأسر تهمل الثناء على المحاولات وتحط كل التركيز على النهاية فقط. طيب كيف نوازن بين النتيجة والجهد؟ امدح المحاولة مو بس النتيجة، قل له أنا فخور أنك حاولت، أنا حتى لو ما جاب الدرجة كاملة، حتى لو كان درجته ضعيفة، خلي الطفل يعرف أنه الخطأ عادي، الفشل مو نهاية، هو خطوة ممكن توصلك للنجاح. ركز كمان على العملية التعليمية، ناقش معاه كيف ذاكر، إيش اللي تعلمه، بدل ما تسأله كم جبت في الاختبار أو النتيجة، أعطيه بعض قصص الناس اللي تعبوا قبل ما ينجحوا زي العلماء أو حتى لو في نماذج من الأسرة، عشان يفهم أنه الطريق مهم زي الهدف بالضبط. يعني في الأخير النجاح الحقيقي مو بس أرقام، النجاح أنه الطفل يعرف أنه حتى لو ما وصل هو حاول وتعب وتعلم. يعني خلينا نربي أولادنا على الثقة مو على الخوف من الفشل، لأنه اللي يجرب يعني ويفشل ويرجع يحاول مرة ثانية غالبا بيكون أقوى إذا سمع هذه الكلمات وكان في تقدير للجهد اللي بذل. هذا كان واحد من مواضيعنا، تأثير مدح النتائج فقط على الأبناء. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن التربية الحديثة ومقارنة بالتربية التقليدية اللي تعودنا عليها بشكل مع أبائنا ومع الأجيال السابقة ومع جيلنا حتى. يمكن شفنا التربية التقليدية العادية، يمكن من بعد الألفينات صار في موضوع التربية الحديثة وكثير ما نسمع هذا المصطلح بشكل كبير.
1: إيه بس هل الآباء اللي بيربوا أبنائهم على التربية الحديثة هم فاهمين إيش يعني التربية الحديثة، ولا أخدينها كده على حسب الشيء اللي هم يريحهم أو الشيء اللي هم يمكن خلينا نقول أتربوا عليه وما هم حابين إنهم هم يطبقوه؟ يعني يقول لك أنا مثلا أهلي كانوا يعاملوني بدي الطريقة، أو أنا أهلي كانوا يتصرفوا معايا بهذا الأسلوب أو كانوا يعاقبوني بهذا الأسلوب، فأنا ما حأعمل هذا الشيء مع أبنائي، فحألغي الأشياء اللي كانوا يعملوها أهلي وأبدأ في تربية أبنائي بطريقة جديدة. يعني فهو يخترع في التربية مختلفة.
0: في فرق بين الحاجتين، يعني بشكل مبسط التربية الحديثة يمكن تعتمد على الحوار والاحترام وشرح الأسباب مع وجود حدود واضحة، لكن التربية التقليدية بتعتمد أكثر على الأوامر والطاعة، ويعني ما فيها نقاش كبير والعقاب كمان عند الخطأ. الهدف

0: حالتين هو واحد، تربية الأبناء، ما في أب ولا أم يبغوا يطلعوا أبنائهم بشكل سيء أو تربيتهم سيئة، لكن كل واحد بيستخدم طريقة معي.
1: هي أكيد أن هي مو أنه تكون تربية سيئة، ولكن يعني أنا أعتقد أنه جزء كبير منها التربية الحديثة بمفهومها اللي نحن نسمعه في المجتمع، ما هي التربية الحديثة العلمية اللي على أسس وعلى مفاهيم صحيحة، لا هي إيش كانوا أهلي سووا أنا ما أبغى أسوي زيهم، فاروح اقول انا ما ازعل اولادي، انا ما اقصر عليهم مثلا، انا ما اعاقبهم، لانه هو شايف انه هذه التصرفات اللي كانوا اهله يعملوها غلط فانا ما بكررها، فخلاص انا هنا بربي اولادي تربيه حديثه، هو يعتقد كده. لكن
0: المفهوم خاطئ يعني، او الطريقه اللي بتعامل بها طريقه خاطئه بعيده عن المفهوم العلمي للتربيه الحديثه. يعني ما في أشياء من اللي كانوا بيسووها أبائنا ضرتنا لو نيجي نشوف كذا.
1: لا شوف، هو ممكن على حسب
0: أنا بتكلم عن شيء طبيعي التقليدي الطبيعي، يعني ما بتكلم على إذا كان في تعنيف أو هذه أمور ثانية، لكن الصرامة أحيانا مطلوبة مع الأبناء. كم واحد من الأبناء لو ما كان في صرامة كان دخل في أخطاء كبيرة جدا، لكن عشان عارف إنه في حزم وفي في أب موجود ممكن يعاقب وممكن يزعل لو عرف هذا الموضوع فبيتراجع.
1: هو شوف، لازم يكون في توازن بين الاثنين، زي ما في حزم وزي ما في عقاب على كل خطأ، وهذا شيء المفترض أن يكون موجود، لازم يكون في الحنية والعطف والتقارب والتفاهم الاثنين مع بعض. إذا وجدت هذه المعادلة، أنا أتوقع أن هي التربية هنا تكون بشكلها الصحيح، بغض النظر عن إحنا إيش حنسميها، حديثة ولا قديمة ولا أيا كانت.
0: صح، اتفق معك. خلاص، شاركونا أصدقائي في موضوعنا لليوم، هل تشوف أنه مفهوم التربية الحديثة بشكله اللي موجود اليوم أو بيستخدمه أو بتستخدمه الأسر بطريقة كبيرة جدا ومنتشرة أثرت على هيبة الآباء واحترام الآباء بشكل كبير، ولا لا تشوف بالعكس أن هي أفادت العلاقة بين الأب والابن والأم والأبناء أيضا؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: على هواك.

سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك.

0: المنعم المقصود ولا منعم علي سواك. لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
4: اللي يلا انطلق
5: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
5: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
6: صبح مساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم عن التربية الحديثة. سمعنا رأيكم في موضوع التربية الحديثة، وهل التربية الحديثة أفقدت هيبة الوالدين؟ لكن خلينا نشوف الموضوع بشكل علمي أكثر. اليوم بيكثر أنه إحنا نسمع هذه العبارة، التربية الحديثة أفسدت الأطفال وما عاد الأبناء بيحترموا أبائهم يعني زي في السابق. في المقابل في ناس تانية بتشوف أنه التربية التقليدية كانت قائمة على الخوف أكثر من الاحترام، وأن التربية الحديثة خلت العلاقات الأسرية أكثر دفئا وأكثر صحة. لكن السؤال الحقيقي مو هل التربية الحديثة أضعفت هيبة الوالدين، لكن إيش المقصود أصلا بالتربية الحديثة؟ وهل اللي بيطبقه كثيرين من الناس هل بالفعل هو التربية الحديثة؟ وهنا ممكن تكمن المشكلة، لأنه كثير من السلوكيات اللي تنسب إلى التربية الحديثة هي ما هي جزء منها أساسا، ولكن هي سوء فهم لمبادئ التربية الحديثة.
1: بالضبط. خلينا نشوف إيش المقصود بالتربية الحديثة. التربية الحديثة ما هي مدرسة واحدة، ولكن مجموعة من النظريات والبحوث اللي تطورت خلال عقود أخيرة اعتمادا على علم النفس وعلوم الأعصاب ونمو الطفل وعلم الاجتماع. من أهم مبادئها احترام شخصية الطفل، فهم احتياجاته النفسية، بناء علاقة آمنة مع الوالدين، استخدام الحوار بدل العقاب المستمر، وتعليم الطفل تحمل المسؤولية، وتنمية الذكاء العاطفي، ووضع حدود واضحة بطريقة محترمة. يعني هي ما بتدعو إلى إلغاء سلطة الوالدين، ولكن إلى تغيير طريقة ممارستها.
0: وكلها يعني على مبادئ جيدة ومبادئ جميلة جدا لو عرفنا نتعامل فيها مع بيها مع الطفل يعني.

0: فما أعتقد أنه في شيء من اللي ذكرتي من مبادئ التربية الحديثة شيء غلط.
1: صح.
0: لكن هذا بيدل أنه طريقة تعاملنا معها ممكن هي اللي فيها خلل. كيف كانت التربية التقليدية؟ التربية التقليدية كانت تعتمد غالبا على مبدأ مثلا الكبير دائما على حق. كانت السلطة الأسرية واضحة جدا، من مظاهرها كانت الطاعة المطلقة، العقاب البدني أحيانا، الصراخ والتهديد، الخوف كأسلوب للتربية، قلة شرح الأسباب، عدم السماح كمان بمناقشة الكبار. وكان الطفل يتعلم غالبا أنه نفذ أول وبعدين أفهم إيش اللي قاعد يصير.
1: أكيد التربية التقليدية نجحت في كثير من الأحيان لأن المجتمع كان يدعمها، المدرسة، الأقارب، الجيران، والثقافة العامة كانت بتمنح الوالدين سلطة كبيرة، وكان الطفل بيسمع الرسالة نفسها من الجميع. أما اليوم تغير المجتمع بشكل كامل، وهذه الرسالة تغيرت بشكل كبير.
0: أكيد. وكيف تختلف التربية الحديثة؟ يعني في التربية الحديثة بتحول دور الوالدين من مسيطرين إلى قادة وموجهين، فالهدف هنا مو انه يخاف الطفل من الاباء، لكن يحترمهم حتى في غيابهم. وعشان كذا بتعتمد التربيه الحديثه على التواصل والتفسير والثبات والاحترام المتبادل والعواقب المنطقيه بدل العقوبات الانفعاليه.
1: طيب ليش في كثير بيعتقدوا انه التربيه الحديثه اضعفت هيبه الوالدين؟ كثير من الناس طبقوا نسخه مشوهه من التربيه الحديثه، ومن اكثر الاخطاء انتشارا تحويل الحوار الى تفاوض دائم. صار الطفل يقرر كل شيء، هو متى ينام، متى ياكل، يروح المدرسه، ما يروح المدرسه. ولكن التربيه الحديثه ما بتقول كده ابدا. الحوار لا يعني انه الطفل هو صاحب القرار النهائي.
0: كمان واحد من الاخطاء مثلا انه الاباء يخافوا من كلمه لا. بعض الاباء يخاف يرفض اي طلب لابنه عشان نفسيته لا تتاثر، فتصير يعني كل رغباته مستجابه، وهذا بيخلق طفل بيعتقد انه العالم كله راح يستجيب لطلباته زي ما بيستجيب الاباء.
1: كمان اختفاء الحدود، في فرق كبير بين ان انا احترمك وبين انك انت اللي بتضع قوانين البيت. الاطفال ما بيحتاج، والاطفال بيحتاجوا الى حدود واضحه تمنحهم شعور بالامان ومو بس قيود.
0: كمان في خلط بين الصداقة والأبوة. من الجميل أنه الأب يكون قريب من أبنائه وصديقهم، لكن مو من الصح أنه يصير مجرد صديق فقط يعني وتغيب بعض الأمور. الطفل يحتاج إلى شخص يعتمد عليه ويقوده، ومو شخص بس مجرد صديق في المنزل.
1: أكيد. إيش الدراسات النفسية بتقول؟ بيصنف علماء النفس التربية أو علماء النفس أساليب التربية غالبا إلى 4 أنماط رئيسية. تربية سلطوية فيها أوامر ودفء قليل وعقوبات متوقعة، وغالبا بينتج عنها طاعة عالية لكن مع قلق أكبر وضعف في الاستقلالية واحتمال زيادة الكذب لتجنب العقاب.
0: كمان التربية المتساهلة واحدة من أنواع التربية، بتعتمد على حب كبير، حدود قليلة جدا، وممكن تؤدي إلى ضعف الانضباط وصعوبة تحمل الإحباط ومشكلات في ضبط النفس.
1: والتربية المهملة اللي هي أقل مشاركة ومتابعة من الوالدين، وترتبط في المتوسط بأسوأ النتائج النفسية والسلوكية.
0: والتربية الحازمة الداعمة، وهذا هو الأسلوب اللي تدعمه أغلب الأبحاث الحديثة، يجمع بين الدفء والاحترام والحدود الواضحة والتوقعات المرتفعة المناسبة للعمر، ويعد الأكثر ارتباط بارتفاع الكفاءة الاجتماعية وضبط النفس والاستقلالية والصحة النفسية عند الأطفال.
1: طيب إيش اللي بيصير في دماغ الطفل؟ بتشير أبحاث علوم الأعصاب إلى أن دماغ الطفل ما يكتمل نضجه، خاصة المناطق المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتحكم في الانفعالات والتفكير في العواقب. عشان كده الطفل بيحتاج إلى شخص ينظم عالمه الخارجي حتى يكتمل نمو قدرته على التنظيم الذاتي. فإذا ما كان في حدود، هذا الشيء ما هو يعني أنه نحن بنرحم هذا الطفل، ولكن ممكن بيزيد شعور الطفل بالارتباك وبالقلق. يعني نحن لازم نكون عارفين ان الطفل ما يعرف دائما مصلحته.
0: اكيد. وكمان هل الخوف بيصنع الاحترام؟ علم النفس يفرق بين الخوف والاحترام. الخوف بيخلي الطفل يلتزم لما يكون الوالدان يعني قدامه موجودين، اما الاحترام الحقيقي فبيخليه يلتزم حتى في غيابهم، وهذا هو الهدف البعيد لاي تربيه ناجحه.
1: أكيد. وخلينا نقول يعني ليش الأطفال اليوم نحسهم أكثر جرأة من زمان؟ في أسباب كثيرة لهذا الموضوع، كثرة التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، تغير ثقافة المجتمع، انخفاض عدد الأطفال في الأسرة، وهذا الشيء بيخلي الوالدين بيركزوا أكثر على كل طفل، ارتفاع مستوى التعليم عند الآباء، وتغير مفهوم السلطة داخل الأسرة، وكثرة المحتوى التربوي المتناقض، وهذا الشيء بيربك الوالدين. يعني خلينا نقول إنه التربية الحديثة مو وحدها المسؤولة عن هذا التغيير.
0: أكيد، يعني التربية الحديثة في الآخر إنه ما بتلغي سلطة الآباء، لكن بتعيد تعريفها. هي تنتقل من سلطة تعتمد على الخوف إلى قيادة تقوم على الثقة والاحترام والثبات.
1: أكيد. اليوم خلينا نقول النموذج اللي تؤيده معظم الأبحاث

0: التربية المهملة أو التربية المتساهلة. لا أنا ممكن أصير صديق لابني بطريقة أو بأخرى، لكن برضو في حدود، في احترام للأب. بعض الصداقة بين أو الصداقات بين الأباء والأبناء بتخلي الابن يفقد الاحترام.
1: ولو خلينا الأطفال دايما هم اللي يختاروا، بالتأكيد ما حيختاروا الشيء اللي في مصلحتهم. يعني لسه هو مو فاهم، لسه ما عنده الوعي الكافي ولا النضج الكافي، الدماغ نفسه ما هو يعني ما نمى بالشكل الكافي عشان يقدر يتخذ قرارات سليمة. فنحن صعب جدا نحن نسمح للأطفال إنهم هم يختاروا كل شيء.
0: أكيد. هذا كان الموضوع العلمي الخاص بالتربية الحديثة. خلينا نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

ساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: تكلمنا عن موضوع التربية الحديثة، سمعنا آراءكم، سمعنا آراء المتخصصين في هذا الموضوع. شكرا لكل اللي كانوا معنا اللي تابعونا طوال الساعتين، يعطيكم ألف عافية، وأكيد موعدنا يجدد غدا في حلقة جديدة.
1: في النهاية مستمعينا، هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد الله الكعيد. إلى اللقاء،
0: في أمان الله.

0: سياسات نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. أخبار الطقس على جدة FM.
1: عودة ونتعرف على حالة الطقس ليوم الثلاثاء 21 يوليو. بمشيئة الله تعالى تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. درجات الحرارة أو حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: عقولنا تتألق عالمياً. 6 جوائز دولية للمنتخب السعودي للرياضيات في أولمبياد شنغهاي 2026. شراكة سينمائية عالمية مرتقبة يعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ مع المخرج الهوليوودي أنتوان فوكو. فعالية عيش المونديال بجدة تنتهي بعد استقطاب أكثر من 100,000 زائر على مدى شهر من الترفيه المتكامل. 11,400 خلية نحل تعزز الاستدامة البيئية والاستفادة المستدامة في محمية الإمام تركي بن عبد الله. نباتات نجران العطرية تزين الحدائق المنزلية لتضفي أجواء من الجمال والراحة النفسية. أخيراً وفي بارقة أمل طبية، مركب طبيعي مستخلص من الزعفران يثبت كفاءته في الحد من تراكم دهون الكبد.
0: ريادة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعي الكرام، أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير عليكم وعلى كل اللي تابعنا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، برنامجكم برنامج ريادة. في هذا البرنامج راح نبسط مفهوم ريادة الأعمال ونحاول مع بعض نفتح أبواب الأفكار ونعرفكم على قصص النجاح السعودية اللي بدأت بفكرة بسيطة وتحولت لمشاريع حقيقية على أرض الواقع. لو كان عندك حلم مشروع أو عندك فكرة بتنتظر التنفيذ أو عندكم سؤال عن كيف تبدأوا، فبرنامج ريادة هو أكيد المكان المناسب لكم. أحييكم من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. طبعا قبل ما نروح للفاصل أحب أذكركم بأرقام التواصل على 012-64-77154 و 012-64-95154 وأخيرا 012-64-78-544. واللي عنده أي استفسار أو يحب يشارك معنا في البرنامج أكيد ممكن يعلق تحت تغريدة البرنامج في صفحة إذاعة جدة على منصة X @جدة_radio أو في صفحتي الخاصة @دلال خياط. كمان ممكن تتواصلوا معنا على واتساب إذاعة جدة على الرقم 800-244-28-28، وكمان لا تنسوا تحملوا تطبيق Saudi Radio Plus لمتابعة برنامج ريادة وكل برامج إذاعة جدة.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام. ريادة
1: ورجعنا لكم من جديد في برنامج ريادة على جدة اف ام. في فقرة مفهوم ريادي اليوم حنتعرف على موضوع ريادة الأعمال في قطاع الأغذية في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا القطاع بيشهد نمو هائل بفضل رؤية المملكة 2030، وطبعا بتوفر مسرعات الأعمال والتقنيات الحديثة فرص كبيرة للشباب عشان يقدروا يأسسوا مشاريعهم المبتكرة، سواء في المطاعم أو توصيل الطلبات أو التجارة الإلكترونية أو تقنيات الزراعة والغذاء الذكية. أما أما عن مجالات الفرص الذهبية، طبعا عندنا أول شيء التقنية المالية والغذائية أو الفود تك، مثل ابتكار تطبيقات لتقليل هدر الطعام أو الفود ويست، أو منصات لربط المزارع المحلية بالمستهلكين بشكل مباشر. 2، المطاعم والمقاهي السحابية أو الكلاود كيتشنز، وطبعا هذه تعتبر مطابخ مجهزة فقط لتلبية طلبات التوصيل عبر الإنترنت. هذه بتقلل طبعا الفكرة من موضوع تكلفة الإيجار وبتسرع في عملية الانتشار. 3، الأغذية الصحية والعضوية، صار في طبعا زيادة في الطلب عليها بسبب وعي المجتمع، وممكن الشخص بيستهدف تقديم وجبات مخصصة للرياضيين أو مثلا الأنظمة الغذائية المتخصصة مثل نظام الكيتو على سبيل المثال. 4، وأخيرا المنتجات المحلية المبتكرة، منها طبعا تحويل التمور أو الألبان السعودية أو المنتجات السعودية لمنتجات فاخرة وبيتم تصديرها للأسواق العالمية. واللي بيسأل عن أهم جهة الدعم والجهة الممولة، فعندنا هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت اللي بتقدم برامج تدريبية ومالية ومراكز لدعم الأعمال. 2، هيئة الغذاء والدواء السعودية SFDA أو سافدا، طبعا هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص سلامة الأغذية. 3، مركز The Hunger Station للابتكار، طبعا هذا المركز بيوفر ورش عمل وبرامج لدعم رواد الأعمال في قطاع الأغذية والمشروبات. 4، صندوق التنمية الزراعية، وهذا الصندوق بيقدم قروض ميسرة للمشاريع اللي تخدم قطاع الغذاء والزراعة. طبعا اليوم ضيفتنا منورة استوديو إذاعة جدة، وطبعا أكيد كمان ضيفتنا الثانية حتنورنا بعد الفاصل. اليوم حنتكلم بشكل أكبر وموسع مع ضيفتنا عن ريادة الأعمال في مجال الأغذية في المملكة العربية السعودية، وكيف تتحول كشخص رجل أعمال إلى رائد أعمال، أو طبعا من سيدة أعمال إلى رائدة أعمال. ضيفتنا هي نائب قائد فريق نادي كرنفال الطهاة، سفيرة العلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة لمنظمة UNMTC التابعة للأمم المتحدة في الغذاء وفنون الطهي، مدرب معتمد في الطهي ومحكمة دولية ومحلية. نرحب مع بعض بضيفتنا الدكتورة الشيف وعد صالح فيلمبان. أهلا وسهلا فيك دكتورة نورتينا، أو أهلا وسهلا فيك شيف وعد نورتينا في استوديو إذاعة جدة.
3: أهلا في حضرتك، أهلا، الشرف لي والله.
1: الله يسلمك. طيب في البداية يعني بعيدة عن كل يعني شيء، خلينا نتكلم عن رحلتك المهنية. كيف بدأت، كلمينا عنها، كيف بدأت علاقتك مع عالم ومجال الطهي؟
3: طيب أنا بدأت طبعا من أنا طفلة، أنا أدخل المطبخ مع أهلي كالعادة، يعني دائما يقولوا لنا لازم تدخل المطبخ، البنت لازم تدخل المطبخ. هو مو حب في الطهي، لكن كان فضول، يعني كنت أبغى أكتشف، أحط نكهات على بعض، أحط كريم على شوكولاتة على مش عارفة، فاهمة؟ بعد كده الفضول ده خلاني أبغى أدعمه بالعلم. دخلت كلية اقتصاد منزلي تغذية علوم أطعمة، والحمد لله يعني فرغت شغفي كله هناك الحمد لله.
1: ما شاء الله. طيب اليوم حضرتك شيف وما شاء الله تبارك الله نائب قائد فريق نادي كرنفال الطهاة، سفيرة للعلاقات الدبلوماسية والنوايا الحسنة في مجال الغذاء وفنون الطهي، كذلك ما شاء الله تبارك الله، قولوا ما شاء الله يا جماعة، مدرب معتمد في الطهي ومحكمة دولية ومحلية. حكينا كيف اجتمعت كل هذه الأدوار وكل هذه الألقاب في مسيرة مع سيدة واحدة ما شاء الله.
3: شوفي كل الأدوار هذه وكل الألقاب هذه يعني أنا أعتبرها مكملة لبعض، كلها وجه العملة واحدة. يعني الشيف وظيفته يبدع، المدرب وظيفته ينقل المعرفة من يعني لأني تعلمتها لغيري، القائد يوجه الطاقات، ايش كمان قلتي لي؟
1: قلنا ما شاء الله نائب قائد التحكيم فريق.
3: التحكيم علمني الالتزام والإصرار. فكل هذه الحاجات الحمد لله يعني جمعتها مع بعض الحمد لله ووصلت لها.
1: طب وقولي لي كيف جات، يعني مثلا اخذت منك سنين،
3: اخذت مني سنين
1: كم يعني الوقت اللي اخذته منك؟
3: هذا كده حيخلي الناس تعرف أعماري أنا فما طيب خلينا نقول يعني قريب 20 سنة، أو يا أكتر يا أقل شوي.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب كثير من الناس بتعتقد أنه مشروع الطعام مجرد أني أنا أطبخ وأبيع، أنا أحط وحفرزن وحبيع. في رأيك إيش اللي يحول الفكرة البسيطة لمشروع ريادي ناجح؟
3: شوفي الطبق اللذيذ 20% من المشروع. دحين احنا بنتكلم كيف تعمل للمشروع تخلي المشروع ناجح. 20% من مشروعك الطبق. 80% الباقية
1: إيش؟
3: المنيو، الجودة، السلامة، العميل، رضا العميل. فدي كلها إذا اجتمعت صار عندك مشروع ناجح. لكن إذا بس عندك طبق حلو ما حد حيعرف عنه ولا يعني.
1: وفي نفس الوقت كيف أنا مثلا أسوق لنفسي الحين؟ أنا مثلا والله والله دلال نفسك حلو يلا أبدأي. احنا أوكي. احنا كلنا بنسمع هذه الكلمه
3: صحيح.
1: انه ما شاء الله شاطر ليش ما تبدأي بتسوي مثلا سلطات حلوه ليش ما تبدأي. فكره انه ليه ما تبدأي طيب او كيف تبدأي؟ حبدأ كيف؟ حبدأ على بنات العيلة وأجرب فيهم ولا كيف بدأتي؟
3: أيوة حكيني بالضبط. شوفي أنت حتبدأي في نطاق ضيق. يعني تبدأي أول شيء زي ما قلنا في نطاق العائلة. بعد كده عشان تبدأي مشروعك لازم تربي زبون، لازم الناس تعرفك. فنبدأ مثلا يعني أنا أقول لكل واحد عنده دي الموهبة أبدأ صغير، أبدأ في من البيت أعمل حساب حسابات سوشيال ميديا يعني وأبدأ بيهم من البيت. طبعا بعد ما يطلع الرخص، بعد ما يطلع الحاجات هذه وثيقة عمل حر، أسر منتجة، whatever. أبدأ من البيت. بعد كده أبدأ من مناطق نقاط يعني يا مطابخ سحابية which is cost يعني حتكلفوا شوي زيادة. فقبل المطابخ السحابية ينزل مواسم يعني البازارات زي احنا في كرنفال الطهي بنعمل كرنفال هويدا بنعمل دعم لهذه المشاريع الصغيره نخليهم يبداوا ونجيب لهم حقون المطاعم حقون رجال الاعمال حقون الكافيهات بحيث انه يشوفوا المشروع هذا ممكن واحد يوم يتبناه. ممكن كثير ناس بيخرجوا من عندنا بعقود
1: ما شاء الله
3: مع كافيهات مع كده. فخلي الناس تعرفك. انا نفسي بدات من كرنفال هويدا للطهي
1: ما شاء الله.
3: وكنت أوقف أبيع استاكوزا وجمبري وسيفود وأعمله فريش قدام الناس لايف كوكينج.
1: واو فيري نايس.
3: فكانوا يقولوا لي يعني طب ليه ما تفتحي مطعم إذا أنت عندك الجودة وعندك المهارة وعندك الطبقة اللذيذ. كنت أقول لهم أنا بربي زبون. يعني أنا أبغى الناس تعرفني ويصير عندي شريحة كبيرة.
1: طب قعدتي قد إيش كم سنة ألين أنت ما شاء الله قلتي خلاص أنا الآن جاهزة شيف وعد هتبدأ؟
3: شوفي انا قعدت 3 سنين في الكرنفال ابيع. بعد كده صرت شريكه في الكرنفال. خططي تغيرت تماما. يعني ما صار خطتي اني افتح مطعم، صار خطتي اني اساعد غيري يفتح مطعم.
1: الله.
3: فصرت
1: يعني الهدف صار عندك اكبر.
3: اكبر. دخلت التحكيم، اخذت دورات، دخلت اخذت تدريب من التقني والمهني. صرت أعمل في المطاعم consultation يعني استشارات. نزود المنيو عنده، نعمل أطباق جديدة، عنده أطباق يبغى لها تحسين نحسنها، عنده مشكلة في التسويق نديله نصائح. ففاهمة يعني صرت أحاول إنه الناس كلها تفتح مطعم من حواليني. يعني
1: لك أجر كل إنسان أتعلم معلومة ولا فتح مطعم ولا ضاف شيء في المنيو ولا سوى أي شيء ولا كانت الأكلة إنه أنا جيت كعميلة في هذا المطعم وأكلت قلت الله مرة طعم. لا أنت شوف سبحان الله يعني يعني هذا الاستدامة اللي إحنا بنتكلم فيها إنه ترى أنا مو بس يكون عندي أثر في أو بصمة في شغلي، لا حتى في اللي حوالينك ما شاء الله تبارك الله. طيب إحنا موضوع حلقتنا اليوم إنه كيف الإنسان ممكن يتحول من رجل أعمال إلى رائد أعمال. ممكن تشرحي لنا أول شيء إيش الفرق بين رجل الأعمال ورائد الأعمال؟
3: شوفي رجل الأعمال هو مستثمر في السوق. يعني في السيف سايد يشتري بضاعة ويرجع يبيعها مثلا بسعر الجملة ويرجع يبيعها بسعر التفرقة ولا المفرق
1: أي
3: التجزئة. رائد الأعمال عنده حاجتين، مخاطر عنده الريسك هذا ما يهمه يعني ومبتكر يبغى يعمل حاجة جديدة. يعني أسهلها للمستمعين يعني إذا تسمحي لي. أيوة بسطة. مثلا رجل الأعمال يروح الحلقة يشتري خضار وفواكه ويجي عنده محل خضار وفواكه يبيع خضار وفواكه بس طبعا بسعر التجزئة زي ما قلتي. رائد الأعمال حيشتري خضار وفواكه، يجي يفتح محل سلطة، يعمل سلطات ويعمل الفواكه آيس كريم وعصيرات.
4: أمسك هذا المنتج وأحوله وأطوره إلى أشياء ثانية.
3: بالضبط، يعني رجل الأعمال هو في السيف سايد، ما عنده خطورة، لكن مكسبه مثلا اشترى البطيخ بعشرة بعشرين، خلينا نقول بالضعف، لكن رائد الأعمال اشترى البطيخة بعشرة، عمل منها 5 كاسات عصير، باع الكاسة ب10 ريال، صارت 50. فشايفة أنت
4: عجبني التبسيط بالفلوس يا جماعة
3: عشان كل يفهم.
4: فدحين فهمتوا الفرق. طيب في قطاع الأغذية بالمملكة فين تشوفي أكبر الفرص الريادية اليوم للشباب والشابات؟
3: شوفي أنا بقول لهم المطابخ السحابية، أنا يعني كثير أنصح بيها،
4: إنه يفتحوا كلاود كيتشن،
3: مش يفتحوا، إنه يستخدموا الكلاود كيتشن. كلاود كيتشن أصلا موجود.
4: أوكي.
3: فخلينا لما نبدأ مشروع، أنا ما عندي الفرن المجهز، أنا ما عندي العمالة المجهزة، أنا ما عندي المكان الواسع.
4: طب تعالي كده كلاود كيتشن. شوف أهو الكاميرا شغالة وأنا بتكلم، دحين شوية حقوم أتحرك في الاستوديو. طيب أنا دحين إنسانة والله فنانة مبدعة، وقلتي لي يا دلال أبدأي مع كلاود كيتشن. طب شفتي دحين انا ماشيه كده، فانا ماني عارفه فين اروح، فين اشوف الكلاود كيتشن ده، فين الاقي، كيف اوصل له، كيف اتواصل معه.
3: اوكي
4: كده بالبساطه.
3: شوفي ببساطه السوشيال ميديا ما شاء الله ما خلت شيء.
4: اوكي.
3: والاعلانات في كل مكان، يعني انا اكتب بس مطابخ سحابيه في جده فحتطلع لي مطابخ سحابيه في جده،
4: طلع لنا مطبخ اكس مثلا واي زد السحابي.
3: يس.
4: النقطه اللي بعدها،
3: النقطه اللي بعدها حتواصل مع المطبخ هذا وحقول له كيف التأجير، كيف كيفيه العمل معاكم، هل معاكم عامله او عامل معاكم عمال في المطبخ يساعدوني مساعدين ولا لا، ولا بستديني المكان، ولا هتوصلي لحاجات انه ايش التسهيلات اللي بيقدم لك هي.
4: حلو.
3: قدم لك معاه عماله مثلا، تطلبي واحد او اثنين، انت بدل ما تجيبي عامله من برا وتدفعي عليها بالشهر راتب،
4: هذا الكلاود كيتشن موفر لك. هذا
3: الكلاود كيتشن متوفر لك، حتدفعي اجرتها حقت اليوم. حتدفعي المطبخ، بدل ما تجيبي فرن جديد ب10 ب15 ألف، نقول إذا مستعمل ب3 آلاف و4 آلاف، أنت حتروحي الكلاود كيتشن وتدفعي بس الإيجار حق ده اليوم عشان تعملي في الفرن هذا.
4: يعني الكلاود كيتشن ممكن حتى الإيجار باليوم يكون؟
3: باليوم.
4: يس. حلو.
3: ممكن باليوم، ممكن بالشهر، زي ما تحبي. فهذا الشيء مرة جميل ومرة سهل للناس.
4: حلو حلو حلو. طيب إيش أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها أصحاب المشاريع الجديدة في

0: مجال الطعام.
1: طيب دائما أنا صراحة بأزعل من حاجة تقنين الوصفة. يعني إيش تقنين الوصفة؟
0: إيش يعني؟ بسط المفاهيم دي.
1: يعني أنت تروحي مطعم تأكل عنده، بعد شهر تروحي تأكل عنده نفس الأكلة ونفس الطبق اللي أكلتين، تلاقي الطعم تغير. صح ولا لا؟ صارت معك كثير.
0: إذا كان في مطعم، طبعا عشان ما أقدر أقول الأسماء يعني، مطعم كان حبيب لنا كده وقريب من القلب، سبحان الله. يعني أنا ألاحظ في مطاعم الآن في الفترة دي، أو نقول يمكن في الخمس سنين اللي فاتت، يبدأ مرة توب ويبدأ مرة طعم ويبدأ مرة كويس، وجايب يمكن شيف من برا ومنتجات واو
1: بالزبط.
0: وبعد ما انضمن إنه دلال حتيجي كل يوم مثلا أو كل ويكند تيجي تاكل أو تتعشى أو تتغدى عندي، أنا أبدأ أغير في حاجة، في يعني يا غير الشيف أخذ ودا مثلا منطقة ثانية في المملكة، يا إما غير في الكواليتي حق المنتجات اللي موجودة. مثلا والله كانوا حط في السلطة قاعد الحين فجأة لقيت فول سوداني مثلا، طب ليه؟
1: بالضبط.
0: وخلص يخليني أعمل أكس أقول لا خلص أنا ماني راجعة.
1: بالضبط.
0: أنا ماني راجعة.
1: يخسر الزبون. عشان كده بقولك أنا عندي أهم شيء توحيد الوصفة. لما يحددها ويوحدها ويخليها واحدة، حتى لو فتح 10 فروع الوصفة واحدة وانكتبت، وأي شيف من السو شيف للإكزيكتيف شيف يقدر يعملها. أنا لا سمح الله مرض عندي الشيف، الوصفة هتتعمل نفس الشيء.
0: أيوة.
1: نفس الجودة. لا سمح الله سافر من عندي، خرج من عندي، أي حاجة طرأت أي شيء، لا أنا عندي الوصفة دي ما هتتغير.
0: لكن إذا الصراحة أنا أحيي وأشكر وأرفع القبة، إحنا ما عندنا قبعة بس إحنا مجازا بنقولها، فعلا كل مطعم بيحافظ على جودة منتجاته.
1: بالزبط.
0: كل مطعم مستمر من 10 سنين والعشر سنين الجاية، ومن يوم ما تدخلي مثلا، والله أنا نفترض أنا بأكل مثلا فيتوتشيني في ده المطعم، هي نفس الفيتوتشين، هي الطعم اللي بياخدني فلاش باك لما أنا رحت مثلا أول مرة المطعم ده مثلا وأنا صغيرة. ما أحلى أنه أنت تحافظ على هذه الذكرى.
1: ليش أنت تجي تقولي ليش؟ يعني أنت كثير دحين مثلا في ناس تقعدي معهم يقولوا لك عندي دفتر لجدتي في الوصفات، لما تعمليها تدوقي أكلة مثلا، تدوقي كيكة، لأنه الوصفة دي إذا تنفذت بحذافيرها ما هتتغير مهما مر الزمن. فأنا ليش أفتح فرعين وكل فرع؟
0: في سر لازم إحنا النفس.
1: النفس هو النفس طبعا.
0: النفس
1: طبعا طبعا.
0: أنا بقى حطيت تصباحي سالت الأكلة طعمها.
1: هو أكيد طبعا. بس طيب. الالتزام بالجرامات
0: يعني إحنا قلنا توحيد، يصير توحيد الوصفة هذا الأساس.
1: طبعا
0: هذا المشكلة. طيب أوكي، هل تعتبر النجاح في مشروع الطعم بيعتمد بشكل أكبر على جودة المنتج ولا التسويق ولا على تجربة العميل ولا كله؟
1: شوف الجودة وتجربة العميل والتسويق مثلث متساوي الأضلاع.
0: حلو.
1: لازم الثلاثة يكملوا بعض. إذا نقصت من واحد حيختل المثلث هذا. فلازم الثلاثة يكونوا بنفس المقدار بنفس الكفاءة عشان يمشوا مع بعض.
0: طيب برأيك هل أصبح الابتكار في الطعام ضرورة للمنافسة ولا ما زال بالإمكان يعني المشروع التقليدي أنه ينجح؟
1: شوفي المشروع التقليدي ما نقدر نستغنى عنه، والابتكار في الطعام ضروري. يعني زي ما قلنا، هذا مو يعني انه لا انا اكون مبتكرة واسيب الطبق التقليدي او المشروع التقليدي، بالعكس. يعني دحين الاطباق التقليدية والاطباق الثقافية ابتكر في شكلها، طريقة تقديمها، واقدمها طبعا بدون ما العب في الاساس تبعها، لا في الطعام ولا في المذاق ولا
0: إيه. لانه انا هنا نيجي نوقف في حته، يعني عندنا 10 دقائق لما نستغل الوقت فيها يا جماعه الخير. طيب يعني في مطعم اكس من المطاعم اللي رحت جربت فيها، قالوا في فيوجن اكل سعودي.
1: حلو.
0: فيوجن يعني احنا بنتكلم على اكل مع تويست يا جماعه. يا ربي مثلا رضا الوالدين، قلت لهم رضا الوالدين هي كريم كراميل اللي معموله بالبيض في الفرن، هذا نعرف احنا رضا الوالدين. الطعم اللي انا قاعده اكله ما انت فاهمه، هو كريم بروليه، هو كريمه من غير بيض، ما انت قلت له. بعدين جاء عيش باللحم مع ما ادري ايش هو. قلت لهم يا جماعه الخير، لا يعني لا تلعبوا في الاكل حقنا.
1: بالضبط.
0: يعني يا يصير المطعم فيوجن فعلا اكل سعودي، عشان انت في النهايه ترى مو مثلا اهل البلد اللي حياكله، ترى السياح اللي بيجوك من برا.
1: بالضبط.
0: هيجي يقول انا والله اكلت سليق.

0: انا والله رحت المطعم الفلاني
1: فلوس دحين السلق بيحطوا عليه صلصة،
0: جربت
1: على يعني على الوش يعني كشنة صلصة.
0: لا لا السليق احنا الهوية هو حليب زبدة قشطة، عندك مستكة ملح الحمد لله ومرقة الدجاج او مرقة اللحم. اديناكم الوصفة يا جماعة حتى احنا بنطبخ. اوكي فيجي يحط لك فيه مثلا هرد، ايش هذا؟
1: لا
0: وبعدين يقول لك والله نعمله بتويست. لا التويست ممكن تحط انت اضافة في شكله الصحيح،
1: بالضبط طريقة تقديمه التقديم في شكله صحيح،
0: بس الطعم نفسه
1: لازم يكون واحد.
0: يعني رحت مطعم محترم ودفعت مبلغ وقدره بس خرجت انا جدا معصبة مستاءة لانه دفعت في شيء كله كان كلام غلط. يعني الاسم في جهة والاكلة في جهة.
1: انا لو مكانك ما ادفع، انا شيء طلبت شيء معين،
0: طلبنا مني متكامل
1: وتقدر
0: اني حاكل اكلت وخرجت من غير ما ادفع، مستحيل.
1: لا الطبق اللي ما عجبني انا ما ادفع سعره، انا خارجه من بيتي بدفع فلوس عشان انبسط عشان اكل شيء.
0: لا انا خارجه قلت لهم لا ده اسمه غيروا الاسم، هذا مو صحيح، وده سووا كده عشان يكون فعلا مثلا نفترض سليق. أيوه. نفترض يعني أيوه. ففعلا انه يمكن رضا المستهلك
1: ضروري،
0: ما تلعبي فيه.
1: انت العميل المستهلك انت لما تسوقي المكان حتسوقي له مره واحده، لكن بعد كده الزبون هو اللي حيسوق لك.
0: انا رحت اكل في المطعم الفلاني لا يفوتكم،
1: خلاص
0: ولا لا تروح المطعم الفلاني
1: حتجيبي له زباين ولا حتخسريه.
0: انتبهوا يا جماعه لا نروح مطعم ونقول لكم
1: العميل رضا العميل مهم جدا.
0: طيب مع رؤية المملكة 2030 ممكن تقول لنا كيف تغيرت بيئة ريادة الأعمال في قطاع الأغذية والمطاعم؟
1: شوفي ما شاء الله تبارك الله مع الـ الـ الـ الـ الحاجات اللي صارت والتطور اللي صار كانت المطاعم للأسف عشوائية. الآن صار كله نظامي، صار كله تحت هيئات حكومية، صار كله يعني ماشي صح على قولهم،
0: الرقابة on top ما شاء الله.
1: أيوة صحيح.
0: أنا صراحة أنا هذا الشيء اللي أنبسط فيه، يعني أنا يمكن لما أسافر برا أشيل هم يا ربي ما تجيني نزلة معوية، يا ربي ما أمر، لكن عندنا هنا نادر نسال ما شاء الله.
1: الدول الأجنبية يعني أنا سافرت على أوروبا وعلى
0: المملكة أفضل ترى
1: جدا،
0: الهيجين تحية للمملكة في هذا الموضوع،
1: أكبر
0: فعلا.
1: تحية للمملكة، عندنا الهيجين برا مرة سيء، عندنا الهيجين عالي عالي، حتى في المطاعم في المطابخ في الحاجات دي دائما، حتى في الفوترك حتى في البسطات على قولهم بتلاقي عندنا رقابه على الهيجين
0: صراحه
1: وعلى النظافه.
0: ومن الاشياء اللي احسها مره حلوه وعملت نقله نوعيه لنا احنا كعميل يروح مثلا ياكل في مطعم، موضوع ان انا اشوف الكيتشن قدامي مفتوح.
1: بالضبط.
0: انا شايف انت ايش قاعد تسوي،
1: هذه صارت من الشروط ترى انه لازم الكيتشن يكون
0: مره ممتاز
1: مفتوح ويكون قزاز عشان الناس تشوف جوا ايش بيتعمل.
0: حلو. طيب بصفتك شيف محترفه كيف تقدري توازني بين الإبداع في المطبخ وتفكري بتفكير تجاري كرائدة أعمال؟
1: طيب في قاعدة تقول الإبداع في الفكرة والانضباط في الأرقام.
0: عيديها تانية بشويش.
1: في قاعدة تقول الإبداع في الفكرة والانضباط في الأرقام.
0: بسط الموضوع.
1: أبسط لك الموضوع. يعني أنا لما أعمل مشروع عشوائي بدون
0: مشروع
1: ما أدرس،
0: يعني أنا قاعدة
1: بدون ما أدرس
0: مثلاً أطبخ حلو ومالح وأسوي كبكيك مثلا،
1: أعمل كبكيك، لا هذه مو هنا العشوائية، العشوائية فأنا ما أعرف كم كلفني الكبكيك. أنا ما أعرف إيش حطيت فيه الكبكيك، قديش التكلفة، قديش الهدر، قديش هنا العشوائية. أنا لما
0: طب كيف نحسب هذا الموضوع؟
1: هذا لازم دراسة المشروع. أي مشروع لازم تعملي،
0: يعني في جهة متخصص تعمل لي مثلا
1: أكيد.
0: ممكن بالكلام
1: وزارة السياحة ما قصرت في ذا الشيء صراحة.
0: أنا لسه بدي أقول لك
1: أنا من
0: على
1: الناس
0: جهة الدعم بس.
1: أيوة وأنا من الناس اللي درست بينزلوا دورات كثير على
0: وزارة السياحة،
1: رواد السياحة أيوة موقع رواد السياحة، يعني حقيقي أخذت عندهم دورات كتير كيف تديري مشروعك، كيف تحسب التكاليف، كيف تعملي المنيو، كيف.
0: وهذه الدورات مجانا ولا
1: مجانية؟
0: الله.
1: مجانية طبعا.
0: الله تحية لوزارة السياحة.
1: أي أيوة والله
0: والله يعني فعلا المملكة يا جماعة الخير بتدي كل الفرص، بس إحنا نبغى نعرف كيف نتوجه عشان نقدر نبدأ.
1: بالضبط يعني هو هذا،
0: وهذا احنا بنشكركم انتم ضيوف برنامج ريادة اللي فعلا بيجوا متخصصين خبراء، ان عصرتوا بعد الخبرة والسنين الطويلة انكم بتجوا في الوقت ده من واحدة لاثنين عشان تدوا فعلا يعني التجربة على طبق من ذهب. أشكركم
1: بالزبط. الله يخليك
0: وإذا عجبت أشكركم. طيب الأشياء، إيش هي الأشياء اللي تعلمتيها من مشاركاتك سواء المحلية أو الدولية وممكن تفيد بها رواد ورائدات الأعمال في المملكة؟
1: هذا جواب رح يكون فيه طويل عادي
0: في دقيقة.
1: لا دقيقة لا
0: اختصري قد ما تقدري.
1: طيب أنا حبدأ فيه وحنكمل ولا شوية نأجل؟ طيب أوكي.
0: لا لا كمل يلا.
1: شوفي أنا تعلمت من أنا كمحكم دولي تعلمت إن المعايير ما تتجزأ، ما تقدري، لازم تمشي ستيب باي ستيب، ما تقطع الخطوات، ما تعملي فهلوية وتنط من أول خطوة لآخر خطوة. وأنا كده وأنا كده شاطرة
0: سوبر شيف،
1: وأنا كده شاطرة بالضبط. يعني لازم أرتب محطة عندي، أشوف إنه محطة العمل لازم تكون مرتب عليها درجات، وأنا محكم عندي الهدر، إذا هدرت أو قطعت شيء ورمته في زبالة عليه درجات حنقصها عندي، يعني فاهمة. فكل نقطة عليها درجة أنت في حياتك العملية الثانية تقولي كل خطوة عليها درجة، عليها حاجة مهمة تنطبق عليها حاجة. يعني مثلا أنا لما أقول لك الالتزام وأقول لك التخطيط للمشروع، نجيب اثنين فتحنا ديناهم الاثنين راس مال وقلنا لهم أنتوا الاثنين هتفتحوا هذا المحل، ديناهم المحل نفس المساحة ونفس المطبخ، وقلنا لكل واحد فيهم أفتح مطعم برجر، وأبغى أشوفك أنت بعد 6 شهور وأبغى أشوفك أنت بعد 6 شهور.
0: طيب
1: مين فيكم اللي حيكسب؟ نفس المطعم وشي سيمبل مرة، وكل واحد حيعمل برجر
0: حلو.
1: هذا جاء مطعمه،
0: أنا جعت.
1: طيب هذا جاء مطعمه قال أنا، عشان هو ذكي وفهلوي ويفهم أحسن من كل الناس، قال أنا حجيب بس عاملين، واحد يقعد على الكاشير وواحد يسوي البرجر، وكده ما رح أدفع رواتب كتير.
0: طيب
1: صح ولا لا؟
0: حلو.
1: هذا المفروض أنت من نظرك هذا اللي حيكسب.
0: أيه.
1: الثاني جاب 5 قال لك أنا واحد على الكاشير، واحد اللي يسلم الطلبات، 3 عندي في الكيتشن، واحد مسؤول عن الخضار، واحد مسؤول عن سوى اللحمة والدجاج، واحد مسؤول عن التغليف والتسليم.
0: أنا مع أبو 5
1: بالضبط. لانه ابو واحد او ابو اثنين اللي عنده كاشير وبس واحد في المطبخ،
0: صاحب بالين كذاب يا جماعه،
1: هو اللي حيجيب البضاعه، اللي حيشتري، ممكن هو اللي هيرسل طبعا، هي حيشتري البضاعه، وهو اللي حيخزنها، وهو اللي حيقطعها، وهو اللي حيغسلها، وهو اللي حيحطها في الساندويتش، وهو اللي حيحطها على الساج، وهو اللي حيقدمها ويعملها ويكملها ويغلفها ويديها للعميل. طب هنا انت قولي لي شخص واحد بيعمل ده كله
0: مستنزف،
1: وارد الخطأ فيه قد إيش؟ جدا كبير،
0: مرة كتير.
1: ممكن ألاقي الخضار ما تغسلت مزبوط، ألاقي فيه حشرات ووسخ، ممكن ألاقي اللحمة ما استوت مزبوط وتكون نية يرجع لي العميل، ممكن ألاقي الدجاج ما استوى مزبوط وعمل تسمم سلمونيلا للعميل، حيتقفل المطعم كم يوم عشان يعملوا لي تحليل للمنتجات. انت عارفة الوقت اللي والهدر اللي عمله والأشياء اللي ترمت والساندويتش اللي رجع وعمل غيره والكوست اللي ترتب على هذا كله، ممكن الشيف نفسه مرض تعب قاعد 3-4 أيام ما في حد يحل محله
0: طبعا.
1: هذا الوحد حيجي آخر السنة ويقول لك أنا قفلت، أنا خسرت
0: بعد 6 شهور،
1: أنا خسرت ومو عارف ليه، هو نفسه مو عارف ليه، فاهمة؟
0: لا أنت عندك الجواب.
1: أنا ماني عارف، أنا بالعكس أنا اختصرت في كل حاجة واقتصدت في كل حاجة. الثاني اللي جاب 5 كان ثكنة عسكرية، واحد يستلم، واحد يغسل ويقطع، واحد يعمل بس الدجاج واللحم على
0: بالضبط.
1: أيوه. على درجة حرارة معينة، يثق إنه هذا المفروض كده، معناته كم دقيقة يعني استوى، عمره ما حيرجع له ساندويش، عمره ما رح يصير عنده تسمم. طبعا في أخطاء واردة أكيد طبعا، يعني 1-2% بس الكوست عنده، سوري الريسك عنده مو زي الثاني،
0: والستاندرد عالي
1: بالضبط.
0: طيب كيف يقدروا الشباب اليوم يستثمروا في التراث وفي الأطباق السعودية ويحولوها لمشاريع بتنافس عالميا؟ شوف احنا ونص هناخد دقيقتين زيادة. طيب يلا.
1: طيب يركزوا على القصة والجودة.
0: أدينا مثال.
1: أديك مثال. يعني مثلا اليوم العالم كله بيدور على أكلات لها تاريخ ولها قصة. دائما يقول لك طب ايش قصة الطبق هذا؟ عندنا بالذات المطبخ الحجازي، المطبخ الجنوبي، المطبخ النجدي. لما ناخد أطباقنا هذه وثقافاتنا ونقدمها بلمسات يعني زي ما تقولي مطورة ومبتكرة وغربية وكذا، بس الطعم تبعنا والتراث تبعنا، وندي قصة لهذا الطبق، الناس كلها الآن أصبحت تتوجه للطبق السعودي. وأنا كسفيرة مثلا للغذاء أنا بقول طبقي السعودي هو سفير نفسه.
0: إيش طبقك المفضل؟ طب كده على جنب.
1: أنا أحب السليق.
0: السليق كلنا نحب السليق، ما حد يختلف على الكلام ده.
1: أنا أحب السليق.
0: طيب، وسائل التواصل الاجتماعي الآن صارت مؤثرة بشكل كبير في المجال، من وجهة نظرك هل ممكن فعلا تصنع مشروع ناجح ولا تعتبر وسيلة دعم؟
1: شوفي طبعا هي وسيلة دعم، هو انطباع أول، لكن لا يمكن وسائل التواصل الاجتماعي إنها تنجح مشروع فاشل. خلينا يعني نتفق على هذا الشيء. إذا السوشيال ميديا تجيب لي العميل ألين باب المطعم، المطعم هو اللي يخلي العميل يقعد جوه. إذا أنا دخلت لقيت المحل مكركب، لقيت المحل ما في نظافة، لقيت المحل زحمة والطلبات يلا بتطلع ويطول، ما هرجع
0: طبعا.
1: إذا دخلت لقيت المطعم كله فيه وأقدر أتكيف فيه، فيه له مكان جميل، مكان نظيف، الأطباق بتنزل بسرعة، الأكل لذيذ، أنا حرجع له 10 مرات.
0: الله، احنا فعلا جيعانين اليوم واستمتعنا مرة كثير وفعلا يعني بنشكرك. قديش الوقت عدى مرة بسرعة. سؤال أخير طيب حنختم به. لو شاب أو شابة وعندهم شغف بالطهي وعندهم راس مال محدود، إيش الـ3 خطوات اللي تنصحيهم إنهم يسووها قبل ما يطلقوا مشروعهم؟
1: طيب
0: ونختم بدا السؤال.
1: طيب أول شيء أنا زي ما قلت لهم المطابخ السحابية، يبدأ بنطاق بسيط ويبدأ من المطابخ السحابية أو من البازارات.
0: قبل المطابخ إنه يكون عنده طبعاً وثيقة عمل حر والتصاريح.
1: طبعاً أيه. طبعاً لازم إذا يبدأ صح.
0: من فين استخراج وثيقة العمل الحر دي؟
1: كلها من المنصات. الآن صراحة ما أعرف بالضبط، لكن يدخل استخراج وثيقة عمل حر. لأنه الآن أصبحت الإدارات أتغيرت يعني
0: على حسب كل تخصص.
1: أتغيرت وأصبحت حاجات جديدة الآن وكذا حسب كل تخصص، يعني حقون التدريب التقني والمهني الآن صار بس للمنشأة مش للمدرب، المدرب صار من هيئة التدريب والتعليم اللي ماسكتها وبتخرج الرخص منها، ففي اختلافات طبعا في حاجات. طيب تاني حاجة أقول له استثمر في الأنظمة والمعرفة، يعني خد دورات، يعني لا تبدأ وإنت جاهل للأسف، سوري للكلمة. لا تبدأ وإنت جاهل، لا تبدأ وإنت ما عندك معرفة وعندك بس الموهبة، مو هذا اللي
0: حيكفي.
1: لا ما حتكفي، لازم تكون دارس إيش المنيو، لازم تكون دارس كيف الوصفات تتكتب تتعمل، تعمل الـ SOP اللي هي اللي هي بالمقادير وبالوصفات وبالمعايير. هذه الحاجات مرة ضرورية صراحة، يعني عشان يبدأ مشروعه مزبوط. ثالث شيء يركز على ميزة تنافسية. أنا هذا شيء أتعب فيه.
0: إيش يعني؟
1: يركز على حاجة واحدة. كثير ناس يجيكي وبالذات في البازارات وكده بيظهر زي ما يقولوا يفرد عضلاته. فتنزل كل اللي تقدر تعمله على الطاولة، يجيك العميل مو عارف يشوف إيش ولا إيش يمشي وسيبه. فأنت عندك صنف واحد ستار مبدع فيه، أو أنت عندك شيء مبدع فيه أتعمق فيه وأبدع فيه وقوي، أشتغل عليه. ركز في حاجة واحدة، عندك برجر ركز في البرجر، عندك بانكيك ركز في البانكيك، عندك بوف وسمبوسك ركزي فيهم، اعملي شيء جديد فيهم، اعمليهم في كوب، اعمليهم في أي طريقة،
0: الحشوة تختلف
1: بالضبط. لكن لما تيجي تحطي طاولة عليها سمبوسك وعليها كابلي وعليها جريش وعليها مش وتقول للزبونة ايش تحبي، عبالها تقول لي آخر صنف تكون نسيت أول صنف.
0: فعلا.
1: فانا يعني
0: وش بعت من غير ما
1: بالضبط خلاص حمشي، وما في شيء حيشدني.
0: حلو
1: لما تزخري فيه وتزعيني شيء واحد كده عندك منتج وتكبري فيه حيكون يعني ستار باذن الله.
0: والله وانت الستار حقت البرنامج. يعني مره فعلا بنشكرك جزيل الشكر، نورتينا واستمتعت، يعني فعلا انا كنت منبهره بكل الكلام وفعلا روحك مره حلوه. بنشكرك ضيفتنا اليوم نائب قائد فريق نادي كرنفال الطها، سفيره العلاقات الدبلوماسيه والنوايا الحسنه لمنظمه UNMTC التابعه للامم المتحده في الغذاء وفنون الطهي، مدرب معتمد في الطهي، محكمه دوليه ومحليه. نشكرك الدكتوره شيف وعد صالح في بان، يعطيك الف عافيه.
1: شكرا لكم وتشرفت بيكم والله حقيقي.
0: الله يسلمك. شكرا لك. مع السلامه.
1: مع السلامه.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوه، اجازتك فرصه استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب.

0: إن بغيت شواطئ جميلة ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM. ريادة،
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد في برنامج ريادة على جدة FM. ضيفتنا اليوم برضو كمان منورة استوديو إذاعة جدة، وضيفتنا طبعا هي صاحبة شغف في فن تصميم وتزيين الكيك أو كيك ديزاينر، بتمتلك خبرة في ابتكار تصاميم متميزة بتجمع بين الإبداع والدقة، وبتسعى دائما إنها تقدم أعمال تعكس الذوق الرفيع والجودة العالية. حاصلة على دبلوم الشيف التنفيذي المحترف ما شاء الله تبارك الله، شاركت في الكثير من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتطوعية إيمانا منها بأهمية مشاركة الخبرة وصناعة الأثر الإيجابي. ضيفتنا مؤمنة أن النجاح يبدأ بالشغف، وهذا شيء أكيد طبعا، وأن كل إنجاز هو خطوة تجاه تحقيق المزيد من التميز والعطاء. خلونا نرحب مع بعض بضيفتنا، شيف ومصممة كيك محترفة، سفيرة للأمم المتحدة للتدريب والإعلام، عضوة في نادي كرنفال الطهاة، عضوة في الجمعية السعودية للطهاة ما شاء الله تبارك الله. نرحب مع بعض بالأستاذة منال رشيد الخليدي. أهلا سهلا فيك يا استاذة منال.
2: اهلا حبيبي.
1: أهلا. طيب عارفين عن نفسك بعيدا عن المناصب، مين هي ضيفتنا اليوم؟
2: انا منال الخليدي، انسانة تعشق شيء اسمه الابداع، اجسد الواقع في قالب كيك، في قالب كيك سعادتي لما اشوف الفرحة في وجيههم
1: زي ما احنا بفرحنا بالكيكة اللي جبتي لنا هي في الاستوديو. كنا نتمنى نوريكم هي، ولكن يعني ان شاء الله اكيد ممكن نقرب كده. ايوه اوكي، ولكن فعلا يعني كنا نتمنى انه الكيكة تكون موجودة عشان تشوفوه، بس ممنوع عشان احنا في استوديو جماعة الخير، بس حنحط لكم الصورة بعدين. طيب قولي لي، كيف بدأت علاقتك بعالم الحلويات وتصميم الكيك؟ هل كانت هواية ولا تحولت لمشروع ولا كيف؟
2: تتخيلي انها كانت وليدة صدفة؟ أبداً أبداً ما كان في بالي أني أدخل عالم الحلويات.
1: طيب
2: أنا عادةً مشروعي كان الأكلات البخارية، لكن جاني طلب اللي هو الكب كيك، فحاولت أني أسوي لكن ما كان عندي خبرة أبداً في مجال الحلويات. سعد
1: سبحان الله، من بخاري يا جماعة الخير للكيك.
2: أبدا ما كان في بالي في يوم من الأيام أني أدخل مجال حلويات.
1: طيب إيش اللحظة اللي قلتي فيها خلاص منال أنا لازم أحول شغفي لمشروع ريادي أو مشروع دخلي فلوس؟
2: صراحة بديت أول شيء لما شفت ما شاء الله مدح الناس، طلباتي بتزيد، قلت لا هنا خلاص ستوب، لازم أبدأ مشروع. بديت أعمل حساباتي في السوشيال ميديا، عملت براند معين لنفسي، من هنا انطلقت.
1: حلو، الحمد لله. طب كم كان رأس المال اللي بدأت به يعني المشروع تفتكري؟ وهل تعتقدي أنه ممكن رأس المال الكبير يكون شرط للنجاح؟
2: أبدا ما هو شرط للنجاح. أنا ما كان عندي رأس مال كبير، يعني بديت بإمكانياتي البسيطة جدا،
1: مطبخ البيت
2: وكذا. أيوه مطبخ البيت. أيوه. فكانت إمكانياتي جدا بسيطة، لكن ما شاء الله أنجز.
1: أنجز. وكنت بتشتغلي لحالك ولا كان في أحد؟
2: لا لحالي.
1: لحالك ما شاء الله، ما شاء الله بطلة تبارك الرحمن. طيب إيش أكبر تحدي واجهك في بداية المشروع وكيف قدرتي تتجاوزي؟
2: أكبر تحدي اللي هو كيف أكسب العميل، كيف أكسب ثقة العميل. طبعا كيف اتجاوزته بجودة المنتج، بمثلا الاسلوب الراقي في التعامل مع العملاء، هذا

0: يومي.
1: أيوة.
0: لكن
1: رائد
0: الأعمال لا، عنده ابتكار، يبتكر
1: على ستريس أكبر يعني.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: يخطط، يخلق فرص. فهذا هو رائد الأعمال.
1: طيب العميل اليوم هل بيدور على الطعم بس ولا كمان على القصة والتجربة والشكل؟
0: طبعا دائرة متكاملة، لازم الجودة، لازم الطعم، لازم التغليف. يعني أنا لما يجيني شيء مكمل بتغليف مميز بطعم طبعا أنا خلاص هذا اللي أنا هستمر معاه.
1: طيب من وجهة نظرك إيش يعني الخطأ اللي تشوفيه بيتكرر عند أصحاب المشاريع اللي بيشتغلوا من يعني الأكل البيت أو المشاريع الطعم المنزلي؟
0: التسعير. جدا جدا التسعير شاق جدا. لأنه
1: إحنا يعني قصدك إنه حاطين سعر عالي ولا إيش؟
0: لا
1: إيش؟ يعني ولا إنه هم يسعروا شغلهم.
0: إيه هم يسعروا شغلهم.
1: تعرفي لأنه المشكلة إحنا كيف طريقة التسعير؟
0: قصدك. إحنا في مجال المواد الخام في استمرار بترتفع.
1: أيوة.
0: لكن لما تيجي يختلف سعرك للعميل فهنا يعمل لك ستوب. لا أنا أخذت سعري، أنا قبل كده أخذته منك. لا هو ما يقدر هذا الشيء. يعني أنت كيف حتفهمه؟ أو
1: يعني مثلا نقول نفترض الكيكة دي اللي والله الشيف منال بتسويها اليوم بمية ريال، بعد يمكن 6 شهور صارت بمية وأربعين.
0: بالضبط.
1: هنا صار فيه طبعا ارتفاع في السعر
0: وما حيتقبل العميل هذا الشيء.
1: أيوة.
0: طب أنا أخذته منك الفترة دي، طب أنا كيف أبرر لك إنه الأسعار قاعدة، إحنا قاعدين نعاني في الأسعار. يعني أنا بستخدم لك أفضل جودة للمنتجات.
1: يعني أحسن سكر، أحسن مثلا دقيق، أحسن بيكنج باودر كذا،
0: أحسن كل شيء. يعني مفروض أنتوا تقدروا
1: بس المنتجات الشيء. اللي بتستخدميها من هنا ولا بتجيبي شيء من برا؟
0: لا لا من هنا.
1: من هنا. ممتاز. طيب قولي لنا كيف ساعدتك وسائل التواصل إنك تبني علامتك التجارية وتوصلي للعملاء؟
0: هذا أهم عامل من عوامل النجاح اللي هو وسائل التواصل. صراحة جدا مهم، مهم جدا. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني زمان ما كان وسائل التواصل مسموحة، يعني دحين بضغط الزر كل شيء موجود. يعني المعلومات، العملاء بتنزلي شغلك والفيديوهات حقتك في السوشيال ميديا، بتوصل لعملاء كثير. يعني طبعا اكيد تساعد.
1: ايوه. طب ايش المهارات اللي لابد يمتلكها رائد الاعمال في مجال الاغذيه بجانب مهاره الطهي؟
0: مهارات اللي هو الشغف. طبعا هذا اهم شيء من الشغف والاصرار عشان يوصل لهدف هو حطه وخططه لنفسه.
1: وهل تشوفي مثلا موضوع الدورات زي ما قالت الدكتورة؟
0: أكيد لازم يطور من نفسه. كيف حيطور من نفسه؟ لازم يدخل دورات مكثفة. يعني زي أنا صراحة دخلت دورات، أول شيء بدأت بالدورات الأونلاين لكن ما حسيت أنها فادتني. بدأت الدورات
1: يمكن الطبخ أونلاين، ما أحس ما يجي أونلاين أبداً. إنه يكون صح أبغى أدوق الطعم كيف. طب مضبوط. يعني يجي المحكم أو
0: حتى
1: مثلا
0: لو في أغلاط ممكن يعدد لي هي. يعني الحضوري صراحة أفضل كتير من الدورات.
1: طب سؤال كده على جنب شوية، ما شاء الله في ناس تقطع، أنا من النوع اللي ما أعرف أقطع يا جماعة الخير إلا بجويش، أخاف على أصابعي تتقطع. في ناس هذه ما شاء الله أنت عندك ما شاء الله تبارك الله. يعني
0: شوفي أنا قبل ما أدخل عالم الكيك أنا كنت أشتغل في مطاعم برضه. فعندي هذا كل شيء يعني الحمد لله.
1: يعني عندك الخبرة ما شاء الله.
0: أيوة.
1: طيب
0: خبرات موجودة.
1: هل سبق أنك يعني أول شيء نتكلم عن يعني طبعا المملكة معروف أنها بتدعم يعني المشاريع الصغيرة وبشكل كبير، وإيش هي أبرز جهات الدعم والتمكين اللي تنصح الشباب أنهم يستفيدوا منها؟ وهل سبق أنك استفدتي من أحد هذه البرامج الخاصة بالدعم والاحتضان، وكيف انعكس هذا الشيء على مشروعك؟
0: ما شاء الله. فيه أكيد ما شاء الله المملكة ما قصرت معانا صراحة. عندنا مثلا دعم المنشآت، دائما أنا كنت يعني أباشر معاهم، أخذ استفسارات، أشوف خبرات الناس، لأنه أصلا بيسووا دورات دورية عن رواد أعمال كيف بدأوا، كيف ما شاء الله تبارك الرحمن
1: منشآت
0: أنجز. أيوه في المنشآت.
1: يعني يا جماعة الخير استفيدوا من منشآت
0: جدا
1: لهم.
0: جدا. وكمان في دعم ريف كمان ما شاء الله.
1: دعم ريف.
0: دعم ريف هو دعم غير مسترد. مبلغ مالي ينحط في حسابه كل شهر وغير مسترد طبعا. يعني صراحة حكومتنا ما قصرت.
1: الباقي علينا إحنا.
0: أيوه طبعا.
1: طيب بصفتك عضوة في نادي كرنفال الطهاة والجمعية السعودية للطهاة، إيش أضاف

0: الشغل مع هذه الجهات.
1: الله انت جيتي الوضع الحساس
0: يعني ابتسامة تحت الماسك
1: صراحة
0: عيونك بانت
1: قسم بالله العظيم شهادتي فيهم مجروحة يعني قاعدتنا أستاذة هويدة عندنا شيف وعد وشيف منيرة وباقي الأعضاء كلهم صراحة مو إنهم كأعضاء إحنا فريق واحد قلوبنا مع بعض
0: الله.
1: دعم يعني ما شاء الله ندعم بعض غير كده الاستفادة من خبرات بعض يعني صراحة
0: يعني منافسة حلوة ما في غيرة
1: جدا ما قلت
0: خاصة أن الستات إحنا ستات يا جماعة يعني إحنا في عندنا حدة الغيرة اللي لا ما راح أحسن مني لكن هنا لا أنا بشجع أن تكوني أحسن
1: وما
0: مني
1: وما شاء الله تبارك الرحمن يبغوا يظهروكي في النور يعني هم بعيدين يعني طيب. صراحة أهنيهم.
0: طب إيش أكثر لحظة حسيتي فيها أنه تعب السنين بدأ يحصد الثمار؟
1: لما أشوف ما شاء الله إنجازاتي بتوصل الحمد لله وصلت للحرس الملكي عملت لهم
0: ما شاء الله.
1: عملت لهم كيكة اليوم الوطني
0: تبارك
1: دخلت رحمة. ما شاء الله الحرس الوطني برضو عملت كيكة هناك يعني حسيت الحمد لله أني إن شاء الله بإذن الله بوصل للهدف اللي أنا مخططته طب. بإذن الله
0: إن شاء الله يا رب منها للأعلى
1: يا
0: طيب حضرتك كمان سفيرة الأمم المتحدة للتدريب والإعلام كيف حصلتي على هذا اللقب وكيف أنعكس هذا الدور على رؤيتك لريادة العمل والعمل المجتمعي
1: طبعا حصلت عليها من كرنفال الطهى يعني صراحة عشان كذا أنا عندي لهم بصمة مميزة في ذاكرتي صراحة يعني وغير كذا يعني الواحد أنا داعمة للجمعيات الخيرية ولله الحمد هذا شيء ما الواحد ما يحب يقوله بس يعني يمكن كان هذا سبب من الأسباب
0: يا الله قشعرتي لي جسمي
1: والله الحمد لله دخلت دور الأيتام عملت لهم كيكات وبرضو كرنفال الطهى برضو كانت في فعالية للأيتام يعني كانت الحمد لله يعني صراحة
0: أنت بتزكي عملك
1: يا ربي لك الحمد
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني أنا جسمي قشعر الله يسعدك طيب كيف تشوفي مستقبل ريادة الأعمال والاستثمار في قطاع الأغذية والحلويات في المملكة خلال السنوات الجاية وإنتي إيش هو حلم منال الخليدي خلال السنوات الجاية عشان حنختم بالأسئلة السريعة الحين
1: ما شاء الله تبارك الله طبعا المملكة داعمة الأولى لنا يعني خاصة دحين إحنا في الرؤية 2030 ما يعني محمد بن سلمان نرفع له القبعة طبعا الدعم اللي هو خاصة للمرأة السعودية
0: ايه
1: شو سؤال
0: سؤالك أنت إيش هو حلم منال الخليدي
1: حلم منال الخليدي سبحان الله كان الحلم بسيط لكن سبحان الله حققت الحلم اللي كنت أبغاه إني أكون مدربة
0: ايه
1: الحلم كبير
0: ما شاء الله
1: أبغى أفتح أكاديمية بإذن الله
0: إن شاء الله يا رب بإذن الله تعالى بإذن الله
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي ربما نختلف ولكن بلا خلاف فنحن نتحاور بلا جدال هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام نقاش أن نفكر أولاً نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM ريادة
0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ريادة طبعا دخلنا الكيك على الاستوديو وإن شاء الله ربي تنال الإعجاب يعطيكم ألف عافية فعلا يعني اللمسات الإبداعية أنا نفسي الكاميرا لو تقرب بس أنا طبعا ما حأقدر يعني أقرب ثواني حنقوم من الاستوديو شوية
1: أوكي
0: يعني ما شاء الله المايك اون اير السماعة شعار إذاعة جدة البيانو الموسيقى يعني فعلا لمسات إبداعية رائعة تبارك الرحمن خلينا يعني بسرعة كده في دقيقتين جاء دور الأسئلة السريعة اللي أباك تجاوب من غير تفكير
1: يلا
0: أهم مكون في وصفة النجاح
1: الشغف
0: حلو أول استثمار تنصحي فيه أي رائد أعمال في المنتج ولا التسويق ولا في نفسه
1: أول شيء نفسه أكيد
0: كتاب أو شخص ألهمك في رحلتك المهنية
1: دائما أبحث عن الأبطال اللي يبدأ من الصفر
0: أيوه طيب لو حتطلقي مشروع جديد اليوم حيكون في أي مجال؟
1: التدريب
0: كلمة توصف علاقتك بالمطبخ
1: عشق
0: حلو أنا أحب المطبخ زيك مالح ولا حلو؟
1: مالح
0: مالح يعني يسوي لنا الحلو بس هب المالح
1: باب النجم مخلع.
0: ألذ أكلة تطبخيها وما تملي منها؟
1: ألذ أكل المنتو صراحة.
0: أنا جعت اليوم سليق ومنتو، إحنا حنخرج ناكل اليوم. طيب محبين القهوة ولا الشاهي؟
1: قهوة عربية سعودية.
0: قهوة سعودية. الطبخ في الصباح من بدري ولا في آخر الليل؟
1: لا بدري عشان عندي مسؤوليات.
0: طبخة سعودية توحشك لو سافرتي برا البلد؟
1: واو الأرزاز عامة.
0: كل الأرز نقطة ضعفة. مكون ما تستغني عنه في مطبخك؟
1: بهارات طبعا.
0: حلو. لو عندك ساعة تطبخي فيها لشخصية مشهورة حتختاري مين؟
1: محمد بن سلمان.
0: الله أكبر. إن شاء الله يا رب توصلي له. وصلتي ما شاء الله للحرس، حتوصل بإذن الله لمحمد بن سلمان
1: كريم.
0: أمير الشباب والدعم. أسهل طبق عندك وأصعب طبق؟
1: أسهل طبق اللي هو سلطة، أصعب طبق اللي هو الششبرك.
0: والله صعب صح اللفلفة حقته كتير. نكهة تحبيها في الحلويات أكثر، فانيلا ولا شوكولاتة؟
1: شوكولاتة.
0: مين أول شخص يجرب وصفاتك الجديدة ويشوف الإبداعات حقتك؟
1: أولادي وعائلتي والله يعينهم بس.
0: طبعا إحنا بنحيي ولدك اللي جاء معاك اليوم في الاستوديو، بنقول له شكرا، يعطيك ألف عافية، وشكرا لك إنك بتدعم ماما. بنشكرك في نهاية اللقاء ونتمنى لك كل التوفيق. الشيف الأستاذة منال رشيد الخليدي، مصممة كيك محترفة، سفيرة للأمم المتحدة للتدريب والإعلام، عضوة في نادي كرنفال الطهاة وعضوة في الجمعية السعودية للطهاة، يعطيك ألف عافية، نورتي برنامج ريادة.
1: أنا أتشرف فيكم والله، وأشكركم كلكم جميعا من لإلى.
0: الله يسعدك،
1: يعطيكم العافية وما قصرتوا، كفاية شفنا الوجهة الطيبة هذه الحلوة.
0: الله يسلمك، نورتينا ونقول لك شكرا. طبعا احنا كده مستمعينا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج ريادة. اتذكروا دائما كل مشروع ناجح بدأ بفكرة صغيرة، والفكرة تبدأ من عندكم. نختم بهذه المقولة العظيمة عن الابتكار والتجربة لمؤسس مطاعم وينديز ديف توماس، بيقول لتبدأ عمل تجاري تحتاج إلى 3 أشياء بسيطة: اعرف منتجك أفضل من أي شخص آخر، واعرف عميلك أفضل من أي شخص آخر، وكن مستعد للعمل الجاد. اتقبلوا تحيات فريق العمل، كنت معاكم من خلف المايك من الإعداد والتقديم دلال محمد خياط، من الإخراج عبد الله الكعيد. نشوفكم بإذن الله ونسمع صوتكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج ريادة على جدة FM. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: عودة ونتعرف على حالة الطقس ليوم الثلاثاء 21 يوليو. بمشيئة الله تعالى تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك أجزاء من منطقتي الرياض ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير والباحة، وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. درجات الحرارة أو حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 إلى 55 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر، متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جوال الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بمتابعتكم لنا صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. إذاعة جدة معكم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. معكم من أمام المايك نوها مبارك الجديبي. ومن الإخراج الزميل عبد

الله خالد الكعيد. أعزائي، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا في تجوال بأهم وأبرز العناوين. أمير منطقة القصيم يرأس اجتماع اللجنة العليا لموسم تمور عنيزة الدولي. رئيس ديوان المظالم الدكتور علي الحادب: المنظومة القضائية جاهزة بالكامل لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز كفاءة الإجراءات. سدايا تطلق 18 معسكرا تدريبيا في البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن مبادرة صيف المستقبل. برنامج جودة الحياة في عام 2025 إنجازات نوعية وأثر اقتصادي يتجاوز 78 مليار ريال. جامعة الملك عبد العزيز تكرم فريق رواد البحر الأحمر لتحقيقه السابع عالميا في كندا. مركز النخيل والتمور يعلن انطلاق مواسم تمورنا في عدد من مناطق المملكة. أمين الباحة يقف على جاهزية مهرجان العسل ومواقع فعاليات الصيف بالمنطقة. انطلاق فعاليات موسم تمور المدينة المنورة. تجمع الحدود الشمالية الصحي يطلق مبادرة صيف بصحة في رفحة. تجمع الباحة الصيف الصحي يفعل حملة صيف بصحة لاستقبال السياح عبر مطار الملك سعود الدولي. الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تنفذ أكثر من 30 ألف منشط دعوي خلال النصف الأول من عام 2026.

0: تجوال على جدة اف ام.
1: أطلقت أعزائي المستمعين والمتابعين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حملة عينك على العلامة، وهي حملة توعوية تهدف إلى رفع وعي المستهلك بعلامة الجودة السعودية وتعزيز ثقافة اختيار المنتجات الحاصلة عليها لما تمثل من ثقة وجودة وأمان. للحديث عن الحملة وأهدافها وأهميتها للمستهلك والمجتمع، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس محمد بن عبد العزيز الصانع. أهلا ومرحبا بكم مهندس محمد.
2: يا هلا ومسهلا فيك، حياكم الله.
1: حياكم الله مهندسنا مهندس محمد. يعني ما هي فكرة حملة عينك على العلامة؟ صراحة وعنوان الحملة رائع حقيقة، رهيب.
2: صحيح، يعني إن استهدفنا يكون الاسم يعني مميز شوي. طبعا كفكرة حملة علامة أو عينك على العلامة هي دعوة لكل مستهلك أنه دائما يجعل علامة الجودة السعودية جزءا من قراره عند الشراء. وطبعا للتوضيح، اليوم علامة الجودة السعودية هي عبارة عن شعار اللي تشوفونه على المنتجات وباللون الأخضر،
1: نعم،
2: يوضع للمنتج ويعطي دلالة للمستهلك أن المنتج هذا محقق لأعلى معايير الجودة والسلامة. فاليوم الهيئة تبذل جهود مكثفة بدعم طبعا من القيادة الرشيدة،
1: نعم،
2: لنشر الوعي بأهمية علامة الجودة السعودية. ومن هنا طبعا جت فكرة حملة عينك على العلامة، والهدف طبعا هو أن يكون في رفع وعي بأهمية البحث عن شعار علامة الجودة على المنتجات، لأنها ما في شك هي تمنح المستهلك ثقة أكبر في،
1: نعم،
2: جودة وسلامة المنتج.
1: طب مهندس محمد معلش بس نعيد تفاصيل العلامة مرة أخرى للتأكيد على أهميتها.
2: طبعا هو عبارة عن شعار باللون الأخضر يوضع،
1: نعم،
2: يكون على المنتج، فيه حرف جيم،
1: نعم،
2: وتحته كلمة ساسو.
1: ساسو، طيب.
2: أيوة.
1: بالعربي مكتوب كذا، جيم، حرف الجيم كما هي العربية باكتمالها لوحدها. طيب.
2: أيوة. ممكن المستفيدين يطلعون عليها في موقع الهيئة الرسمي أو مواقع،
1: نعم،
2: التواصل الاجتماعي.
1: نعم. طب مهندس محمد، يعني في منتجات ما فيها هذه العلامة.
2: صحيح. طبعا اليوم الهيئة عملت على رفع مستوى تقييم مطابقة لبعض المنتجات وألزمت فيها علامة الجودة. اليوم عندنا منتجات ملزمة في الحصول على علامة الجودة السعودية، وهنالك خيار أيضا للمصنعين اللي يرغبون برفع جودة منتجاتهم،
1: نعم،
2: للحصول على علامة الجودة السعودية
1: بتلك، نعم،
2: المنتجات بصفة اختيارية.
1: نعم، يعني أنا أتكلم عن نفسي، يعني لما أجي بعد هذا اليوم إنه لو بشتري منتجات كهربائية أو أجهزة أحاول قدر الإمكان أبحث عن هذه العلامة.
2: صحيح. طبعا من ضمن المنتجات زي ما تفضلت فيه الكهربائية،
1: نعم،
2: اليوم في منتجات ملزمة بعلامة الجودة مثل،
1: نعم،
2: الأفياش والمفاتيح الكهربائية.
1: لا، لابد من ذلك، نعم.
2: أيوة، التوصيلات الكهربائية هذه منتجات يجب أن يكون عليها شعار علامة الجودة السعودية قبل أن يشتريها أي مستهلك.
1: نعم، هل هنالك يعني منتجات أخرى؟ هنالك سمعت أنه في 10 منتجات.
2: صحيح، إحنا عندنا الأفياش والمفاتيح، عندنا التوصيلات الكهربائية، عندنا أيضا المنتجات اللي تعمل بالغاز وملحقاتها، عندنا كذلك منتجات الإسمنت، منتجات الحديد، الخرسانة اللي تعمل الخرسانة الجاهزة اللي تستخدم في المباني، هذه كلها منتجات ملزمة بالعلامة.
1: يعني لا، مستحيل يكون مش منتج عليه العلامة السعودية علامة الجودة جيم.
2: لازم المنتجات العشرة اللي ملزمة بالعلامة،
1: نعم،
2: هذه أي مستهلك لازم ما يأخذ المنتج إلا عليه شعار علامة الجودة السعودية.
1: نعم، نستكملها، يمكن باقي 4.
2: عندنا منتجات الحديد التسليح وأسياخ الصلب، هذه منتجات ملزمة بالعلامة أيضا. عندنا المواد المساعدة أو المواد المساعدة للبلاستيك القابل للتحلل، هذه أيضا منتجات ملزمة بالحصول على علامة الجودة السعودية. ما أدري إذا غطيت القائمة كلها ولا لا.
1: نعم، إنه يعني الأفياش، التوصيلات، الغاز، منتجات الإسمنت، الحديد، الخرسانة، السياخ، الصلب، المواد التي تساعد على التحلل.
2: صحيح.
1: نعم.
2: صحيح. هذه منتجات جميعها ملزمة بالعلامة. صحيح.
1: والأكل ليس له تصنيف في ذلك؟
2: طبعا ما يتعلق بالمنتجات الغذائية هي كلها طبعا تندرج تحت هيئة الغذاء والدواء.
1: نعم.
2: وتلاحظون طبعا في منتجات مثل المياه تشوفونها في الأسواق عليها شعار علامة الجودة السعودية.
1: نعم.
2: هذه محققة لكافة متطلبات هيئة الغذاء والدواء، ولكن هنا المنشأة ترغب برفع جودة الإجراءات داخليا، تسويق المنتجات، رفع ثقة المستهلك من خلال علامة الجودة السعودية، هي تسعى لتحقيق ذلك.
1: نعم، طيب مهندس محمد، يعني لماذا ينبغي على المستهلك أن يبحث عن علامة الجودة قبل الشراء؟
2: طبعا علامة الجودة السعودية هي تعتبر للتوضيح للمستهلكين، هي تعتبر أعلى شهادة مطابقة للمنتجات.
1: جميل، أعلى شهادة مطابقة للمنتجات،
2: صحيح. فاليوم حضور هذه العلامة على المنتج هو بحد ذاته دلالة أن المنتج مطابق، محقق أعلى معايير الجودة والسلامة. فاليوم أنا كمستهلك لازم ما أستغني عن علامة الجودة السعودية في المنتجات المزن بالعلامة. المنتجات الاختيارية يكون خياري الأول دائما حصول المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية، لما في ذلك من جودة وثقة على المنتج.
1: يعني صراحة أنا في كل مرة نتكلم عن منتج سعودي يعني أشعر الحمد لله، الحمد لله بالفخر، وأقول هذه الكلمة أرددها دائما، إنه المنتج السعودي يعني ينتهي من الأرفف سواء كان في المملكة أو خارج المملكة. يعني أي منتج سعودي بيروح لدول الخليج أو الدول العربية بتلاقيه إحنا يعني المنافسة حلوة بس إحنا نخلص أول واحد. يعني المنتج السعودي ذا موثوقية وجودة عالية، وبتلاقي يعني حتى في السوبر ماركت بتلاقي إخوة من الجنسيات العربية الخليجية، بتلاقيهم بيقولوا لا أحسن شيء السعودي، حتى بتسمعها في الممرات يعني ما بين أرفف الأغذية. فالحمد لله يعني هذه شهادة كبيرة وهذه موثوقية عالية، ولأن المملكة العربية السعودية تعمل بالأمانة والمقاييس والجودة من من من من زمان، وإحنا كنا بنسمع الآيزو وعلامة الجودة، فكان يعني من البداية لدينا هذه الجودة.
2: صحيح، وندل ذلك دل على أن في دعم من القيادة على جودة الصناعة المحلية، رفع جودة المحتوى المحلي، المنتجات السعودية، ما في شك، ما في شك.
1: نعم، وحتى في الخضار والفواكه نسبة المواد التي تستخدم كيعني تسميد وذلك كلها مدروسة يعني وفق الاشتراطات. فحقيقة من القيادة إلى الأصغر تاجر بيبحث دائما عن علامة الجودة وعن المنتج.

0: اللي بيكون في كفاءة عالية. طيب في رأيك كيف تسهم علامة الجودة في دعم الاقتصاد السعودي؟
1: طبعا هذا سؤال مهم جدا.
0: نعم.
1: وممكن أختصره يعني اليوم رؤية الهيئة الرئيسية، هو في رؤية الهيئة أن يكون طبعا هنالك ريادة عالمية في البنية التحتية للجودة.
0: نعم.
1: تعزيز طبعا تنافسية المملكة والارتقاء بجودة الحياة، وفي ركائز عديدة تعمل عليها الهيئة، ومن أهمها اللي تدعم هذا الجانب ضمان سلامة المنتجات ونشر ثقافة الجودة. طبعا كان ذلك سواء على القطاع الخاص بشكل عام أو كان على المستهلك، نشر ثقافة الجودة من منتجات وغيره. وعلامة الجودة السعودية هي تعتبر طبعا إحدى الممكنات أو الأدوات التي تستعملها الهيئة لتحقيق هذه الأهداف ودعم الاقتصاد الوطني. فاليوم علامة الجودة السعودية لما تكون هي متوازنة على المنتجات في الأسواق المحلية، هذا طبعا راح يساهم بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات الداخلية. كذلك يعطي تنافسية إيجابية بين جميع المصنعين، أن كل مصنع يخرج بمنتجات ذات جودة عالية، وهذا ما في شك راح يصب أكيد في مصلحة المستهلك، راح يرفع من جودة الصناعة عندنا، رفع مخرجات المنتجات المحلية.

0: جميل. في ختام هذا اللقاء يعني قبل الختام مهندس محمد، يعني الآن تكلمنا عن علامة الجودة في دعم الاقتصاد السعودي، طيب علامة الجودة ماذا تمثل للمصنع نفسه والمصنع، يعني للتاجر الذي يدخل صحيح. السوق
1: صحيح. طبعا هي طبعا علامة الجودة السعودية تمثل الكثير اليوم للمصنع. زي ما تطرقت في بداية الحديث، كون اليوم علامة الجودة تعتبر أعلى شهادة مطابقة للمنتجات، هذا بحد ذاته هو قاعد يسهم بشكل مباشر في تحسين الإجراءات الداخلية للمنشأ. اليوم علامة الجودة السعودية هي تحقيق لمتطلبات فنية على المنتج، بالإضافة لتحقيق متطلبات إدارة جودة داخل كل منشأة. فاليوم المنشآت اللي عندها علامة الجودة السعودية لديها إجراءات ولديها عمليات ضبط جودة داخلية تضمن إنتاج سلعة مطابقة للمواصفات خلال فترة الترخيص. بالإضافة يكون هنالك ايضا متابعه دوريه وتحسينات مستمره من فرق التدقيق اللي تشرف عليها الهيئه وتقوم بها الهيئه لمتابعه تلك المنشات الحاصله على علامه الجوده السعوديه.
0: نعم.
1: ايضا مهم جدا نتطرق بشكل سريع عمليات التدقيق هذه اللي تتم على المنشات او على المصانع. يتم التحقق من المنتجات من المواد الاوليه تصنع المنتج الى المنتج النهائي، حيث ان نضمن اليوم ما يطلع منتج من المصنع إلا هو مطابق للمواصفات الخاصة بالمنتج.
0: جميل. طيب في ختام هذا اللقاء مهندس محمد، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمستهلك؟
1: بشكل مختصر، الهيئة اليوم إحدى الأدوات اللي وضعتها لتسهيل للمستهلك التحقق من المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية هو تطبيق تأكد. فاليوم إحنا نشجع جميع المستهلكين استعمال التطبيق، ويعتبر وأن يكون هذا التطبيق من التطبيقات اليومية في عمليات الشراء للمستهلك. هو يدعم شهادات أخرى أو بطاقات أخرى للهيئة، ومن ضمنها علامة الجودة السعودية. فاليوم مجرد أن المستهلك يمسح الباركود على المنتج اللي عليه شعار علامة الجودة، تظهر له البيانات المنتج ويتحقق أن المنتج فعلا حاصل على العلامة ومطابق. ايضا في الختام طبعا احنا دائما رسالتنا احنا يعني في هذه الحاله خصوصا للمستهلك، ان دائما خلي عينك على العلامه،
0: ودائما خلي عينك على العلامة، هي نصيحة مهمة جدا نختم بها يعني لقاءنا اليوم مع المهندس محمد بن عبد العزيز الصانع، مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. شكرا لكم مهندس محمد.
1: شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المستمعين، قبل أن نستعرض أبرز ما تحقق في مختلف القطاعات، نأخذكم في جولة على حصاد أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، برنامج جودة الحياة، الذي واصل خلال عام 2025 تسجيل إنجازات نوعية عكست أثر المبادرات والمشروعات التنموية في الاقتصاد والسياحة والثقافة والرياضة، وأسهمت في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق المملكة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة روان عاشور.
3: واصل برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والسياحية، مؤكدا أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية. فعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت مساهمة البرنامج في الناتج المحلي الإجمالي 78 مليار ريال متجاوزة المستهدف، كما ارتفعت مساهمة الاستثمار غير الحكومي إلى 21 مليار و800 مليون ريال، ووصلت نسبة المحتوى المحلي إلى 44%، وأسهم البرنامج في توفير أكثر من 387 ألف فرصة عمل، بما يعكس دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو. وعالمياً، أطلق البرنامج مؤشر جودة الحياة العالمي الذي انضمت إليه أكثر من 90 مدينة من 35 دولة، واعتمد ضمن الخطة الاستراتيجية لبرامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة ليعزز مكانة المملكة في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة. وفي مجال التصميم الحضري، أطلقت المملكة خريطة العمارة السعودية التي

تضم 19 طراز معماري مستوحى من الهوية الثقافية والجغرافية لمختلف مناطق المملكة، بما يسهم في المحافظة على الهوية الوطنية وإبراز التنوع العمراني. كما ارتفعت نسبة رضا المواطنين عن الخدمات البلدية إلى 85%، فيما نجحت مبادرة فرص في طرح أكثر من 19 ألف فرصة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص بعوائد تجاوزت 9 مليار ريال دعماً للاقتصاد المدن وتعزيزاً للاستثمار المحلي. وفي القطاع السياحي واصلت المملكة تحقيق أرقام قياسية، إذ استقبل موسم صيف السعودية أكثر من 32 مليون سائح، فيما تجاوز حجم الإنفاق السياحي 53 مليار ريال. كما تصدرت المملكة دول العالم في نسبة نمو إيرادات السياح الدوليين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بعام 2019. وشهد قطاع الترفيه توسعاً ملحوظاً مع وجود أكثر من 900 موقع ترفيهي مرخص واستضافة عشرات الفعاليات، إلى جانب تدريب آلاف المستفيدين ودعم الشركات الناشئة والمنشآت العاملة في القطاع. أما القطاع الثقافي فقد شهد افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي في المدينة المنورة ومتحف البحر الأحمر في جدة التاريخية، كما تجاوز عدد أيام الفعاليات الثقافية 6300 يوم، وارتفع عدد مواقع التراث الوطني القابلة للزيارة إلى 232 موقعاً، في تأكيد على الاهتمام بالموروث الثقافي وتعزيز حضوره. أما في القطاع الرياضي ارتفعت نسبة البالغين الممارسين للنشاط البدني إلى 59%، واستفاد أكثر من 230 ألف مشارك من برامج منصة الرياضة للجميع، بما يعكس انتشار ثقافة الرياضة وأنماط الحياة الصحية. كما شهد القطاع الأمني تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 في المدينة المنورة ليكون الرابع على مستوى المملكة، ضمن منظومة تقنية متطورة تسهم في سرعة الاستجابة ورفع جودة الخدمات. وتؤكد هذه المنجزات أن برنامج جودة الحياة يواصل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تنمية متوازنة تضع الإنسان في قلب التنمية، وتعزز الاقتصاد وترتقي بالخدمات وتدعم بناء مجتمع حيوي ينعم بجودة حياة أفضل، ويرسخ مكانة المملكة نموذجاً عالمياً في التنمية الشاملة.

0: تابعنا أعزائي المستمعين واستمعنا إلى تقرير جودة الحياة مع الزميلة روان عاشور.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، تعد المرأة السعودية اليوم من أبرز ركائز التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية لما حققته من حضور فاعل في مختلف المجالات ولا سيما في القطاع غير الربحي الذي يشهد نمواً متسارعاً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويأتي تمكين المرأة في هذا القطاع بوصفه النموذجاً للتحول المجتمعي الحديث الذي يجمع بين المشاركة القيادية وصناعة الأثر وخدمة الإنسان والمجتمع. تفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة دلال خياط.
2: في ظل التحولات الوطنية الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، برزت المرأة السعودية شريكا رئيسا في مسيرة التنمية ولا سيما في القطاع غير الربحي الذي بات اليوم أحد المسارات الحيوية لتعزيز جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجا وبناء مجتمع أكثر تكافلا واستدامة. وشهد القطاع غير الربحي نموا لافتا خلال السنوات الأخيرة مدعوما ببرامج التحول الوطني والتنظيمات الحديثة، إذ ارتفع عدد المنظمات غير الربحية إلى آلاف الكيانات وتوسع نطاق عملها في مجالات التعليم والصحة ودعم ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي والثقافة والعمل التطوعي. كما تجاوز عدد المتطوعين في المملكة المستهدف المحدد وارتفعت الساعات التطوعية والقيمة الاقتصادية للتطوع، بما يعكس تحول العمل المجتمعي إلى منظومة مؤسسية أكثر كفاءة وتنظيماً. وفي هذا السياق انتقل حضور المرأة السعودية في القطاع غير الربحي من أدوار تقليدية مرتبطة غالباً بالتطوع والتنفيذ الميداني إلى أدوار قيادية واستراتيجية تشمل إدارة الجمعيات وعضوية مجالس الإدارات وتصميم البرامج التنموية وقياس الأثر الاجتماعي وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والاستدامة المالية. وأكدت عدد من القيادات والمتخصصات أن هذا التحول لم يعد مجرد زيادة في أعداد المشاركات، بل أصبح تحولاً نوعي في طبيعة المسؤوليات التي تتولاها المرأة وفي مستوى تأثيرها على المجتمع. كما أسهمت المرأة في قيادة مبادرات نوعية تستهدف الأسر المنتجة والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى برامج التوعية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وحماية البيئة وتعزيز الهوية الوطنية. وامتد هذا الدور إلى مجالات الابتكار والتحول الرقمي، حيث شاركت القيادات النسائية في تطوير المنصات الإلكترونية وإدارة قواعد بيانات المستفيدين واستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة الخدمات وتحسين الوصول إلى المستفيدين. وتؤكد المؤشرات الوطنية أن تمكين المرأة السعودية دخل مرحلة أكثر نضجاً عنوانها صناعة الأثر لا مجرد المشاركة، فقد ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل وتنامى حضورها في المناصب الإدارية والقيادية، كما أصبحت شريكاً فاعلاً في بناء الشراكات بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص وفي دعم المسؤولية الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي والأوقاف. وتبرز في هذا المشهد نماذج نسائية سعودية أسهمت في تطوير العمل الخيري والمؤسسي وقيادة مبادرات في التعليم والصحة والإعاقة والثقافة والتمكين الرقمي، بما يعكس قدرة المرأة على تحويل التحديات المجتمعية إلى حلول مستدامة. ومع استمرار دعم رؤية 2030، يتوقع أن تتوسع أدوار المرأة في الابتكار الاجتماعي والتحول الرقمي وصناعة السياسات التنموية لتظل شريكاً رئيساً في مستقبل القطاع غير الربحي وعنصراً فاعلاً في بناء مجتمع حيوي ووطن طموح.
0: أعزائي المتابعين، استمعنا للتقرير الخاص حول تمكين المرأة السعودية قدمته الزميلة دلال خياط.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الأبار لمختلف الأغراض لمدة عام لتنتهي في الخامس من صفر لعام 1449 للهجرة الموافق 9 يوليو 2027 بمشيئة الله تعالى، وذلك في إطار جهودها لتيسير الإجراءات التنظيمية وتعزيز الاستدامة المائية. وأوضحت الوزارة أن تمديد المهلة يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص استخدام مياه الآبار وتنظيم استخدامات المياه الجوفية والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية وضمان استمرارية أنشطة المستفيدين بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها. وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من قرار التمديد تشمل الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي، داعية جميع المشمولين إلى الاستفادة من المهلة واستكمال إجراءات الحصول على الرخص خلال الفترة المحددة. وأكدت الوزارة أن قرار التمديد لا يشمل رخص استخدام الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح ورخص استخدام أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة التي تخضع للضوابط والإجراءات المنظمة لها.

0: مستمعين الكرام، تواصل مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقديم برامجها الثقافية والمعرفية المتنوعة لتأصيل الوعي الثقافي في المملكة وتعزيز مختلف العناصر الثقافية التي تربط بين التراث والمعاصرة وتقديم الهوية الثقافية للمملكة من خلال أنشطتها وبرامجها التي تعزز من حضور الثقافة الوطنية والعربية والإسلامية والعالمية بوجه عام. وتقدم المكتبة حزمة من البرامج والأنشطة النوعية التي تستهدف إثراء المشهد الثقافي من خلال تفعيل شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة وتنظيم فعاليات تجمع بين الفنون والتراث والثقافة المجتمعية والمعرفية. وتأتي الفعاليات ضمن أهداف مكتبة الملك عبد العزيز العامة من أجل تعزيز التفاعل الثقافي والتأكيد على مستهدفات رؤية السعودية 2030 والانفتاح على مختلف الشراكات الثقافية التي تدعم استراتيجية المكتبة في أن تكون مركزا معرفيا متكاملا لتعزيز المهارات الإنسانية والاحتفاء بالقيم الثقافية الوطنية. متابعين الكرام، مستمعين الكرام، أينما كنتم، وصلنا إلى طبعا ختام جولتنا اليوم في تجوال، وإليكم أبرز العناوين. مكتبة الملك عبد العزيز العامة تقيم لقاءات ثقافية وتصدر روايات لليافعين. هيئة تطوير محمية الإمام تركي الملكية تسجل أكثر من 11 ألف خلية نحل خلال موسمي الطلح والسدر. ضمن موسم صيف القصيم أكثر من 100 فعالية وبرنامج متنوع يضمها مهرجان البصر الصيفي. انطلاق النسخة الثانية من برنامج دارة الملك عبد العزيز الصيفي، المنتخب السعودي يحقق 6 جوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي بالصين. الإسعاف الجوي منظومة إسعافية توفر الاستجابة السريعة للحالات الطارئة. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بأن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على مكة المكرمة، المدينة المنورة والشرقية، مع رياح نشطة كذلك على الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. شكرا لكم مستمعينا الكرام، شكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في رحلة اليوم من تجوال. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العذيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم من التقديم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج زميلي عبد الله خالد الكعيب. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى

0: مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديدي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: عقولنا تتألق عالمياً. 6 جوائز دولية للمنتخب السعودي للرياضيات في أولمبياد شنغهاي 2026. شراكة سينمائية عالمية مرتقبة يعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ مع المخرج الهوليوودي أنتوان فوكو. فعالية عيش المونديال بجدة تنتهي بعد استقطاب أكثر من 100,000 زائر على مدى شهر من الترفيه المتكامل. 11,400 خلية نحل تعزز الاستدامة البيئية والاستفادة المستدامة في محمية الإمام تركي بن عبد الله. نباتات نجران العطرية تزين الحدائق المنزلية لتضفي أجواء من الجمال والراحة النفسية. أخيراً وفي بارقة أمل طبية، مركب طبيعي مستخلص من الزعفران يثبت كفاءته في الحد من تراكم دهون الكبد.
2: نقاش الآن على جدة FM.
3: السلام عليكم. النافذة الرياضية الأسبوعية في البرنامج اليومي نقاش، وكما نؤكد دائما هذه ليست مساحة للأمور الفنية، بل هي للقراءات الاستراتيجية للجانب الرياضي بالتزامن مع مونديال 2026، والذي أسدل الستار عنه بفوز أسبانيا للمرة الثانية بكأس العالم في مباراة سيطرت فيها أسبانيا كما يقال بالطول والعرض. نقرأ في مخرجات المونديال وأيضا خارطة طريق المنتخب السعودي في ضوء الظروف اللي يعيشها المنتخب في الفترة الحالية بعد المشاركة المخيبة للآمال في المونديال العالمي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. حياكم الله مرة أخرى للحديث حول هذا الموضوع. معنا على الهاتف الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. حياك الله دكتور عبد الرحمن. لو في البداية نأخذ كذا تعليق على المونديال، أبرز اللقطات اللي لفتت نظرك، فرحان فوز إسبانيا ولا زعلت على دموع ميسي؟
4: السلام عليكم. أولا أهلا وسهلا بكم، تحية لك والفريق العمل لديك والمستمع الكريم. المونديال لا، أنا عادي بالنسبة لفوز إسبانيا، كنت يمكن أميل إلى إسبانيا وفنيا أرجح إسبانيا، فكان يعني طبيعي عطفا على المستويات يعني اللي مشت. كانت الأرجنتين قوية لكن ما تخرج إلا من بصعوبة من كل المباريات الإقصائية. أما إسبانيا فهي تدرجت بشكل سليم. وإسبانيا عندها فكرة تمكين المركز متكاملة اللي إحنا نتكلم عنها. من اللقطات الجميلة في المونديال كثير اللقطات، لكن من أجملها منتخب مصر، المنتخب العربي الذي قدم مستوى جيد وأصبح حاضر يعني، وغيرها من اللقطات. لكن يعني عشان ما نأخذ وقت طويل، إذا تعللينا أتكلم عن أشياء مستفادة،
3: الدروس المستفادة. نعم،
4: أنا برأيي رقم واحد دور المدرب الوطني. كل المنتخبات اللي دخلت دور الثمانية مدربينها وطنيين ما عدا بريطانيا، بريطانيا لها وضع خاص، والمرة هذه بريطانيا منتخب لا بأس به، يعني يستحق يكون من الأربعة. اثنين، فكرة تمكين الموهبة موجودة، ولا سيما عند أسبانيا. أسبانيا عندها شيء فريد، لعبة النهائي وعندها اثنين لاعبين عمرهم تحت 20 سنة. هذا يعني يعطينا انطباع أن الرؤية والمنظور عند كل اللي ماسكين العمل الرياضي في كرة القدم الأسبانية عندهم يعني في مجال التمكين، تمكين الموهبة، يمكن نقول بدرجة 100%. ولا ما يلعب لك اثنين تحت 20 سنة في النهائي، وترى كانت مغامرة يعني.
3: وعلى فكرة واحد منهم حصل على أفضل لاعب شاب في المونديال.
4: هذا اللاعب اللي في قلب الدفاع، وأنا كنت متوقع إلى آخر اللحظات أنه يوقع في حفوة لأنه عمره 19 سنة ويلعب ضد الأرجنتين ومحفل
3: العالم. كوبارسي اسمه.
4: كوبارسي أنا توقعت أنه يخطئ بصراحة من البداية وأنا متوقع. ولكن سبحان الله وفق وأدى أداء ترى كبير وتعرض للضرب في حالات أكثر من حالة أيضا توقعت أن يخرج من الملعب، لكن هنا يعني موهبة بدنية، موهبة عقلية، التزام تكتيكي، شغل تمكين الموهبة عندهم متكامل. هذا اللي احنا النادي به عندنا.
3: الأسبانيا راهنت على الشباب والأرجنتين راهنت على الخبرة، هي تقريبا معدل العمار 30 سنة في المنتخب الأرجنتيني، فكان في مراهنة على موضوع الخبرة، وكل المدرستين وصلت للنهائي.
4: أسبانيا بغض النظر عن هذا، أسبانيا ما هي فكرة راهنت على الشباب ولا على لعيبة الخبرة، راهنت على تمكين الموهبة بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. الأجدر يكون موجود والأجهز، هذا هو المبدأ، وخلي الأرقام بعدين ولا النسب هي تتكلم بعدين يعني أو تظهر، لكن أنا مبدأي الأساس هو الأجدر. أيضا أسبانيا ترى استفادت من زيادة يوم راحة في الريكفري، الفريقين لعبوا بشراسة بصراحة، ومن حقهم هذا نهائي كأس عالم، لكن أسبانيا لعبت بشراسة بقوانين اللعبة سواء القوانين الفنية أو القوانين الانضباطية التحكيمية. أما الأرجنتين ارتفع عندهم منسوب الجرينتا، وهذا لعلنا نستفيد منه، ارتفع عندهم الجرينتا أكثر من اللازم، فتحول إلى عنف وإلى كراهية وإلى ما إلى ذلك. طبعا يفقد الفريق مستواه الأساسي،
3: لا يعني يحملوا كروت وطرد زي ما شفنا،
4: محمل حتى انطباعات خارجية. يعني حتى الآن المونديال هذا من أكثر المونديالات يعني تواصل عالمي، لأنه ظهرت عندنا التطبيقات والمنصات اللي كل واحد يقدر هو يكون كمنصة إعلامية أكثر من 22 منها كانت موجودة وسائل التواصل، لكن المرة دي أوسع بكثير.
3: أسبانيا حققت المعادلة اللي نتمنى أنه تتحقق عندنا، دوري قوي ومنتخب قوي. إنجلترا عندها دوري قوي، والآن يعني تو منتخبها صار يدخل في المنافسة. ألمانيا منتخب قوي لكن الدوري عندهم أقل تنافسية من الدوري الأسباني. إحنا نتمنى عندنا دوري قوي، لكن المنتخب عندنا ما هو بنفس قوة وحضور الدوري.
4: المعادلة برضو تحتاج قراءة زمنية، تقوية الدوري بضخ لعيبة أجانب كبار مشاهير هذا ما عمرها إلا 4-3 سنوات. المنتخب متراجع من 30 سنة، وفي فرق 27 سنة، ما يعني ما يحمل على هذا، لكن زي ما تفضلت احنا عندنا أساسيات مستفادة للمنتخب. رقم واحد المدرب الوطني، وأقول أنا بالنسبة لمنتخبنا فريق عمل فني وطني، طبعا لأن الأجنبي لا يمكن يصنع لك هوية باختصار، شيء بديل مهما عمل لك الأجنبي لا يمكن أن يصنع لك هوية منتخب، وحتى شاهدنا هذا في المنتخب في البرتغال، شاهدنا هذا في منتخب آخر كان قوي جدا. المهم
3: البرازيل، البرازيل كمثال أيضا،
4: البرازيل نعم أيوة أنا في بالي البرازيل. ثانيا فكرة تمكين الموهبة لا بد أن تكون حاضرة، شاهدناها. أنصع مثال إسبانيا.
3: طيب تكلمنا في الحلقات الماضية وركزت يا دكتور على البصمة اللي سميتها البصمة الكروية، وش الدروس المستفادة ومن المنتخبات اللي كان لها بصمة كروية في هذا المونديال، وكيف ممكن المنتخب يستفيد من هذه النظرية؟
4: البصمة الكروية ما تتشكل إلا إذا قد أصبح عندك منتخب فيه استقرار فني، فيه تمكن، فيه خطة لعب واضحة، وفيه مستوى بدني على أعلى القياسات، وهذا نقدر نعمله في سنتين لو يعني بشكل بصمة. إحنا عندنا تدري إحنا عندنا في السعودية الحس المهاري موجود، ترى موجود أكثر من بعض الدول، فهذا يخدمنا في سرعة إيجاد بصمة. لكن في كأس العالم هذا أنا ما شاهدت يعني بصمة مثلا واضحة، حتى منتخب إسبانيا البطل قدموا كرة قدم رائعة صح ممتازة جميلة، لكن قارنها فقط مع منتخب إسبانيا 2010 اللي أيضا جاب كأس العالم وكان خارج من طبق نظرية التيكي تاكا اللي كانت في برشلونة على مدى 4 سنوات. طبعا إسبانيا 2026 طبقها لكن ما يمتلك العناصر اللي كانت بالشكل اللي صنعت البصمة دي، فقدم هوية عالية منتخب إسبانيا، لكن ما قدم بصمة كروية. ممكن تجيك سنتين أو اليورو القادمة هيظهر لك منتخب إسبانيا بثقة ويقدم البصمة الجميلة الممتعة للجمهور. يعني احنا نشوف إسبانيا لعب جميل بس ما هو ممتع جدا. خلني أقول لك على فريقين حاجة تستغرب. الرأس الأخضر، الرأس الأخضر في مباراته الأخيرة، المباراة الأخيرة قبلها يعني كان، لكنه أقدم كذا بشجاعة وأمام الأرجنتين وبدأ يقدم بصمة. ترى لعب الرأس الأخضر لو ترجع المباراة أمام الأرجنتين هنا ستجد بصمة منتخب لفتت العالم. إذا استمر سيكون من الأوائل في أفريقيا، وستجد المشاهد يحب يتفرج لمباراة الرأس الأخضر من أي قارة في العالم. مثال آخر، كانت ستتشكل بصمة منتخب مصر أيضا أمام الأرجنتين، ترى قدم مباراة كبيرة وبدأت تتشكل في هوية منتخب وإلى آخره، ومدرب وطني وحتى عندهم سلبيات، لكن عموما كانت مباراة كبيرة وحصل ما حصل في آخرها انهيار بدني وحفوات تكتيكية وبعض الأشياء، لكن كانت ستتشكل بصمة تستمر مع المنتخب المصري في حالة واحدة، إذا كان استمر الذي خرج الشوط الأول أصيب إيش اسمه الشاب كذا إمام عاشور، واستمر اللاعب هيثم حسن والهدف الذي ألغي سجل وخرجت مصر فائدة، كانت خلاص بصمة بصمة مصرية وستستمر، والجمهور المصري يستعيدها والعربي والعالمي يستعيد، لأن كان فيه فن صراحة، كان هناك فن في المباراة الذي يرجع يركز على بس على هيثم حسن مع بالتفاهم مع صلاح مع المنظومة، كان في حالة فنية.
3: نعم
4: كانت ستشكل بصمة لكن ما اكتملت، ولذلك حتى يستعيدون بصمة يحتاجون مشوار جديد.
3: نعم، ويمكن تتفق معي دكتور انه المراهنة على الجرينتا وحدها ما تكفي انه تصير بطل. انجلترا لعبت على الجرينتا في الادوار الاقصائية ونجحت امام مصر، نجحت امام الرأس الاخضر، نجحت امام انجلترا، لكن الارجنتين نعم لما جات امام منتخب منظم الجرينتا لوحدها ما تكفيك.
4: كان في فارق فني لصالح منتخب اسبانيا واضح. نعم.
3: فكيف نقدر نمزج بين هذه الامر المطلوب اللي يكون عندك جرينتا وبين انه يكون عندك ايضا منظومه فنيه قادره على انه توظف هذه الجرينتا؟
4: هذه مهام الفرق الفنيه، وممكن معد نفسي ترى بالمناسبه انا اقول ومتاكد المدير الفني للمنتخب الارجنتين ليس هو الذي صانع التحفيز المعنوي للأبناء، شخصيته ما يتلى شخصيته، لو تركت له هو الشخصية ما دخل منتخب الأرجنتين في صراعات في كل مباراة ويخرجون.
3: ترى الجمهور أحيانا يكون واحد من المحفزات،
4: الثقافة العامة، الخلفية، التحفيز الجماهيري والمعدين النفسيين اللي إذا كانوا موجودين. يعني أننا نعمل نحقق الموازنة هذه مهمة الأجهزة الفنية، وتطلب من ترغب في المساندة المعنوية وما إلى ذلك، حتى أننا نقدر نعمل عمل فني حقيقي يقدم أحسن ما لدينا فنيا وبجانبه الجانب المعنوي.
3: طيب أنا أستأذنك دكتور وأستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل أول في حلقة اليوم ثم نعود إليكم.
0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
5: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.

0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة
1: في صبح ومساء. نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
1: نقاش على جدة FM.
3: بعد أسدال الستار على المونديال العالمي، ما هي الدروس المستفادة وما هي خريطة الطريق اللي ممكن يسلكها المنتخب السعودي للعودة إلى المنافسة؟ للحديث حول هذا الموضوع أجدد الترحيب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. دكتور، هو ليس حديث شخصي بل حديث عن ثنائية أو ديربي إن صح التعبير بين لاعبين، ميسي ورونالدو. كيف ممكن نستفيد من ظهور كل لاعب مع منتخبه وعلاقة كل لاعب مع منتخبه؟ شفنا ميسي فيه التفاف كبير من اللاعبين حول قيادته، بينما لاحظ الكثير أنه رونالدو المنتخب منتخب بلاده، ما يعني معظم اللاعبين ما هم مقتنعين بوجود رونالدو. فكيف ممكن نستفيد من هاتين القصتين اللي في مسارين مختلفين في أنه نصنع قائد لمنتخبنا الوطني؟
4: شوف، سؤال ممتاز ومهم بالنسبة لنا فيما يتعلق بتشكيل الهوية. وراح أتكلم باختصار ولا الحديث هنا يطول، لأن هناك في عدة جوانب. أولا، منتخب الأرجنتين وهوية منتخب الأرجنتين منذ أول بطولة حققتها عام 78 هو وجود نجم ملهم، يسمى نجم ملهم، لاعب فنان، مهارات عالية، قدرات ممتازة، يلتف الجميع حوله. تشكلت هذه الهوية في 78، وهي كانت يعني من أول محاولات. خلص، هذه الهوية أصبحت أساس لأن يحقق منتخب الأرجنتين بطولة. ماريو كومبس ذهب، جاء مارادونا. 82 كانوا الاثنين موجودين وشفناهم حتى في مباراة البرازيل، نزل مارادونا وطرد بكرت أحمر.
3: بعدها بس هذه يا دكتور، ما تشوف أنها تمثل ضغط على النجم؟ يعني ميسي قبل ما يحقق كأس العالم 2022 كان تحت ضغط كبير بمقارنته بمارادونا.
4: بالضبط، أنا أصدق عليها بسريع، أقول لك هذا يحتاج حلقة كاملة. 86 لعبة، كان ترى في منافسين أقوياء وأهمهم فرنسا، وفرنسا كانت قوية جدا بقيادة بلاتيني، لكن كانت الأرجنتين، مارادونا كتب على كل السطور بنفس النظرية، مارادونا النجم الملهم ملتف حوله الفريق والجمهور والقيادة الأرجنتينية حتى على أعلى المستويات، حققوا كأس العالم. هذا 86، ميسي ولد عام 87، يعني كل هذه القصة الإرث قبل ولادة ميسي. بعدها الأرجنتين 90 وصلت نهاية وكذا، و94 إلى آخره، ظهر مارادونا، ظهر ميسي 2006، يبغون هم النجم الملهم. 2006 كان صغير، 2010 صغير، 2014 وصلوا النهائي ولا زال ليس قائد، رغم مع ألمانيا. ولو كان مارادونا بدل ميسي موجود داخل الملعب كان فازوا على ألمانيا في النهائي 2014، لكن ميسي كان ما زال، فبقيوا يصنعون، ما عندهم غيره، فيحاولون تحفيز هذا اللاعب إلى أن وصل 22، خلاص يعني بدأ تتشكل لديه هو الشخصية أنه يكون قائد. وحققوا البطولة. بعدها تركيبة منتخب الأرجنتين إلى أن وصل للنهائي برضو نفس النظرية، ولكن حصل فيها بعض ما أقدر أقول يعني، بس يعني لكن اختلفت عن المنظور اللي كان أيام مارادونا. نرجع للبرتغال ورونالدو. رونالدو كلاعب لاعب كبير في الانضباط والقدرات والمهارات، ترى رونالدو يعني مهاراته عالية لكنها صعبة صعبة جدا،
3: هو عامل السن أيضا الآن في هذا
4: حتى هو صغير مهاراته صعبة، تحتاج عمل بدني. يعني ترى في بعض اللعيبة مهارات ومهاراتهم صعبة. أنا أعطيك مثال سعودي، حيث الجماعة اللي ظهر مع المنتخب 84 وماهر ظهر عمره 18 سنة كان أساسي ومن عملية المنتخب تحقيق البطولة، لكن مهارات محيسن صعبة، يحتاج تكون اللياقة عالية حتى ينفذ المهارات. لكن بس نرجع بسرعة لمنتخب البرتغال. البرتغال ترى إلى الآن ما شكل هوية، رغم أنه منتخب أوروبي من منتخبات الوسط، يا دوب إذا وصل في 2002 إلى النهائي، لكن مع مدرب أجنبي رغم أنه مدرب عبقري سكولاري ما أخذ اليورو، بعدها أخذوه بسنوات، لكن ما زال منتخب البرتغال ما تشكل هوية. صعود المنتخب البرتغالي إلى نهائيات المونديال ما قبل ظهور رونالدو كان يصعدون موسم ويغيبون موسمين.
3: زميلي عبد الله، زميلي عبد الله ما شاء الله عليه ثقافة الكروية ممتازة، فيقول إنه البرتغال في نهائي 2004 يورو 2004
4: طيب نعم، وبس خسروه أمام ما أدري المجر ولا
3: اليونان،
4: اليوناني. فالمهم بعد ما ظهر كريستيانو البرتغال حضرت كل المونديالات، لكن كمستوى فني ما هم بمستوى حتى الفرق الأوروبية الكبيرة في فرنسا وإسبانيا، ولا بمستوى أمريكا اللاتينية الدولتين قويتين برازيل، لكن يقارعون الكبار. فما قد تشكلت هوية لمنتخب البرتغال إلى الآن، وفيه إشكالات داخل المنتخب فعلا زي ما تفضلت رشحت على السطح، ومن ما مكنها وجود مدرب غير وطني. في المباراة اللي خرجوا فيها أمام إسبانيا كانوا ماسكين تمام اللعب ومتكافئين مع إسبانيا، أوروبا ترى داخل أوروبا تتكافئ ممكن في بعض، حتى لو الفريق أحدهما أقوى. في اللحظات الأخيرة المدرب أخفق أو أخطأ، بغض النظر عن كيف أخطأ، لكن أخطأ بتغيير قلب الدفاع اللي كان ماسك السنتر هاف بامتياز، ونزل لاعب عصبي غير كان غير متزن، سبب الهدف وسبب روكة فخرجت ب. فالمنتخبين مختلفين لكن هم صورتين كبار، وأنا بس أدعو جماهيرنا إلى التوازن والموضوعية. إحنا عندنا ترى فيه كون واحد من النجمين جاء السعودية والآخر ما جاء، وفيها خلط جماهيري، يفترض أنه يكون عندنا توازن وموضوعية. الذي جاء عندنا وجاء في مشروعنا نرحب فيه ونقدره كلنا بغض النظر عن
3: يشجع. ترى هذه يا دكتور ما هي بس عندنا، ظاهر عالمية، فيها ميسيون وفي رونالديون إن صح التعبير.
4: أيوة زلادة عندنا، والذي ما جاء عندنا طب أيضا نقدره، ما نجرح فيه ولا أفكار، اختار هو دوري آخر أهلا وسهلا ما في مشكلة.
3: طيب بالعودة إلى المنتخب السعودي، كيف ممكن نستفيد من هذه الثنائية؟
4: شوف هذه الثنائية احنا نستفيد منها أن لما نعمل عمل صحيح زي ما يعني إذا عملنا بإذن الله تعالى عمل صحيح سيظهر لنا نجوم الفريق الفني، العمل الفني الذي يظهر النجم وليس العمل الإعلامي ولا الدعم الجماهيري. إذا ظهر نجم حقيقي من أي نادي إن شاء الله من دوري يول ودوري الدرجة الثالثة يدعم
3: من مبدأ لا قصدي على شخصية
4: أحد الأندية الكبيرة، هذا النجم أو أكثر من نجم يصبح من عملية المنتخب بشكل متوازن بدون ما نمجد فيه أكثر من لازم ولا ننكتس من حقه، حتى المنتخب يأخذ مساره. احنا ما نبغى ولن يكون يعني مثلا المنتخب السعودي يستفيد انه مثلا تايه ويجي نجم يشيلنا، لا ما راح يحصل هذا.
3: يعني ما نحتاج لاعب قائد في الملعب،
4: لابد القياده، لكن كلاعب ملهم زي فكره مارادونا وميسي لا ما نحتاج. ما نحتاج هذه حاليا الا اذا تشكلت مع هي تشكلت بشكل طبيعي. أما إحنا نشكلها لا، إحنا نبغى مجموعة قوية أقدر يلعب زي إسبانيا أو زي كثير من منتخبات العالم، وإن ظهر النجم يستحق أن يكون نجم في الملعب ليس بالدعم الإعلامي، فهذا من حقه علينا ومن حق الوطن علينا كلنا أن ندعمه سواء من نادينا أو من نادينا.
3: هذه ليس بالدعم الإعلامي من وراء التريلات يا دكتور.
4: لا يعني أيوة أحيانا
3: وتنفهم زي ما تنفهم، وهذه فعلا هذا واقع فعلا في عندنا الإعلام الرياضي يحتاج إلى غربلة
4: مشهور، لكن ما هو على حساب أولوية تمكين الموهبة، هذه هي الأولوية وشاهدناها في إسبانيا. أنت تخيل منتخب فيه اثنين عمرهم 18 و 19
3: صحيح
4: يلعب نهائي في العالم، مغامرة صدقني مغامرة، خصوصا ذا كوبارسي وقلب دفاع ومع مهاجمين كبار وخشنين، وبتوفيق من الله يعني إلى الأخير ولا كان هو مهدد. أنا من وجهة نظري أثناء المباراة توقعت أن يقع في حفوة ولا يلام عليه
3: بحكم قلة الخبرة. طيب بنفتح ملف كبير جدا اللي هو تغير خارطة القوى الكروية. اليوم أفريقيا وضعت في 2022 قدمها في دور الأربعة ممثلة في المنتخب العربي المنتخب المغربي، وأصبح وصول أفريقيا إلى دور الثمانية أمر يعني معتاد. آسيا على خجل مرة واحدة في 2002 المنتخب الكوري الجنوبية وصل إلى دور الأربعة، لكن ما زالت آسيا بعيدة يعني إذا دخلت في دور 16 شيء جيد. نعم، فحظوظ القارة الآسيوية بما أنه إحنا من آسيا في أنه تكون واحدة من القوى العالمية اللي توصل إلى دور الثمانية خلينا نقول مبدئيا، وحظوظ المنتخب السعودي
4: يعني في تشكيل خارطة هي المنتخبات يعني خلينا نقول لك بسرعة لأنك أنت قلت ملف كبير وفعلا ملف كبير. يعني لو قرأنا المشهد العالمي مثلا من عام 2010 كان هناك الكبار إيطاليا ألمانيا وجاءت فرنسا لأنها حققت كأس العالم 98،
3: هو بشكل عام لاتيني أوروبي السيطرة لاتينية أوروبية
4: على ضفاف المحيط، هناك عندك البرازيل والأرجنتين أسبانيا ما جت إلى 2010. كل الفرق الأربع هذه اللي هي إيطاليا ألمانيا البرازيل الأرجنتين كان عندهم مبدأ، وكان يقال حتى في الإعلام اللي ما ياخذ كاس العالم يعتبر مشاركه فاشله، يعتبرها مشاركه فاشله الاربع فرق. الان ظهرت اسبانيا خلاص اصبحت في انه حققت بطولتين، ايطاليا تراجعت بل اختفت ولكن اتوقع انها ستعود، متاكد انها ستعود. الحراك حصل في افريقيا زي ما انت تفضلت، المغرب ظهرت صح الان ما وصلت الاربعه لكنها واجهت فرنسا وفرنسا قويه جدا، لولا انها فرنسا واجهت اسبانيا كان توصل للنهائي.
3: في 2022 وصلت المركز دور الأربعة المغرب،
4: أيوة وصلت الأربعة لكن المرة دي من حظها أنها قابلت فرنسا في دور 16 ولا توصل الأربعة في أو ما أدري في الثمانية ما نتأكد الآن، لكن
3: إيه دور الثمانية
4: أو بلجيكا أو كولومبيا كان راح تفوز يعني أو حتى ممكن. المهم انها وقفت امام فرنسا، فرنسا صعبه جدا، ترى فرنسا يعني بالنسبه لهم نفس الفكره اللي قلت لك عليها، ما وصلت النهائي مشاركه فاشله، ولعبوا دور المباراه الثالث والرابع يعني كان اهم، الثالث والرابع لبريطانيا اهم، لانجلترا اهم ليه؟ لانها غايبه من 66 ويا دوب تدخل في مره واحده اظن 94 وصلت دور الاربعه هذا منتخب انجلترا، الان وصلت دور الاربعه وحاولت توصل الثالث يعني احسن نتيجه لانجلترا في تاريخها. اما افريقيا زي ما تفضلت يعني في حراك، ظهور المغرب الان، ظهور مصر لن تتنازل عن المستويات هذه، اما اسيا فلا تزال بعيده. بالنسبه لمنتخبنا وهو سؤالك الكريم، منتخبنا اذا عمل عمل صحيح فامن بطولتين اللي بعدها ومتضافة عندنا قد نصل إلى ممكن 16 بإذن الله وممكن 8، بس العمل شرط، العمل الصحيح.
3: نعم
4: الشرط، العمل الصحيح المبني على أسس علمية التراكمي الذي ما فيه ارتجالية ولا فيه اهدم المأبوني.

0: عمل استراتيجي. فهذا هو الطريقة الصحيحة اللي نحتاج أن تبنى من الآن لأجل 2034.
1: نعم. طيب أنا استأذنك يا دكتور واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: نقاش على جدة أف أم.
1: الستار يسدل على المونديال العالمي وقراءة في خريطة طريق للمنتخب السعودي للعودة للمنافسة. أجدد الترحيب بضيفنا الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. لو فصلنا في نقطة دكتور عبد الرحمن خريطة الطريق للمنتخب السعودي، في خطط على المدى القريب والمدى المتوسط والمدى البعيد، لو تحدثنا عن هذا التزمين للخطط باختصار كما تراها.
0: يعني هو النجاح بداية، نجاح بداية العمل. إذا نجحنا في بداية العمل وعمل شيب أو شكل منظومة العمل، خلاص هم اللي ماسكين العمل، هم اللي يعملون الخطط سواء قصيرة المدى أو بعيدة المدى. لكن مشكلتنا إحنا في البداية، ويعني واقع العمل الرياضي في المنتخب ككل وكلها تجارب، يعني ما هي مبنية على خطط كاملة. فيعني أنا مقترحي أو الذي أراه إنه لابد أن نخرج من هذه الحيرة ومن هذا الفراغ اللي إحنا موجودين فيه. كأس آسيا الذي سنستضيفه باقي عليها 5 أشهر أو أقل، عندنا استحقاق خليجي، وترى هذا أظن إنه أيام الفيفا البطولة الخليجية، ففرصة لنا مناسبة، عندنا الفرص أمامنا ولكن الوقت ضيق جدا. هنا نحتاج القرار، ونحتاج إن ما نتأخر ولا ننتظر تشكيل اتحاد كرة قدم جديد ولا وما إلى ذلك. نحتاج عمل سريع ومركز. طبعا من وجهة نظري أنا إنه يمسك المنتخب فريق عمل فني وطني منتخب، يعني 6 كلمات كل كلمة لها معنى. فريق عمل، كلمة فريق تيم، عمل يعني ليس لجنة يعملون، ما هو لجنة بس تقدم آراء، لا هي تنزل الميدان، فني وطني. أوكي، مدربين سعوديين، منطقة بعناية يعني توليفة قادرة على التفاهم على مدى طويل. هذا الفريق العمل سوف يعمل أشياء بإذن الله تعالى. أنا يمكن لو إذا تسمح لي أقسمها إلى قسمين، الجانب النظري والجانب العملي.
1: تفضل.
0: فلو مثلا يعني ان ما هي الفوائد المرجوه من فريق العمل الفني هذا؟ انا اقدم مجموعه عقول وطنيه تخدم الوطن، فهذا العمل سوف يعني يذوب عدد من السلبيات ويحيدها. مثل ايش؟ مثل الاخطاء في اختيار اللاعبين، خلاص لن تشاهد اخطاء في اختيار اللاعبين، مثل النواقص لدى اللاعبين، وهذا لابد ان نعترف به وتعالج لعيبه المنتخب، تعالج النواقص لديهم وسيستفيد النادي، مثل انخفاض الجرينتا اللي تكلمنا عنه، مثل فقدان التواصل والثقة مع الجمهور أصبح يعني والمشجع أصبح يعني أقل ثقة بشكل كبير مع بلاعب المنتخب وبالعمل في المنتخب. هذه سلبيات سيحيدها فريق العمل، سيجلب لي إيجابيات مثل راح أذكرها لك في نقاط سريعة: تعزيز وتنمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية. ترى التناغم بين المدرب الوطني واللاعب الوطني يعطينا دفعة، يعطي قوة زيادة. المجموعة داخل الملعب ستكون أقوى بكثير مما نشاهده عبر أكثر من 20 سنة. القدرة في توظيف اللاعبين والاختيارات الناجحة إذا عندي فريق عمل ويفكرون بمجموعة عقول ويختارون صح وعندنا جرينتا صح، فسوف أوظف اللاعبين بشكل أسلم مما هو موجود. رقم 4 في الإيجابيات: اختفاء النواقص. أما دي 4 و3، النواقص اللي تكلمنا عنها عند اللاعبين الفنية والتكتيكية والتكنيك تختفي، إحنا قاعد أعالجها. إعادة الروح للاعبين، إعادة الجمهور للمنتخب والشغف الجماهيري، وترى دعم، تعطي دعم. بعدها خلص إذا عملنا هذه الخمس ولا ست نقاط ندخل على مجال الهوية، تبدأ تتشكل عندنا هوية على مستوى الخليج ومستوى القارة وبعدها على مستوى العالم. بعد ذلك ننتقل إلى البصمة، يعني بعد سنتين أو 3 سنوات. هذه الأمور الإيجابيات اللي إن شاء الله يجلبها والسلبيات اللي إن شاء الله يعالجها ستكون من خلال ما أدري، بدخل شوية فني، معالجات لأمور كذا يعني سريعة.
1: تفضل.
0: عندنا معالجة معنوية ومعالجة فنية ومعالجة رياضية. المعنوية زي ما ذكرنا الجرينتا وإعادة الروح وإعادة الثقة وإلى آخره. الفنية في حاجتين: حاجة تتعلق باللاعب وحاجة تتعلق باللعب. اللاعب هو تكنيك تكتيك وثقافة، كل هذه يشتغلون عليها. تكنيك خصائص اللاعب، قدراته، مقياساته إلى آخره. التكتيك العمل الفني داخل الملعب، وكيف أنا أؤدي أدواري وكيف ما أخطئ وكيف أنا طول المباراة ألعب بمستوى فني واحد. الثقافة طبعا هذه جانب يعني يطول الحديث عنه. اللعب احنا قلنا النواحي الفنية، اللاعب واللعب. اللعب خلص هذا دور الفريق الفني، شكل اللعب، الخطط، تشكيلة المنتخب إلى آخره، هذه كلها سيعالجها فريق العمل. الناحية الرياضية إذا تذكر أنا ذكرت لك أن المعالجة ستكون بإذن الله فنية ومعنوية ورياضية. رياضية يعني على مستوى العام، على مستوى الظهور، على مستوى الحضور في المنافسات، على مستوى اسم المنتخب السعودي، كلها هذه ستتحسن بإذن الله تعالى إذا شكلنا فريق عمل فني وطني منتخب بعناية يمسك تدريب المنتخب. وأنا أقول لك ستظهر النتائج من أقرب منافسة في بطولة الخليج إذا ربي وفقنا والمسؤول قرر أن يأخذ هذه الفكرة.
1: طيب في جزئية يعني ممكن تكون حساسة شوية، اللي هو اليوم في كثير من الجماهير يلاحظ إنه اللاعب السعودي لما يلعب مع ناديه يحسب حساب الجمهور ويعطي أفضل ما لديه. في المنتخب هو يشعر إنه ما في ضغوطات جماهيرية كبيرة، ما يؤدي نفس الأداء مع ناديه.
0: هذه عالجها المشروع اللي أنا أقول لك عليه، فريق عمل فني وطني منتخب.
1: بس لاحظت هذا لأنه بعض الجمهور بدأ يتكلم عن هذه الظاهرة.
0: أصبح تكتلات، وأنا كنت من أول وأنا أقول لك الألوان خلصت، ألوان الأندية دخلت عروضة المنتخب. هذا هو انخفاض الجرينتا اللي قلنا عليه، وكل
1: الجمهور ما يتحمل جزء من ذلك.
0: لا، العمل الإداري والفني في المنتخب يتحمل، الجمهور ما له دخل أبدا. زي أنت ذكرت اللي قبل قليل في العالم وفي خصوصا أمريكا اللاتينية، تعصب يعني تعصب الوجود عندنا لا شيء لا يذكر في يعني بالمناظرة معهم. لا، لكن مهمة العمل الفني أن هو اللي يضبط هذه الأمور وهو اللي يحيدها. أما يعني أبحث عن ضبط الجماهير بالملايين وبالمئات الآلاف، لا، أنا أضبط عملي هنا وخلص. سوف يذهب اللاعب المنتخب ويقدم إخلاص وطني،
1: والنتائج ستعيد الجمهور إلى المدرجات.
0: لكن يعني ما خلي أنا العمل هو ما يعني متاح أنه يتأثر اللاعب. لا، بالعكس، أنا أقدر أجعل اللاعب يذهب للمنتخب بحماس أعلى من النادي. خلص خليني أقول كذا على يعني بوضوح: اللاعب يلعب في النادي من أجل المال، ويلعب في المنتخب من أجل سمعة وطن، كلها ذوات قيمة.
1: لا، وفي مال في المنتخب.

0: برضو.
1: اجعل لاعب فين الاعلى قيمه عنده. لما انا عملت اعاده التشكيل هذا بفريق عمل فني وطني واشتغل على السلبيات وعلى الايجابيات واقدم المعالجات، سيلعب اللاعب لاجل شعار الوطن بحماس اعلى من لعبه في النادي لاجل العقد المبرم مع النادي. انا مسؤول عن الكلام هذا.
0: هو الاشكاليه كانت واضحه، يعني اول شيء منتخبنا ما وصل للمونديال الا بملحق وفي ظل وجود فرصة أكبر بسبب وجود 48 منتخب، يمكن لو بالنظام القديم ما وصلنا أصلا.
1: بالضبط ظل الأخطاء التراكمية اللي موجودة يعني ملقية بظلالها من سنوات، لكن تشوف المحترفين في العالم تقارن مستوى في النادي ومستوى في المنتخب ما تفرق بينها، كلها يلعب بجرينتا عالية.
0: لا بالعكس، يمكن حتى في المونديال يكون محفل دولي والكل يشوفه ممكن يعطي أكثر من لعبه مع نادي.
1: أنت عملت سويتش للفكرة، أنا أقدم نفسي في المونديال وراح تجيني عقود أعلى.
0: نعم طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
1: يا مرحبا، شكرا لكم أنتم أيضا.
0: الشكر لكم أنتم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي عبد الله الكعيد في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: يا بنك الحلا

0: This is my job and this is what I do.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر، أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
5: في 60 ثانية.
6: عقولنا تتألق عالمياً، 6 جوائز دولية للمنتخب السعودي للرياضيات في أولمبياد شنغهاي 2026، شراكة سينمائية عالمية مرتقبة يعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ مع المخرج الهوليوودي أنتوان فوكو، فعالية عيش المونديال بجدة تنتهي بعد استقطاب أكثر من 100,000 زائر على مدى شهر من الترفيه المتكامل، 11,400 خلية نحل تعزز الاستدامة البيئية والاستفادة المستدامة في محمية الإمام تركي بن عبد الله، نباتات نجران العطرية تزين الحدائق المنزلية لتضفي أجواء من الجمال والراحة النفسية. أخيراً وفي بارقة أمل طبية، مركب طبيعي مستخلص من الزعفران يثبت كفاءته في الحد من تراكم دهون الكبد.
7: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا، يا مساء السعادة، يا مساء التفاؤل، يا مساء البهجة، يا مساء الفرح. حياكم الله أصدقائي وين ما تكونون، أو وين ما تكون زحمتكم، مع مشوار جديد من برنامج الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاونا.

يا أهلا ومرحبا فيكم أصدقائي ومستمعينا. حلقة يوم منتصف الأسبوع تعتبر يوم الثلاثاء إن شاء الله يا رب. اليومين اللي طافت يعني مبشرة، فيها أخبار سعيدة، فيها أخبار جميلة، فيها صراحة تجمعات أيضا رائعة. كان مشوار أيضا يومين من بداية الأسبوع مهني جميل. خليكم معايا أصدقائي في مشوارنا لليوم، واسمعوني ثرو ترددات التطبيقات والبث المباشر على منصة إكس، الفيسبوك، اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا مستمعين وأصدقاء برنامج في الزحمة راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم الصدقات، لكن عند منو؟ صراحة هي الصدقات عند الرجال. يس، الصدقات عند الرجال. يا ترى صراحة تتوقعون الصدقات الطويلة، الصدقات التي لا تنقطع، الصدقات الدائمة، الصدقات المستمرة أكثر عند منو؟ عند الرجال ولا عند النساء؟ أنا رح أعطيكم بس هذا السؤال إلين ما نعرف إن شاء الله عقب الفاصل نعرف السناكة بشكل مفصل وبشكل أكبر. فاللي عليكم جاوبوني على هذا السؤال، أبي أعرف. يلا أبي أعرف الصدقات أكثر طويلة المدى أو طويلة بتكون أطول عند الرجال ولا عند النساء، على 800-24-42-88. ساعتنا الثانية أصدقائي رح تكون عبارة عن تصريح، وتصريحنا اليوم صرح في الدكتور محمد فهد القحطاني الاستشاري النفسي، صرح أتكلم فيها عن الحسد. وما أدراك ما الحسد؟ عاد رح يعني هو صنف الحسد بطريقته من خلال صفحته على منصة إكس، صنف الحسد بطريقته. شلون صنفه؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله في الساعة المقبلة. ولكن كل اللي عليكم أصدقائي إنكم تشاركوني وتكونوا معاي وتسمعوني أصواتكم وأراءكم على أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاط بجدة على 012. وباي ذا واي طبعا الموضوع مطروح، التصريح، تصريح الدكتور محمد القحطاني يعني مطروح على منصة إكس، راح تلاقونا من خلال هذه المنصة، اسمعوني من خلالها. وأيضا التصريح موجود بإمكانكم أنكم تدخلون على هاي المنصة تصوتون، ولا تكتبون التصويت أيضا، أعطوني رأيكم وعملونا فولو على @جدة _ راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. ساعتين أصدقائي من أجمل 24 ساعة اللي راح تقضونها معايا ومع أحلى برنامج، الأمثل والأجمل والأكمل، برنامج في الزحمة. كل اللي عليكم أصدقائي إنكم تستمتعون معايا بكم، تغيرون الجو. عارفة إن درجات الحرارة بدت حيل، جمرة الغيض خلاص بدت يعني، وبدت درجات الحرارة ترتفع أكثر، وأكو زحمة خارجين من الدوامات. دوامات الظهر أوريدي خلصوا، والحين دوامات حزة العصر 4 و5 في أكيد في زحمة، وفي ناس مكيفاتهم مكيف السيارة مو براضي يبرد عدل. طبعا فكل اللي عليكم أصدقائي إنكم تسمعوني وتستمتعوا معي إن شاء الله، ومع أحلى وأجمل المنوعات اللي رح تلامس أحاسيسكم وجدانكم ومشاعركم وأيضا ذكرياتكم في توقيت معين. حتى لو كنتوا أطفال ممكن تسمعوا أغنية تقول زي أنا ساعات صراحة أسمع في قديمك نديمك تذكرني بالوالد أو الوالدة، كانوا يحبون هذه الأغاني. دائما إحنا بنحاول على قدر المستطاع أن نكون هذا الكوكتيل اللي يسركم ويسعدكم. اليوم ايضا معانا مخرجنا الرائع والمبدع عبد الله الكعيد. يا عبد الله، يا عبد الله، ها يا عبد الله ننطلق، يلا ننطلق يا عبد الله.

خمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: هلا هلا، يا هلا مرحبا فيكم اصدقائي، حياكم الله، حيا الله كل اللي بيسمعوني مع سناكة اليوم.
3: سناك
2: ثانك يو. اوكي، اليوم سناكة اليوم صراحة انا اجزم واجزم مليار بالمية ان سناكة اليوم اللي كاتبها رجل، اللي مسوي وكاتب هذه السناك اليوم هو رجل، راح تعرفون ليه.

حياكم الله أصدقائي من جديد، يا أهلا مرحبا فيكم. خلينا نروح لسناكة اليوم. سناكة اليوم مثل ما قلت لكم إن أنا يعني أكاد أجزم 100% إن اللي كاتبها رجل. ليش؟ لأن بيقولكم علميا حل بسيط لمشكلة فقدان الأصدقاء بعد سن 30، وعند منو؟ عند الرجال. علشان كده أنا في البداية سألتكم سؤال، مين الصداقات الأطول مدى، يعني الأطول في أنها تظل صداقة طويلة المدى، الرجال ولا النساء؟ عموما هذه السناك اليوم هي بتخص الرجال أكثر. وبيقول لكم أن يعد وباء الوحدة لدى الرجال الموضوع الأكثر تداولا في العصر الحالي، لدرجة أنه أصبح أشبه بنكتة متداولة.

طيب يقول لكم أشبه بنكتة متداولة. ليش؟ لأن بيعاني الكثيرون من الوحدة وتزداد صعوبة الأمر مع التقدم بالسن، وحيث تبعد التكنولوجيا التي وجدت لدعم التواصل الأشخاص بتبعدهم بعضهم عن بعض. وهذا كان في البداية ريزن أعطانا كاتب هذه السناكة، هذا الريزن قال أول شيء أو هذا السبب، إنه بسبب التواصل، بسبب التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي صار فيه هذا الرجل بيشعر بالوحدة. ولكن ليش أصلا صداقاته، تكوين صداقاته، رح ندش بالسناكة ونتعرف أكثر. يقول لكم مشاكل الرجل، يقول لكم يواجه بعض الرجال تحديات فريدة في بناء الصداقات والحفاظ عليها. الرجل عنده تحديات كبيرة حيل في إنه يبني، إنه يكون صداقات، مو بس إنه يبنيها، لا أيضا يحافظ عليها لفترة طويلة أو إنها تظل معاه، خاصة مع التقدم في السن وإنجاب الأطفال. ما يقدر الرجل، عنده صعوبة جدا إنه يكون صداقات يعني بعد ما يتزوج، بعد الإنجاب، بمعنى أصح مثل ما كتبوا في بداية السناكة بعد سن 30 سنة بيصير عند الرجل صعوبة جدا في إنه يكون صداقات وأيضا يحافظ عليها. وطبعا كاتب السناكة بيقول إنه يمكن أن يكون الكثير من النصائح الشائعة حول كيفية تكوين صداقات مع تقدم في السن غير ذات نفع مع الأباء أو مع الرجال المشغولين فوق سن 30 بشكل عام. أحد صناع المحتوى أصدقائي اسمه تايلر كالموس، وعنده طبعا محتوى جدا كبير وفعال، فأعطانا أو أعطى الرجال يقولكم طريقة بسيطة وفعالة لإعادة النظر في مفهوم تكوين، في مفهوم الصداقة بين الرجال. تكلم عن مفهوم الصداقة بين الرجال، شنو قال عنه؟ كالموس بيقول إن الصداقات بتصبح صعبة على الرجال عندما تتلاشى الأنشطة المنظمة التي كانوا يمارسونها في صغرهم، مثل مرحلة رياض الأطفال، تآكل أقلام تلوين الزرقاء، والطفل المجاور اللي جنبك يحب اللون الأزرق، وفجأة تنشأ صداقة بتدوم العقد من الزمن. يعني الصداقات عند الرجال بتبدأ من المرحلة المبكرة، مرحلة الطفولة المبكرة، أيام يأكل المساحة مالت القلم، البراية يتضارب مع اللي جنبه، بيطلعون يلعبون مع بعض. يقول هنا فقط بتتكون الصداقات عند الرجل، تخيلوا هنا فقط هذه المرحلة أكثر شيء غالبا هنا بتتكون الصداقات. يقول يكون الرجال صداقات من خلال التقارب مع رفاق الدراسة ورفاق الرياضة ورفاق العمل، ولكن مع التقدم في السن تبدأ هذه الأنماط بالاختفاء. هنا هذه الأماكن اللي الرجل يقدر إنه يكون فيها الصداقات، في الدراسة ممكن لو راح جيم أو بيلعب فوتبول، بيلعب مثلاً كورة، إحنا بنعرف عندنا بيلعبون كورة في الحواري، أو في صداقات العمل. مع أن أنا صراحة زمالات العمل هذه أنا ما أحطها ضمن الصداقات، ما تدري شو يصير في العمل، يصير يوم مديرك أو يفشي سر عنك وتنقلب الصداقة هذه لمشاكل. فيقول هنا الرجل، هنا فقط الرجل يقدر إنه يكون صداقات، otherwise عدا ذلك ما يقدر، خاصة مع التقدم في السن. بالنسبة للآباء تحديداً بتصبح الأمور أكثر صعوبة، بيكون أكثر في صعوبة بالنسبة للآباء. ليش؟ لأن بيتقلص عندهم وقت الفراغ، وبتتغير عندهم الأولويات، وبيختفي تقريباً الوقت المتاح للانضمام الدوري أو إنهم يروحوا للعب بولينج على أمل مقابلة شخص آخر متحمس. عشان كذا أنا قلت لكم اللي كاتب السناكة رجل، هذه يعني يقول لكم يختفي الوقت المتاح. شلون يختفي الوقت المتاح؟ الرجل عقب الدوام ماكو شيء، ما عنده شيء، يروح الديوانية، يرد البيت، يتغدى، ينام، يصحى، يروح الديوانية، يشوف ربع وين أي مقهى راح عندهم، هذا هو. عقب المغرب 5-6 طلع، منو اللي مشغول؟ المرأة هي المشغولة، ترد تسوي الطبخ، تطبخ، تسوي الغداء، تذاكر العيالها، ماكو وقت. المفترض السناكة هذه المرأة اللي ما تقدر تكون صداقات، لكن الرجل بيزي بيزي صراحة. اللي كاتبها مرة منحاز للرجل. يقول أيضا يحدث هذا بالطبع، يقول كالموس أيضا بيقول النساء عند لديهن قدرة أكثر على التعامل مع النساء أو تكوين صداقات، لتمتعهن بقدرة على التواصل العاطفي. طيب شو اللي بيصير أصدقائي؟
اللي بيصير ان في خطوة بسيطة بيقول لها طبعا صانع المحتوى تايلور كالموس بيقول ان بخطوة بسيطة يقول ان افضل ما يمكن للرجال انهم يسوون او الاباء انهم يدعون صديق. انت تدعي صديق، لا تقعد تنتظر، لا تقعد تنتظر ما بيكون عندك مصدقة. ولو اني اشك في الموضوع، والله اشك في الموضوع، يقول انت اتصل اسوي دعوة لصديق، معارف جديدة، ابني معارف جديدة، ممكن جيرانك، الحي اللي وراك، الشارع اللي وراك، ممكن في مقهى حجاز لك، اي ممكن هذا اتعرف عليه، ممكن استفيد منه، ممكن لا بعدين نشوف شلون تكون صداقة. يعني النساء لما يجون يكونون صداقات بيكونون صداقات، الله شو هيدا اللبس الحلو، شو هيدا السمباتيكية، وبيقعدون يرغون النساء ويعرفون شلون يدشون ببعض يكونون صداقات. يقول لك عشان الرجل يكون صداقات ادعوه، يقول لك تعال نادي لبيتك، مشروع عندك في البيت، تصليح السباكة، بيصلح معك سيارتك، أو في الحي، ابعدوا دوروا في الحي. يقول هذه الخطوة لن تمثل عبثا على الآخرين، لأن الرجال عادة بيحبون المساعدة. أنت لما تنادي يساعدك في شغلة، في الكهرباء، في أي شغلة، أنت هنا بديت تخلق صداقة، تخلق صداقة. هنا يقول لك الرجال يبدون يكونون الصداقات بهذا النمط، لازم يكون في مصالح معناتها مشتركة، ويقول لازم يكونون جنبا إلى جنب. وهذه أيضا أحد المؤلفات اسمها دوبرا تانين بتقول أيضا أنت لا تفهمين النساء والرجال في الحوار، الرجال ما يقدرون يكونون صداقات كذا من حوار أو من سوالف مع بعض، لا، الرجال لازم يكون في عندهم مشروع يجمعهم مع بعض، على سبيل ديوانية، يلعبون بلوت، يلعبون بولينج، يلعبون شطرنج، لازم يكون بلاي ستيشن، لازم يكون في اهتمامات مشتركة. عرفتوا؟ هذا اللي أنا استشفيته، لازم يكون في اهتمامات مشتركة بين الرجال علشان يقدرون يكونون صداقات. عكسنا احنا الهدرة نكون فيها صداقة، السوالف نكون منها صداقة، على طول نعرف ان هذه ممكن تكون صديقتي. الرجال لا، ما عندهم، ما يقدرون. فهذه سنكتنا فور توداي، دن دن، حلو حلو. نروح للأسئلة، خلينا نروح للأسئلة. هل بالفعل، أول سؤال أصدقائي، هل بالفعل الرجال عندهم مشكلة فقدان الصداقة بعد سن 30؟ هل الرجال فعلا ما يقدرون أصدقائي يكونون صداقات بعد عمر 30؟ هل الرجل فعلا لما يتزوج ويبدأ ينشغل بحياته الزوجية؟ أنا اللي أعرف المرأة صراحة، إحنا هذا السائد عند الكل، البنت مجرد ما تتزوج خلاص سكب على كل صديقاتها، بلوك بلوك بلوك بلوك، خلاص تنساهم، تنسى صديقاتها، تدش حياتها الجديدة. ولكن اللي قاعدين يقولونه إلا لا، الرجل عقب الزواج خلاص ماكو صداقات، بالتحديد بعد سن 30 ينشغل ببيته، بأسرته، بأطفاله، فما يصير عنده صداقات. هل هذا معشر الرجال صحيح؟ ممكن توضحوا لي الموضوع، هل هذا صحيح؟ طيب هل صحيح انكم عشان تكونون صداقات لازم يكون في اهداف مشتركه، لازم يكون في هوايات مشتركه، ولا لا ايضا انتم ابضايات تقدرون انكم تكونون صداقات؟ ابدوا شاركوني اصدقائي من خلال الواتساب على 8002 4428 88، ويلا بينا.

رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.

يا أهلا ومرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله جميعا. أنا قاعدة أشوف صراحة، قاعدة أقرأ، كمية كومنتات على الواتساب. يعني ما أدري صراحة، مستوقفيني كثير. يعني هذه معلومة جديدة عن الرجل، عن معشر الرجال. يعني استكدنا اليوم بتقول علميا حل بسيط لمشكلة فقدان الأصدقاء بعد سن 30 عند الرجال، طبعا مش عند النساء. موضوعنا اليوم الصداقات عند الرجال. فيقول لكم السناكة أن الرجال بالفعل بعد سن 30، لما الرجل بيتزوج يكون أسرة، بيصير فيه عنده وباء الوحدة، بيصير عندهم الرجال عندهم الوحدة. ليش؟ لأنه بيتزوج، بينجب أطفال، بيتقدم في العمر، فبيصير عنده مشغول بيزي، فيصير الرجل صعب عندنا يكون صداقات. تايلور كالموس بيقول إن هذا صانع المحتوى، بيقول إن فعلا الصداقات عند الرجل بتصبح صعبة، بتتلاشى، لأن بتتلاشى الأنشطة، بتتلاشى الهوايات، بتتلاشى الأشياء واللي كان مع أصدقاء. بلس إن قال معلومة خطيرة، أنا شايفة الأصدقاء إن من خلال أصدقاء البرنامج من خلال الواتساب قاعدين يأكدون كلام تايلور، صانع المحتوى تايلور كالموس، إنه بيقول إن غالباً الصداقات بتتكون فين عند الرجل؟ بتتكون في المراحل الأولى، في الطفولة الأولى المبكرة. يعني لما اللي يقول لك في الابتدائي، معايا إلينا الآن 30 سنة 50 60 سنة، يقول لك أيام المراحل التعليم المبكرة، سواء كان برياض الأطفال أو الابتدائي، هنا الصداقات بيكونها. بتتقلص بعد كده الصداقات، ممكن لا، ولكن عشان يكملون أو يكون عندهم مجموعة صداقات لازم يكون في أهداف مشتركة. الأهداف المشتركة هذه بتجي يا من العمل، يا يعني من الرياضة، النادي، أو من شغلات يكونون هم مشتركين فيها، كذا بيكونوا صداقاتهم الرجال. هل فعلا الرجل بتصعب إنه يصلح يكون عنده صداقات بعد سن 30 سنة بعد الزواج؟ صعب إنه يكون عند الرجل صداقات؟ أنا بشوفها هذا عند المرأة صراحة أكثر، مو عند الرجل. الرجال ما شاء الله عندهم ديوانيات، ماكو شيء. طيب كيف الرجال يكونون صداقاتهم؟ عطوني أنتم، أنا ماني مقتنع بكلام تايلر. عطوني أنتم شلون الرجال يكونون صداقات، أنتم شلون بتكونون صداقات؟ بالحي، ربع الحارة، أيام زمان كنتوا تلعبون فوتبول مع بعض، بتكونون كذا صداقات؟ طب هل الصداقات فعلا يعني عندكم من الطفولة؟ يلا وبلس بتكونون صداقات من العمل؟ زملائكم في العمل ممكن يكونون صداقات، تكونون معهم صداقات؟ صراحة ما أدري، أنا هذا حسة عجيبة بعد. يلا ابدوا شاركوني على 800-244-2828، ويلا بينا على الواتساب. مساء السعادة، مرسي القرحي، أهلا وسهلا. الشجر بتاعتنا مرسي خالص، يقول إحنا بنعمل أصدقاء في أي مكان أمينة، على القهوة، في استاد، يعني في ملعب الكرة، أو في البحر. طيب هذه معلومات جيدة. هذا كالموس بيقول لك لا، إنما البنات أول ما تتخطب بتقول لك يا صاحب يا شر كفاية يا صاحب يا شر كفاية أر. شفت البنات هم اللي يقطعون صداقاتهم، الشباب إذا تزوجوا ما يقطعون صداقاتهم، يظلهم يمكن من ثالث يوم رابع يوم وينك، بروح أقابل الخوي ورادلك. هذا هو هذا السيستم اللي أنا

صحيحة أمينة، لأن الرجل بعد سن 30 يكون انخرط في الحياة العملية والحياة الأسرية، حتى أصدقاء الدراسة تركهم كلهم تركهم، كل على همه سرى. ماني مقتنعة، معقول الرجال عقب الزواج يتركون ربعهم وكلنا على همه سرى؟ يا حسن، انتم متفقين مع حسن؟ فعلا الرجل بعد الزواج ينغمس او ينخرط في الحياه العمليه، ويبدا يكون اسره ويبغى بيت ويبي منع والتزامات الزوجه والاطفال. انتم مع الكلام هذا يا جماعه ولا لا؟ يلا ابدوا شاركوني. طيب فؤاد القطان، حياك الله يا فؤاد، ان شاء الله ابشر ولا يهمك تكون معانا. أيضا فضل السنيدي، حياك الله، يقول أمينة كلامه صحيح، صانع المحتوى كالموس يقول الرجل بعد عمر 30 تقل الصداقات، فرق عن أيام الشباب أو أول أيام الشباب، يكون فاضي ما عنده شغل يشغله، لكن بعد 30 بينشغل في البيت الزوجة والأولاد وأيضا التزامات أخرى في العمل فيقلص الصداقات. تحياتي لكم فضل السنيدي، هذا كمان زي حسن الهلالي وزي صانع المحتوى تايلر كالمس، إنه فعلا بينشغل في بيته وعمله ومسؤولياته، فيصبح كالمس فيصبح ماكو عنده وقت. أجل هذه الديوانيات هذه منو يقعد فيها يا جماعة؟ منورة المايك، معك مستمعة بسمة بسوم، ويلكم يا بسوم. بسوم ايش رايك في الدراسة؟ ايش رايك في الدراسة؟ مقتنعة فيها ولا لا؟ مقتنعة صراحة، انا مو مقتنعة كثير فيها. طيب ابو رهف ويلكم، يلا انك تحية ابو رهف، شلونك؟ اول مرة لا مو اول مرة ابو رهف، والله ابي ما ادري ليش عندي الايموجي ما هي راضية تطلع لكم عدل، بس يلا احاول. يقول امين الصدقات تنتهي في 30 من العمر، صحيح، وما يستمر منها إلا اللي تربطك فيهم مصلحة. أم بيه ما هذا يا رجال؟ شوفوا أنتم صريحين صراحة من الآخر، أنتم أنا تعجبني فيكم شفافيتكم صراحتكم. بعد عمر 30 تنتهي صداقة الرجل؟ صداقاتكم تنتهي وما تظل اللي ترتبط معاك لكم معاهم مصلحة؟ طب واللي يلعبون بلوت وكيرم ودول السالفة، دول مستمرين من قبل وبعد الزواج يا معود. طيب يقول هذا اللي أبو راف، وجهة نظر. طيب أيضا حياك الله أبو خالد، منور يا أبو خالد، يقول أمينة بالعكس والله الرجال شغوف في تكوين العلاقات حتى آخر يوم في عمره. Thank you so much. Thank you. هذا هو، هذا أنا أتوقع أنه صحيح. شوفوا أبو خالد اختلف عن اللي قالوا لا صحيح إحنا بعد الزواج ننشغل تكوين البيت وصدقاء، يعني في صدقاتنا نكنسلها، البيت الأولاد، نبي نشتري بيت، نبي نشتري سيارة. شوفوا أبو خالد قال لا أمينة الرجل شغوف تكوين العلاقات، إيه هي في النهاية بترجع لطبيعة الشخص إذا اجتماعي أو لا. الاجتماعي بياخذ أصدقائه اللي أيام الحارة، أيام المدرسة، أيام البوكس لما كانوا في المدرسة في الابتدائي، وهات قلمي وهذا قلمك وياكل المساحة مهلت صديقة تتذكرون الفسحة. هذه الصداقات العميقة أعتقد تستمر، هذه ما تتكنسل. صداقات الكرة القدم اللي كنتوا تلعبونها، تروحون تسبحون، أعتقد الرجال الكشتات، مو تطلعون كشتات تروحون البر، أعتقد هذه الصداقات هي اللي تستمر مع الرجال حتى عقب الزواج، أبدا أبدا ما ينفصل عنها أبدا، لا تقنعوني. مبارك، حياك الله يا مبارك. أنا صراحة نفسي السيدات يشاركوني، بس أنا شايف الرجال كلهم قاعدين هم اللي مشاركين. يقول بعد 30 يميز الواحد الأصدقاء الحقيقيين بعكس فترة المراهقة. أبا يا مبارك، والله يا مبارك من الرزة والكشخة، واضح أنك بتنتقي، أنت انتقائي في الأصدقاء واضح من الصورة. في ناس أنا قلت حسب الشخصية هذه مبارك شكلك أنت كده تبي ما تبي أي حد يستمر معاك قدام المدام، بعدين المدام تقول شنو ربعك هذول ليش تماشي ذول، فأتوقع باين من تحليلي للصورة باين إنك كده تخاف المدام تشوف تشوف ربعك تقوم تحشك. عموما مزوح، كلها مزوح، ممكن عموما. طيب هشام من جزان، ويلكم يا هشام.

مساء الورد أمينة. في لحظة معينة يا أمينة نشعر أننا فول تانك كده، امتلينا من الأصدقاء وخلاص، ما نحتاج أي أشخاص جدد بحياتنا. صداقات جديدة معناها أعباء جديدة. ليش معناتها أعباء جديدة؟ ليه يا هشام؟ لا مو صحيح. شوفوا، يقول صداقات، أنت، أنا بقول صداقات، ما قلت الزواجات. الزواجات الجديدة هي اللستة اللي أنت كاتبها. صداقات جديدة يقول معناتها أعباء جديدة، مسؤوليات جديدة، عتاب كثير، ملامة كثير. صدقيني أختي الكريمة، الله الغني عن كل هذه الأمور، ما في أفضل من العزلة. يقول شفتوا، قلت لكم نمط شخصية. أنت شخص تحب تقعد بروحك، أنت شخص ما تحب الصداقات، وآي ثينك أنه أصلا ما عندك صداقات. واضح. بشارة خضر، مساء السعادة أختي أمينة، الرجال يقدرون يكونون صداقات طويلة جدا، وكمان تتوارث الصداقة. مثال، يتوفى الوالد والصداقة متواصلة. عفية عليك يا بشارة خضر، عفية عليك يا زول، عفية عليك. تو عبد الله الكعيد قاعد يقول لي أمينة، أنا حتى أصدقاء الوالد أعرفهم، الله يطول في عمر والده. يقول حتى شفتوا الصداقات تتوارث، يقول حتى أصدقاء الوالد أعرفه. فهذا نمط مختلف بشارة. يقول لا بالعكس أمينة، الصداقة تظل طويلة المدى، طويلة جدا، وممكن نكون صداقات أكثر. يا صحيح الجارحي يقول أمينة لا ما في موضوع 30، ده الصحاب أحسن من القرايب. والله أنا صحابي وقفوا معاي في عملية لأمي وكأني موجود. شفتوا ساعات الصديق بيكون لك أقرب من القريب، ولنا في أصحاب برسول الله خير مثال. نعم صحيح. طيب نعمل كشت علشان القطة. ممكن، ليش؟ مع ربع كان كلنا نعمل قطة. طيب إبراهيم نبهة، ولكم إبراهيم، يقول أنا عندي ملاحظة مهمة في الصداقات أمينة، أشوف كثير من كبار السن بعد التقاعد أكثر اجتماع وتواصل وخروج من البيت من الفئة السنية اللي في عمر 30 إلى 40. عفية عليك وشكرا. ليش؟ ما عاد عنده شيء، دوام وخلصنا، عيال وزوجنا، تربية وربينا، ماكو شيء. شنو أكو؟ تكفير ليتات، تكفيل بيبان، لف بالحوش بالبرندة، حط كاميرا وقاعد تقز منه، راح قدام بيتك منه مر، تشوف القطو هذا ماكل مو ماكل، شارب مو بشارب، ماكو شيء، ماكو عندك شيء. شنو الشغلة الوحيدة اللي عندك تشعرك انك استل ما زلت على قيد الحياة؟ انك يا ابراهيم تكون عندك صداقات، تكون صداقات، تطلع معاهم، تضحك معاهم، تسولف معاهم، تحكي لهم همومك، تستشيرهم، تاخذ قرارات. الصداقات جدا ضروريه، وراح احط لكم موضوعها بكره. تكوين الصداقات تشعرك انك على قيد الحياه. مو شرط الصديق يكون يشبهني تماما، اذا كان شخص انا بنبسط معه، بسعد معه، وحتى لو في اختلافات، بالعكس الاختلافات ووجهات النظر هذه ايضا بتعطيني فوكس على اشياء يمكن انا ما مريت فيها. فشكرا لك يا ابراهيم. طيب اتفق 100%، تتقلص الاصدقاء الا مع الاصدقاء الاوفياء يبقون طول العمر. الانسان بدون اصدقاء حقيقي اعزل. اتفق معاك فعلا، الشخص بدون الاصدقاء، الرجل انا بحس بدون الاصدقاء كأن لما يكبر بالسن ما عنده العكازه هذه، العكازه هذه اللي تعكز عليها ماكو. عموما معشر الرجال، ما شاء الله، انا اشكركم على شفافيتكم وعلى صراحتكم، صراحه ابدعتوا في سناكه اليوم. عافيه عليكم، رائعين وسمبتيكيين وسوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو. قبل لا اطلع الفاصل اصدقائي، رح نروح طبعا، اليوم عندنا تصريح، وتصريحنا اليوم تصريح جدا خطير وجدا رائع، صرح فيه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني، بيتكلم فيه عن الحسد. انا ما رح اقول لكم شنو التصريح اللي صرح فيه، لكن هو بيتكلم عن الحسد. حابين تعرفون أكيد خليكم معايا الساعة الجاية من مشوار برنامج في الزحمة، وكثفوا اتصالاتكم ومشاركاتكم، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442828.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساء على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: الساعة 5:06 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. وفي مشوارنا من ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة، خليني في البداية أرحب بكل جروب زحمة الساعة 5 اللي انضمونا، وأيضا جروب زحمة الساعة 4 اللي أتمنى يكونوا معنا أيضا في هذه الساعة اللي رح نروح فيها لتصريح. وأي تصريح أصدقائي بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، وشعارنا واحد ومتعارف عليه: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. اليوم رح نتكلم عن خصلة، اليوم رح نتكلم عن خصلة موجودة يعني يمكن في كثير حتى من الناس. استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني صرح بتصريح من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس. إيش قال فيه؟ بيقول: الحسد يرتبط بالشعور في النقص لا بالكراهية. إيش رأيكم بتصريح الدكتور محمد؟ تتفقوا معه إن الشخص اللي بيحسد هذا في عنده نقص، في عنده نقص، فعلشان كذا بيحسد خلق الله، بالذات اللي بيحسد في الشغلة اللي هو يتمنى إنه يمتلكها. ولكن زي ما بيقول الدكتور محمد، هذا مو معناته كره، هذا ما يكرهك لكنه حاسدك. ولا لا، مو صحيح دكتور محمد، ولا تختلفون معه. اللي يحسد مو شرط ان الشغله عنده تكون ما تكون موجوده عنده، لان في ناس كثير في الشغلات يتمنون ان يمتلكونها ولكن ما يحسدون غيرهم. الحسد خصله مرتبطه بالكره، لما شخص يكرهك، لما شخص ما يتمنى لك الخير. يلا قولوا لي تتفقون ولا تختلفوا مع الدكتور محمد؟ شاركوني، سمعوني اصواتكم على 64771554، ايضا على 64951554، بالاضافه الى 64785444. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطه في جده على 012، ولكم من خلال الواتساب شاركوني بكلمه مشاركه. اللي بيلاقون طبعا الخطوط مشغوله على 800 244 28 28. وحياكم الله اصدقائي من خلال طبعا منصه اكس، اسمعوني واستمتعوا معي، وايضا جاوبوا على تصريح اليوم بلايك او ديسلايك، واعطونا ايضا ارائكم، واعطوني ايضا اعطونا فولو على @jidda_radio، ايضا على صفحتي الشخصيه. نبدا مع باسم، ناخذ باسم. يا باسم، يا باسم، شلونك يا باسم؟
1: خير ونعمة يا أمينة.
0: يا هلا ومرحبا، شلونك يا باسم؟
1: تمام تمام. على قولة المثل عندنا نرقص.
0: ترى يعني الوالد ساعات كان يقولها لما يكون مرة بالذات مبسوط، يقول إيه نرقص. باسم، سمعت تصريح الدكتور ولا ما عندك قصيدة اليوم يا مبدع الجمال؟
1: إلا تأليفة سريعة كده.
0: تأليفة سريعة، يلا نسمع التأليفة السريعة.
1: العلم يبني أمم.
0: نعم.
1: والهوى يشفي قلوب.
0: الله.
1: وفي الزحمة حوار أجمل وموسيقى أحلى

0: ما ندلعك على خير عبد الله.
1: والله
0: والنعم. صراحة حلوة، بس عسى ما يحسدونك الحين يقولون عسى ما اتصل باسم دلعوه علشان القصايد. إيه نبي نسمع قصايد، احنا نبي نسمع. يلا قول.
1: اللي يخاف من الحسد ما يبني شيء.
0: اوكي.
1: واللي يثق بنفسه يبني اكثر.
0: يبني اكثر. انزين. معناته الحسد مرتبط بالنقص مو بالكراهية، تتفق ولا تختلف؟
1: اتفق 100%.
0: يعني الشخص الناقص هو اللي دائما يحس بال... لأنه ما عنده الشغلة.
1: لا، كلمة الشخص الناقص هذه تودينا كلام ثاني.
0: هو قال كذا. الشعور الشعور الشعور شعور عنده شعور بالنقص.
1: أيوة الشعور بالنقص. أما الشجر الشخص الناقص هذه كلمة ثانية ترى. عرفت شلون؟ فالإنسان اللي يحس بنقص في شيء ما عنده يدور عند غيره.
0: يعني واحد عنده مثلا سيارة ما ركشها وهو متمنيها، فعلشان كذا يحسد مثلا أخوه جابها أو صديقة وهو ما قدر. هنا هنا يحسده صح؟
1: يحسده، بس هي لازم شيء قبلها.
0: وشو؟
1: اللي يكون معه سيارة قرنبة.
0: مو لازم. شفت الحين انا عشان كذا قلت لك، يعني كل شخص شوفي. ما كل شخص شغله ما يمتلكها ممكن انه يحسد، ليه ما يكون اصلا هو شخص بيكره اللي بيحسد، بيكره الشخص الفلاني، فاي شيء معاه بيحسد فيه عليه.
1: اي واحد عنده نقص في حاجه معينه يكره اي انسان ويحسده على هالشيء هذا. يعني زي ما اقول لك، ليش لما واحد سياره قرمه كل شويه ماشيه وتوقف

0: يقف كل شوي ويمر من جنبه سياره مرسيدس فخمه على طول طح الكفر
1: بنشر. هذا عين، هذه غير، هذه عين، هذه غير الحسد. طيب
0: الحسد كم؟ لا الحسد هو عين كمان ترى.
1: ممكن احنا بنشوف عموما باسم اصدقائنا، بنشوف ردود افعالهم على الموضوع ونشوف. يلا شكرا لك يا باسم، موت شكراس، شكرا لك، شكرا يا هلا. نروح نقول بونسوار سينيور سلطان، شلونك؟
2: اهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك؟
2: ابشرك على بيرام
1: ان شاء الله. صحيح. دوم يا رب دوم. ايش رايك بتصريح
2: احب نوه الاخ باسم؟ العين يختلف، العين غير الحسد.
1: العين غير الحسد. طيب انت مع الدكتور محمد القحطاني لما قال ان الحسد مرتبط، ان الحسد يرتبط بالشعور في النقص مو بالكراهيه؟
2: بالكراهيه
1: اختلف معاه، بالكراهيه.
2: نعم بالكراهيه. يعني
1: ليش بالكراهيه؟ قول اقنعني.
2: لا جسد يخلو من حسد، هذه خاصي منها.
1: أوكي.
2: نعم ممكن حتى الأنبياء لم يستثنوا، ما نقدر نقول شيء. إبليس حسد آدم عليه السلام كره ولده إلى يومك هذا، وهو يكره ابن آدم. إبليس خلقه الله، هو ملك طبعا، كان إبليس ملك في الجنة، قال تخلق من طين وكذا. نفسي الآية أيضا نذهب وين الحسد اللي هو الكره، دفع قابيل قتل أخيه كرها وحسدا، وليس كذلك طبعا بحسب ان كان الله سبحانه وتعالى يعني القربة قصة القرآن زواج وكذا. نروح وين؟ لأخوة يوسف عليه السلام.
1: صحيح.
2: حسدوا كره ايضا بسبب
1: كره. لحظة ترى شوف متأكد ان كره سلطان
2: اللي يحبك ما يحسدك، يعني اول حسد.
1: حلوة ذي، اللي يحبك ما يحسدك،
2: اللي يحبك يروح يدعي لك، يتمنى لك الخير. صحيح. يروح يضحي بنفسه علشانك.
1: صح.
2: لكن شوف نعم هذا كل الحسد كره، احنا جبنا أدلة من القرآن الكريم، فما بالك الآن البشر اللي احنا عايشين فيها الآن، هو حسد وكره ليس بالنقص. لا والله يمينه، في ناس معهم خير وفي ناس ما معهم خير، ما حسدوا أحد.
1: صحيح.
2: لكن في هذا كره، سبحان الله، هذا الحسد. أنا أقول هو كره الإنسان للشخص. كره هذا كره، ما في يمينه.
1: صراحة أبدعت سلطان، والله أبدعت. ما في، أنا بالذات لما قلت، أنت بالذات لما قلت ما في شخص يحبك حقيقي يحبك يحسدك، بالعكس والله ممكن لو بجيبه، لو بجيبه 10 ريال وعارف انك تبيها اعطاك اياها.
2: اقسم بالله اني ابصم بالعشرة وحلف بالقرآن ان هذا الواقع.
1: حلو. عموما برافو. ولو انا بحربطها بخصلة يعني حربطها بشيء ثاني، بس اللينك الجاي ممكن نربطها بعد بشغلة ثانية. لكن شكرا يا سلطان، وشكرا على اتصالك، أنا ممنونة كثير أنك شاركنا اليوم.
2: أشكرك طبعا، أنت سعادتنا، سعد الله سبحانه.
1: تسلم أنتم والله اللي سعادة ومنبع سعادة في هالبرنامج، مشكور ممنونة لك.
2: أشكرك.
1: طيب قبل أطلع الفاصل أصدقائي، خليني أذكركم بتصريح اليوم اللي صرح فيه استشاري الطب النفسي الدكتور محمد فهد القحطاني. قال من خلال صفحته الخاصة على منصة إكس، الحسد يرتبط بالشعور في النقص لا بالكراهية. بيقول إن الحسد، الإنسان اللي بيحسد هذا شخص عنده شعور بالنقص، ولا يكرهك، ما يكرهك، لا عنده شعور بالنقص. تتفقون مع الدكتور محمد القحطاني أو تختلفون معه أصدقائي؟ ابدوا شاركوني وسمعوني أصواتكم على أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب أو شاركوني بأراءكم على 8002442288، أو من خلال منصة إكس على @جدة_راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: شكرا
1: شكرا. الزحمة على جدة اف ام. ابو حور بيقول ما اتوقع في احد بيحسد احد الا اذا هو يكرهه ويكره له الخير. هذه وجهة نظر، مثل ما قال سلطان ان ماكو احد يحسد احد الا اذا كان بيكرهه. طيب ابو رهف يقول اعتقد ان غلطان امينة، الحسد اقرب للغيرة، يقول اقرب للغيرة مو الكره ولا النقص. لما يحسد الشخص او لما يحسد الشخص بالغيرة، هو بالغيرة من الاخر، سواء كان نجاح او جمال او جاه او سمعة، بتكون امينة الغيرة نابعة من الحسد، نابع من الغيرة. ايضا فهد المبتسم حياك الله يا فهد، يقول انا اختلف امينة، الغبط غير والحسد غير. احنا ما تكلمنا عن الغبط، الغبطة تكون فيها نية طيبة بحيث ما يكون فيها زوال للنعم، لكن الحسد هو انك تتمنى زوال النعمة من الاخرين. انا اربط الحسد يقول بالكراهية، يعني بتختلف معه، يربطها بالكراهية. استشاري الطب النفسي أصدقائي الدكتور محمد فهد القحطاني صرح بتصريح من خلال منصة إكس، أتمنى أيضا تدخلون على منصة إكس تسمعوني من خلال المنصة على أجدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية وتصوتون وتعطوني رأيكم أيضا في الموضوع. بيقول إن الحسد يرتبط بالشعور في النقص لا بالكراهية. الحسد هذا الشعور السيء صراحة يقتل صاحبه، أنا ما أدري شلون اللي عايشين العالم اللي بتحسد. الحسد يرتبط شعور، الحسد يرتبط بالشعور بالنقص، أن الشخص بيكون عنده نقص وليس بالكراهية. تتفقون ولا تختلفون مع الدكتور محمد؟ شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، سواء شعور بالنقص أو شعور بالكراهية، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب أو رأيكم على 8002442828. مسلم عبد الله، مسلم عفوا. ألو تسمعني أنت؟
2: ألو.
1: إيه حيا، يعني بالرد على نفس سالفة أمس يا مسالم يا معود.
2: أنا إيه
1: شيل السبيكر، شيل السبيكر وشيل السماعة، ردين الطير يلي ماكو فايدة فيك.
2: لا والله قاعد انتظر انا.
1: اقول لك انا بصك عين شو اسمه السبيكر مالك حق السيارة علشان تسمعني.
2: لا لاني امشي في الطريق لازم
1: اوكي. طيب يا معود جنب شوي انزل. يلا اسمع، سمعت الدكتور محمد القحطاني؟
2: ايه مش معانا.
1: تختلف معاه؟
2: اختلف معاه جدا.
1: طيب شلون تختلف معاه اذا مو مرتبط بالنقص؟ شلون مرتبط بالكره؟
2: ما كلمه نقص تختلف عن اللي هو، لا معنى ثاني.
1: اي
2: كيف نقص؟ النقص هذا نقص النفس، ما له شغل.
1: اي شغله يتمناها مو موجوده عنده، عند صديقه، عند اخوه، فيقوم يحسد. يعني تشب نار الغيره فيه.
2: لا هو الغيره، لا ايوه وصلتي الغيره صح.
1: أوكي.
2: ما هو النفس، لا الغيرة.
1: إيه؟
2: الغيرة اللي اللي اللي اللي دائما يحب النفس ولا يحب الغيرة.
1: إنزين.
2: هذا الغيرة.
1: طيب. إحنا أنت وافقتني على مصطلح الغيرة، وأنا شايفة كثير كاتبين الغيرة، ولكن إيه؟ لما يغار ليش؟ لأن الشغلة هذه مو بعنده، ما هي موجودة عنده، فيها نقص، عنده نقص في الشغلة دي. ما عنده السيارة الشغلة، ولا ما عنده الفلة اللي خاطرة فيها، فهو عنده أوريدي نقص، ما يسافرون عنده نقص.
2: نقص ماديا يعني قصده؟
1: ممكن ماديا.
2: إيه؟
1: زي ما تبي. شنو غير ماديا؟ وظيفة، يلا وظيفة.
2: لا الوظيفة شوف، هو حس يعني حسه أو وده الحاجة فيها دي، بس ما توصل للنقص. النقص معناه كبير كرجل يعني.
1: طيب يعني إيه؟ يعني بالكراهية الشخص اللي يكره هو اللي
2: أيوة يعني يكره الشغلة هذه، وده زي ما تقولي إنه تكون هو وياه واحد يعني، لا زي ما جاي
1: إيه؟
2: كراهية يعني ما يفرح له يعني.
1: إيه ما يفرح،
2: يعني يقول ما يفرح له، ما يفرح
1: إيه؟ ما يتمنى يشوفه أحسن منه،
2: حتى لو إنه يجامله كذا. إيه؟ بس مش نقص يعني، توصل مسألة النقص
1: مو نقص،
2: ترى النقص معناه يعني، معلش دكتور يمكن لا معنى ثاني، هو يقصد النقص ترى معناه كبير النقص.
1: ممكن نقص. بس شوف الحسد عادة احنا مرتبطين الحسد احنا رابطينه بالنعم اللي عند الانسان.
2: يعني انا بقول لك مثلا هو يقول النقص اي احسن، نقص العقل ولا نقص الجيب؟
1: من الأسوأ ولا من الأحسن؟
2: لا شوف يعني
1: اثنينهم تبي الصدق عبد الله
2: اثنينهم ممكنين صح؟ بس العقل أرحم من الجيب. العقل من الله هذا
1: ما ايوه بس
2: مش صاحي هو كذا
1: اي بس تكون صاحي وتكون يكون مخباك ها أرحم.
2: ايوه اذا هو ناقص هو عاقل هذا موضوع ثاني جديد راح يتخلص.
1: هو انا متوقع متاكد انه بيسمعنا واتمنى لو انه يتصل. عموما شكرا لك انه طالما كربطة زي سلطان بعد بالكره اللي يكرهك هو اللي يحسدك. عين عليك ايش كبرها شلون
2: بس شوفي هو حب لأخيك كما تحب لنفسك.
1: الله
2: يا ليت كل واحد يفكر صدقني بالله بيبارك لك وبيعطيك
1: زي ما
2: الله عطاه.
1: والله
2: العظيم يعني في ناس تتمنى العافية مش مادة بعد يتمنى العافية
1: فعلاً
2: تعبان تعبان
1: صح
2: ندعي له احنا نقول ان شاء الله الله يعافيه ان شاء الله ما نصاب احنا بس الله يعافيه.
1: وما
2: والأم
1: تدري
2: ولا الاب احيانا يقول ليتنا فيني ولا فيك لابنه او
1: صحيح الله عليك خطي. الله حب لأخيك ما تحب لنفسك كما تحب لنفسك والله أبدعت فيها. شكرا لك شكرا على الاتصال الجميل. ناطرتك بكرة بدون ما أقول لك سبيكر ولا أقول لك شيل السماعة. بكرة تثبت لي توابة من دي النوبة. شكرا لك عموما يومك جميل إن شاء الله مشكور. انزين نروح لمحمود. محمود شلونك يا محمود؟
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش أخبارك؟ كم استاس؟
0: خير أستاذ أمينة
1: تمام. سمعت الدكتور محمد فهد القحطاني شنو قال؟
0: إيه
1: يلا أنت شرايك تتفق ولا تختلف معه؟
0: لا بختلف 100%
1: كمان 100% بعد؟
0: 1000% كمان.
1: يا محمود أنا مستغربة منكم كيف رابطينها بالكر. يعني أنا أكره الشخص. طب أنا ما عندي زي الساعة اللي عندها ما عندي زي
0: هي مش بالكره هي مش بالكره بس
1: شلون احسدها ها
0: بس مش اساسها النقص. اقول لك ليه
1: قول اقنعني.
0: اولا الانسان اللي عنده نقص كيف يتعوض النقص؟ هل بزوال النعمه من عند الغير ولا بالسعي لتحصيلها؟ اكيد بالسعي لتحصيلها صح.
1: هذا بالسعي لتحصيلها هذا الانسان السوي. الانسان الغير سوي يتمنى زوالها اللي هو بيحسد.
0: تحب نمشي مع الإنسان السوي ولا الغير سوي؟
1: احنا بنمشي مع الغير سوي اللي ذكره الدكتور محمد. هو ما طيب. تكلم عن الشخص السوي هو تكلم عن الشخص اللي بيحسد.
0: ايوة
1: يلا اقنعني انه كر.
0: طيب الشخص اللي بيحسد ده جيد انه كر. لو ناخد برضو انه هو نقص فده شخص مش غير سوي بس ده شخص عاجز.
1: اوكي
0: فبالتالي هو عايز الكل يفضل عند نفس الليفل اللي هو عليه. يعني مثلا انت دلوقتي احنا دلوقتي شغالين في نفس البوزيشن تمام.
1: اوكي حلو
0: وانت بتسعي وبتجتهدي وبتسهليك وقتك في ما يفيد وان انت توصل اللي انت عايزاه. وانا في نفس البوزيشن بس واقف عند نقطه معينه فانت ترقيتي والشركه عرضت امتيازات او المكان انت شغاله فيه عرضت امتيازات وسياره احدث موديل والوضع كده. انا كمحمود عملت ايه؟ انا دلوقتي عايز الاستاذ امينه تفضل في نفس البوزيشن بتاعي عشان انا مش قادر اخد خطوات.
1: أيوة.
0: ان انا اوصل لكده فبالتالي عشان ما بانش ان انا فاشل اجتماعيا وان احنا كنا بادئين في نفس الليفل وانت ساعتي واجتهدتي وانا لا.
1: طيب.
0: فهنا ده ممكن يكون النقص دافع زي ما الدكتور قال في
1: الحاله دي. شعور بالنقص ايه انا ما عندي نفس المهارات
0: بس
1: والادوات
0: ماشي.
1: ايوه
0: بس انا هنا احنا دايما انت الموضوع الطرح بتاع الدكتور كان عام اللي هو ايه الدافع للحسد. طيب هل اللي بيحسد دول اشخاص مش اسوياء؟ ما احنا ما نقدرش نقول كده. ما احنا في ناس كتيره في حياتنا مش مقياس.
1: ممكن صح ممكن.
0: فدايما لما بحب اتكلم في العموم وفي الاشخاص اللي هم العاديين اللي هم الاسوياء لان احنا كمجتمع لازم نتعامل بالعقليه دي ان احنا ايه في ظل اشخاص اسوياء.
1: صحيح. طيب
0: مش ان احنا بناخد الطرح. فهنا النقطه يعني الموضوع ده انا احييك على طرحه على طرحه وحيي الدكتور على طرحه على تويتر. لان الموضوع ده مهم جدا وفي كتير من الناس بتعلق عليه شماعه ان اي حاجه تحصل له اي ضرب يحصل له لا انا اتحسبت لا مش عارف ايه
1: حد دام ايوه الشماعه حسد عين صحيح معناته محمود هو كر اساسا الشخص هذا بيكرهني فما يتمنى لي للتوفيق ولا النعمه
0: الحسد اللي احنا عشان عايش تعريفه ان هو زوال النعمه من عند الغير وانها تجيلك
1: صح
0: طيب طب ما ممكن النعمه تفضل عندك وتجيلي ده اسمه بقى الغبطه اللي هو ايه ان انا الغبطه اللي هو ايه ان انت عندك النعمه فانا اشوفك ان انت اجتهدتي وصلتي فده يكون دافع ليا ان انا ايه احصل نفس اللي انا نفسي احصله اللي هو عندك
1: بالضبط شوف هو موضوع شائك وانتم بديتوا تشوكوا يعني شوكونا حلو بديتوا تاخذونا بديتوا بس انا حروح للصايدين اللي حيقول لي
0: كر الموضوع عايز وعي
1: أيوة. انا اللي حيقول لي كر انا راح اروح شعور بالنقص واللي راح يقول لي شعور بالنقص انا راح اروح
0: بس لا انا مش متفق لأن... شعور بالنقص ليه لان الشعور بالنقص ده بيكون الانسان نفسه شعور بالنقص ده بيكون هو عنده احتياجات مش قادر يحصلها او تعرض لتجارب نوعا ما حرمان في عمره مبكر
1: ممكن
0: فبالتالي بيشوف النظراء مثلا بتشوف انت طفل دلوقتي مدلل لا انا ما اتدللتش في طفولتي
1: فانا علشان كده ما راح قاعده انا
0: مش حاسد عارفه ده مش حاسد انا كان نفسي ابقى كده بس انا مش بحسب الطفل ده انه على وضعه انه كان كده انه هو دلوقتي كده
1: طيب اوكي هتفق معاك حتى ايوه محمود عشان احنا الوقت انا هتفق معاك باتصالك ان كره اوكي محمود كره
0: تمام
1: مش مرتبط بالكره الحسد تمام
0: اعتقد
1: طيب شكرا يا محمود اسمعني كده من تحت الهواء شكرا يا محمود اقنعكم محمود يا جماعه ان كره انا محمود حواري معاه على الهواء أقنعني أكثر إن شعور بالنقص أقنعتني يا محمود إن شعور بالنقص عموما راح أطلع فاصل بعد الفاصل أكيد مستمرين معاكم مع تصريح الدكتور محمد فهد القحطاني اللي بيقول إن الحسد يرتبط بالشعور في النقص لا بالكراهية إيش رأيكم أنتم؟ شعور من الحسد مرتبط بالنقص شعور بالنقص ولا مرتبط بالكراهية يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال الواتساب على على الواتساب على 800-244-2828 أيضا من خلال الاتصالات على 647-7154 أيضا على 649-5154 بالإضافة إلى 647-8544

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الزحمة على جدة FM.
3: سعيد الحلامي يقول الحسد مرتبط بالكراهية والحقد. الحسد يرتبط بالكراهية وأيضا الحقد. يقول إذا تجاوزت الثروة 20 مليون هذه تعديت الحسد، هذه ما يبينها كلام يا معود. طيب عموما شكرا لك سعيد الحلامي من الحسد. نروح الفتون، حياك الله يا فتون. تقول أنا أشوف من وجهة نظري أمينة أن نقص مو كره، شفتوا هذه بتتفق مع الدكتور محمد القحطاني. تقول أشوف الحسد من وجهة نظري هو نقص مو كره، يعني مثلا ممكن تحسدين شخص ما تعرفينه، شفتي معاه سيارة أحلامك أو جوال تبينه وأنت مو معاكي، يعني موش الشخص تكونين أنت ما تعرفينه فأكيد ما تكرهينه. فانتستيك يا فتون، شفتوا فتون شلون صنفتها؟ ممكن فعلا واحدة زي اللي بنشوفها في السوشيال ميديا مثلا بتقول هذه عندها دولاب من البراندات عندها وعندها، فتحسدها وهي ما تعرفها. ممكن فتون، وجهة نظر. أيضا أتفق معاه تماما أمينة، يقول بتفق معاه الحسد نتاج نقص. شفتوا في ناس كثير متفقين معاه ترى، يقول الحسد نتاج نقص وفقدان لما يملكه الآخرين. على سبيل المثال هناك من يتمنى لك الخير ولكن بشرط أنك ما تكون أفضل منه، صحيح؟ هذا كثير موجود، بمعنى آخر طالما أنت أقل منه فهو أبرز الداعمين لك، ولكن بمجرد أنه يشعر بخطر منافستك ستجد شخصا آخر. الله عليك، كلام كبير يا أبو خالد.

0: شعور بالنقص، هذا شعور بالنقص اتفقت معه. قلت لكم الأغلبية ترى متفقين مع الدكتور محمد. طيب عبد الله عثمان ولكم يا عبد الله يقول الحسد هو مرض خطير، هي العين الخفية اللي تراقبك في كل صغيرة وكبيرة فلا يرتاح لنجاحك. طيب يا عبد الله ما قلت لنا شعور بالنقص ولا كره؟ الاتصالات رايحين ان كره اكثر، لكن على منصة اكس 73% اتفقوا مع الدكتور محمد القحطاني قالوا نعم شعور بالنقص وليس كره، 27% اختلفوا معه. ونروح لاخر مجموعة من الاتصالات. الو مازن، مازن
1: هلا مينة.
0: يا هلا يا مازن، شلونك؟
1: هلا الله يحفظك
0: ويحفظك أخبارك. ان شاء الله تمام. انت شو اخبارك يا مازن؟
1: الحمد لله. سجليني انا معه.
0: تتفق؟
1: اي اتفق.
0: يعني هو شعور فعلا بالنقص،
1: بالنقص بالنقص كل من حوله.
0: يعني الشخص الشخص ما لقى الشيء عندك مو بعندي
1: فيحسد. وغير كذا في الاهتمام.
0: شلون الاهتمام؟
1: يعني مثلا ما يكون اخ يحسد اخوه مثلا،
0: ممكن
1: ويكون في مفاضله بين الاب والام على الولد.
0: طيب هذا يولد يولد الحسد ولا الغيره؟
1: الثنتين اقول، خليني اقول الثنتين،
0: حسد وغيره.
1: ثنتين مع بعض،
0: حسد وغيره.
1: يا
0: اي يعني ما يعني ما ما تروح لشعور الكره، لا الكره اكبر ما يتمنى. يعني
1: ايوه ما اتمنى، بس احنا نحط الثالث.
0: اي بس ما يحسدك الا اللي يكرهك يا مازن، اللي يحبك ما يحسدك.
1: اي اكيد
0: معناته المفروض تختلف انت مع الدكتور محمد.
1: اي حتى حبتين انا الحين متفق معاه الحين.
0: زين خلاص ما راح اخوطكم زي كل مره. شعور بالنقص شغله ما عند الشخص معناته يحسده. اوكي أيوة. وجهة نظر عموما. شكرا لك يا مازن، يومك جميل ان شاء الله.
1: لك وتحيه لفؤاد القطان حبيبنا. فؤاد القطان
0: شكلك قاعد يغني لك تحت الهواء صح؟
1: والله متعه
0: بعد. يلا الحين بنشوف، الحين بناخذها. شكرا لك يا مازن عموما، يومك جميل ان شاء الله. طيب نروح للحسن ناخذ فؤاد القطان. حياك الله يا فؤاد، شلونك؟
2: واقول الزم على الانسان عن المالو فلاش يا لعبتي وراك خزران.
0: يلا يا سلام
2: عشيني ديوار فكرين لا تفكر بقول، لا تفكر يا مينة
0: يا هلا،
2: لا تفكر بقول مسكين دوك لا تجي للحين
0: يا
2: رب تسمع كلامي. هيا مين ايش موضوع
0: يا هلا يا فؤاد، شلونك شو اخبارك؟
2: الحمد لله والله.
0: يعني ما انت عارف يعني داق مو بعرف شو السالفه، شنو موضوعنا اليوم؟
2: شنو بس احنا يعني ما عليه خلينا نمزح على خفيف.
0: يلا على السريع اصلا لان الوقت خلاص لازم
2: اكل. يلا مو مشكله.
0: فؤاد الدكتور محمد فهد القحطاني بيقول ان الحسد يرتبط بالشعور بالنقص ولا بالكراهيه، ما يرتبط بالكراهيه، يرتبط بالشعور بالنقص.
2: لا والله الحسد بالكراهية وبالشعور بالنقص. واحد مسكين والله، خلينا نصدق يعني أنا عارفه واحد فاشل محطم والله يبي كل الناس مثل يا أحب الخير للناس كما تحب الناس.
0: طيب شعور مرتبط بالنقص ولا بالكراهية؟
2: بالكراهية وبال
0: لا عطني واحد، عطني واحدة فيهم
2: والله بالنقص. يعني
0: بالنقص.
2: إنسان ناقص يعني
0: إنسان
2: هذا اللي يحسد الناس،
0: هذا اللي يحسد، اللي يبغى النعمة تروح من عند غيره لأنه هو يتمناها لنفسه في المقام الأول.
2: يوم الخميس عاد اطلع نبي نشارك وياكم.
0: ابشر
2: عندكم اغاني جديده.
0: حاضر
2: جايب عود والله
0: خلاص بيرفكت. تمام تمام
2: اورج عود واورج شيء عدل.
0: تمام يا فؤاد. حاضر يوم يوم الخميس ان شاء الله عقب بكره دحياني ربي ان شاء الله. ابشر يا فؤاد راح تكون معانا ومن اوائل الاتصالات. مشكور يا فؤاد شكرا. عموما باتصال فؤاد كذا يعني تساوت الاصوات، تساوت صراحه هو سواها سواء كان شعور بالنقص أو شعور بالكراهية. ليه تحسد غيرك؟ ليش تحسدين غيرك؟ ليه تحسد غيرك؟ ليه؟ ليه تتمنى؟ سبحان الله دائما الشخص ترى اللي ناظر غيره يناظر اللي فيده. ساعات انت ترى ربي مانع عنك شغلة معينة، ليش؟ علشان فيك أشياء انت لازم تشتغل عليها، لازم تغيرها. وساعات ممكن ربي رايد لك الأفضل فيختبرك أو يمتحنك.

ساعات ممكن يكون انت اصلا عندك اشياء انت افضل منها، بس انت مو منتبه لها، مو شايفها. ليه؟ لانك انت قاعد تناظر اللي في ايد غيرك. فدائما كونوا قنوعين وكونوا راضيين بما وهبكم الله، بما اعطاكم، بما رزقكم. كل ربي، كل انسان اعطاه من الجماليات لم يعطيها لاخوه اللي هو او اخته، اختك اللي هي من يعني طالعين انتم من نفس البطن. فنحمد الله دائما على النعم، نحمد ونشكره ونشكر فضله علينا، لطالما ان احنا بننام ونصحى واحنا نتنفس واحنا بصحه وسلامه وعافيه. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقه اليوم، سواء من الاتصالات او الواتساب او من خلال منصات اكس. شكرا عبد الله الكعيد من الاخراج، وشكرا امين عبد الله من خلف المايك والاعداد. نطروني بكره في نفس الحزه ونفس التوقيت من 4 ل 6، ومشوار جديد يجمعني معاكم ببرنامج في الزحمه.

0: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبه من الاطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا اسرار الوصول لصحه افضل ولياقه مثاليه. كيفيه الوقايه من الاصابات اثناء التمرين. الحلول الطبيه للمشاكل الصحيه. اسمعنا وشاركنا في صحه ولياقه. صحه ولياقه معي انا محمد الزهراني من الاحد الى الخميس العاشرة صباحا على جد اف ام.
1: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية. دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
0: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة أف أم. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق.

0: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.
0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عقولنا تتألق عالمياً. 6 جوائز دولية للمنتخب السعودي للرياضيات في أولمبياد شنغهاي 2026. شراكة سينمائية عالمية مرتقبة يعلن عنها المستشار تركي آل الشيخ مع المخرج الهوليوودي أنتوان فوكو. فعالية عيش المونديال بجدة تنتهي بعد استقطاب أكثر من 100,000 زائر على مدى شهر من الترفيه المتكامل. 11,400 خلية نحل تعزز الاستدامة البيئية والاستفادة المستدامة في محمية الإمام تركي بن عبد الله. نباتات نجران العطرية تزين الحدائق المنزلية لتضفي أجواء من الجمال والراحة النفسية. أخيراً وفي بارقة أمل طبية، مركب طبيعي مستخلص من الزعفران يثبت كفاءته في الحد من تراكم دهون الكبد.
0: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام في إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي صيفنا أحلى.
3: يا مساء السعادة، يا مساء البدايات الجميلة، وانطلقنا معكم في برنامج صيفنا أحلى، ويا رب تكونوا مبسوطين ومستمتعين معنا خلال الساعتين في هذا البرنامج اليومي

0: اللي يأتيكم طوال أيام إجازة صيف 2026.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا وتحية جميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو الدكتورة لولا عبدالله ومحدثكم خالد مستور والإخراج المتعلقة خلود لبني.
0: بكل الحب رحبت فينا، احنا نرحب فيكم اكيد وبمشاركاتكم. اعرف اسلك العمر ترى
1: ده كفو يعني بارع وفنانه والله. دكتور اخبارك طيبه؟
0: الحمد لله.
1: حر اليوم
0: مره
1: بزياده والله جداً. والله العظيم
0: لا اليوم مره،
1: لا اليوم بزياده
0: اي يعني. بدا حقيقي الحر الفعلي واتوقع انه الحاله هذه ممكن تستمر يعني 40 يوم.
1: وي فرحانه
0: أقوله وأنا مبتسم.
1: إيه ليش فرحانة؟ عندك تكييف ما عندنا تكييف يعني؟ ليش السالفة؟ أول مرة أشوف أحد مستانس.
0: لا هي خلاص يعني هي يعني ردة فعل عكسية جاية معايا.
1: هاي.
0: إيه فالحر حقيقي يعني حتى لو تيجي تنظر من يوم ما بدأ دخلنا فصل الصيف اللي هو بداية شهر 6 إلى الآن إحنا ما حسينا في الليل بذاك الحر القوي.
1: صحيح.
0: الآن إحنا يعني حاسين بحر فعلي. يعني لكم أن تتخيلوا لأول مرة خالد يقول حر وشغل مكيفات الاستديو.
1: ده والله حر. كنا نتكلم حتى على التكييف داخل البيوت بشكل عام. يعني حتى هي والله ما تجمل يعني، بس عاد الله إيه إن شاء الله فترة وتعدي وإحنا بخير وبصحة وعافية ومستمتعين. على كل حال ممكن الصيف حر لكن أجواء جميلة لا يمكن أنها تكون موجودة في أي يعني فصل ثاني. ما شاء الله
0: ماني قادر أصدقك
1: والله في أحداث ما أدري إيش فيك يعني. أوكي الشتاء حلو زين
0: ايه.
1: مو زي الصيف.
0: أي أحلى الصيف أحلى
1: صيف
0: خلود
1: بدون 45.
0: لا
1: أسمع no comment.
0: أيوة لا ايه. بعد كده تشتكي في الصيف. أيوة
1: يعني لا إحنا عشان ما عندنا شتاء قارس.
0: أيوة اي الجو الربيعي على الاقل.
1: أيه.
0: فصل الربيع الخريف
1: صحيح
0: يعني صح ان ما
1: اوراق الشجر الصفراء دائما اشوفها بالتهلية صح.
0: اي
1: صحيح والثلوج دائما تتساقط يعني في اي هنا في طريق الملك صح. بصراحه يعني اشتقنا للشتاء والله
0: بس حط في بالك انه
1: زمان لما يعني سويت يعني رجل الثلج
0: طالما طيب انك انت مشتاق للصيف ليش قاعد والله تنقد الجو حار وبدأ الحر حقيقي.
1: أنا أقول لك صيف حلو لأن الإجازة ممتع.
0: الإجازة أكيد طبعاً اللي حلو في الصيف تنزل. فعلياً.
1: بعدين يعني مناطق ثانية باردة وحلو طبعاً. الصيف الناس مجتمعة. أي يعني لكن أي
0: أنا واحدة من صحباتي دحين عاملة جو بلا في ما بين أبها والباحة وطلعت السودة لدرجة قالت يا بنت الناس بالليل الجو بارد.
1: الله
0: الجو بارد. قلت لها أنا ماني قادرة أتخيل إنه كلمة بارد. قالت لي والله الجو بارد
1: صح
0: بالليل
1: صح.
0: فقلت لها طيب استمتع. قالت حياتي تغيرت صرت أصحى من الصباح تقول نطلع نفطر برا ونطلع نتمشى ونشوف الطبيعة والضباب. تقول بعدين تقول ما يجي الساعة يعني أذان المغرب تقول احنا خلاص قد ندخنا نبي ننام
1: صح.
0: تقول نتعشى وننام في الفندق وننام
1: هذا في الصيف صح
0: الان في ذي الايام. فقلت لها ما الومك حقيقي الاجواء الحلوه تخليك انك انت تبغى تروحي من اول النهار عشان تستمتع بالاجواء والطبيعه كمان.
1: يعني شوفي هذه المنطقه بارده لما يجي الشتاء يكون موضوع مختلف اكيد. الشتاء يعني له اجواء وله طبيعته بس احلى شيء في هذه المناطق مثلا زي منطقه عسير بشكل عام ابها الصيف أجواء يعني طايف يمكن شوي فيها حر نوعا ما بس برضو يعني ترى بردها برد والله ما الواحد ما يتحمله. فعشان كذا أقول لك الصيف حلو الصيف أحلى.
0: أتكلم عن نفسك أنت ما تتحمل غيرك بيتحمل
1: باختلاف المنطقة يعني. أنا ما أقول لك شيء إحنا شتانا أحلى شتاء في البلد كلها.
0: فين في جدة؟
1: لا يعني في السعودية شتاء جدة مرغوب محبوب ما هو شتاء قارس ولا هو شتاء يعني
0: جدة تعتبر هي الـ الـ الـ ملاذ كل من يهرب من الحر من البرد القارس.
1: أي بالضبط
0: يعني اللي ما يقدر يتحمل برد الشمال الوسطى حتى ترى الشرقية يجيها برد أقوى منا برد المناطق الجنوبية والمرتفعات الجبلية في بعضهم بيهرب ويجي على جدة
1: صح
0: جدة حتى المدينة تعتبر بردها قوي بصراحة.
1: أي فلما نقرسك البرد زين أي تقول والله الصيف حلو
0: البس الثيرمال وجكتاتك ودنيا والأمور طيبة.
1: أي كلام سهل يقوله واحد عايز.

0: مش في جدة، بسيط الموضوع.
1: طيب بما ان احنا قاعدين نتكلم عن السفر والراحه والرده، فاكيد احنا كل واحد لما يبغى يسافر دائما يحط لنفسه ميزانيه.
0: مزبوط.
1: يعني والله انا باخذ معايا 10000 ريال مثلا او 5000 ريال وات ايفر، يعني انت بتروح قد ايش من عدد الايام، ايش الاشياء اللي بتروح لها، هل بتعمل شوبينج ولا بس مخصصه لمطاعم وفعاليات وهكذا. فالميزانيه هذه اللي انت ترسمها، في بعضهم يكون بناء على ايه، بناء ان هو يبدا يبحث عن هذه المنطقه اللي رايح لها والاسعار فيها ومتوسط الاسعار في المطاعم الفايف ستار وهكذا والمقاهي المعروفه، فيبدا وفق هذه المعطيات اللي عنده يبدا يقول انا والله هاخذ مثلا معي 10000 ريال لمده اسبوع. في احد ثاني حيقول لا انا هاخذ 15 و20 عشان انا بعمل شوبينج. فكل واحد بناء على الاشياء اللي يبغاها وبناء على الرحلة وما تشملها هذه الرحلة يحدد مبلغ معين. أنا اليوم سؤالي، أنت لما تعمل أو تحط الميزانية هذه، في الغالب لما تروح بتصرف بس هذه الميزانية ولا غالبا تلاقي نفسك صرفت أكثر، أو إلا ما يكون زادت عليها بألف أو ألفين، أو ممكن تكون كمان في ناس يقولك أنا حطيت تارجت معين إنه والله 10000 ريال، لا أنا لقيت نفسي صرفت 8000 ريال. يعني فأنتوا في غالب سفراتكم، يعني هل أنتوا بترجعوا فايض من المبلغ ولا بتدفعوا زيادة يعني أكثر من الميزانية اللي أنتوا حطيتوها، ولا تكونوا ملتزمين بالملي بالميزانية؟
0: الله، والله كلام جميل، واليوم يعني نستنى أصدقائنا يشاركونا فيه ونعرف إذا هم فعلا الناس عندها إتقان لموضوع ميزانية السفر وإنها ما تصرف يعني أكثر مما يعني حطتها كميزانية، ولا هم يعني عندهم ميزانية افتراضية وميزانية واقعية يعني مختلفة حتى يدخلون في اقتراض من بعض البطاقة الائتمانية وما كثير من الناس تسويها. فخلينا نعرف. بالنسبة لي أنا لا والله ولا مرة رجعت عندي فايض
1: على الميزانية ولا
0: لا لا أكثر
1: أيوة صح، أنا هذه برضو مشكلتي،
0: بس أنه يعني ماني من هواة السفر كثير، بس يعني لما أسافر أنا أحط ميزانية وأرصدها وأحط فايض، ولازم يكون في مبلغ احتياطي موجود على جنب.
1: برافو صحيح. أي
0: زايد بطاقة احتمالية،
1: اي هذه كلها لظروف يعني ما بتسافر تعرف. ما تعرف انت في سفر، ما تعرف ايش الظروف والالتزامات الماليه اللي تظهر فجاه مثلا.
0: صح.
1: فهذا شيء ضروري والزامي، ما حتاخذ نفس المبلغ على القد.
0: صعب.
1: تامن حالك يعني. فانا هذه عندي المشكله، واكثر شيء تظهر ليش؟ لانه مثلا تلاقي ممكن عادي لو اني مثلا بس حروح عشان مطاعم كافيه ممكن التزم ترى.
0: ايه بسيط.
1: بس المشكله في الشوبينج، تروح وتشتري يعني
0: الشوبينج غير، ممكن احيانا يصير في ظرف طارئ. يعني اذكر في واحده من الرحلات الغيت، يعني واحده من رحلات الطيران لسبب ما، فاضطرينا يعني انه نحجز تذاكر ثانيه. فهذه ميزانيه صراحه ما كان مبلغها بسيط. فما تعرف شو يصير يعني هذه الظروف الطارئه. لكن اتوقع انه يعني السؤال تحديدا انه في امور سكنك، امور اكلك وشربك، جولات الترفيهيه، ملتزم ولا من النوع اللي كل ما شفت شيء جديد خارج الخطه بروح هنا واجي هنا وخطتك مسكينه جالسه على جنب تستنى تنفذها.
1: فتلاقي نفسك بدل منك رايح ب 10000 او بتصرف 10 صرفت ال 15 وال 20000 ريال. طيب والناس، ابغى الناس اللي تقول لا انا التزم بالملي، يعني انا قلت 10000 فاصرف 10000 واجي، قولوا لنا بصراحه، لانه انا وخالد الامور خربانه عندنا بصراحه.
0: لا لا ما تصرح. خلود تلتزمي بالملي؟ لا
1: اي لا
0: الملي ما تعرفينه. ما موجود. لولو انت؟ لا
1: ابدا
0: ما تلتزم.
1: لا ما اقدر.
0: يعني انت اتوقع عندكم موضوع التسوق مشتركين فيه ولا
1: هذه هي المشكله؟ يعني انا ممكن يعني حاطه مثلا، حتى مثلا حاطه ميزانيه للمشتريات مثلا. أوكي. خلينا اقول والله انا حشتري اغراض مثلا بخمسه ب 7000 10000، تلاقيني مثلا رحت لقيت حاجه واحده قيمتها مثلا 5000،
0: خلاص اخذت اي واحده
1: اخذتها، بس حقول ما احرم نفسي اني اشتري اشياء ثانيه فالاقي نفسي صرفت زياده
0: في متاهه. ايش يا خلود؟
1: ايوه صح
0: صح.
1: احيانا يعني على قوله احيانا تقول ما في، ما حاعمل شوبينج هالمره، بس الا لما تشوفي اشياء حلوه وعارفه كده فريده من نوعها تقولي ان انا اقدر ابغى اجيبها. يعني واحيانا على قولك اشتري بس.
0: شو الشراء في السفر ممتع كمان.
1: إيه؟
0: يعني ان انت تجيب معك بعض المقتنيات اللي ممكن تكون ببلدان ثانية مختلفة، ترى تفرح فيها حتى لو انه شكلها عادي، بس والله تقول الله هذه جبتها ذكرى من البلد الفلاني مكان فلاني.
1: يعني بالله حتروح عسير مثلا على على سبيل المثال، مستحيل ترجع بدون ما تجيب عسل.
0: اي والله
1: صراحة.
0: يلا خلينا نطلع فاصل ونرجع نواصل مشوارنا. يلا

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
0: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
0: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار، ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
3: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. خلونا نواصل فقرات برنامج صيفنا أحلى ونروح لفقرة خمن المكان. اليوم إيش عندنا؟
4: أكيد خمن المكان. عندنا اليوم مكان جديد وإن شاء الله بإذن الله الكل يعرفه، يعني زي أمس. طبعا الموقع طبعا هو أحد المواقع الأثرية في المملكة، يعود تاريخ بنائه إلى العقد الثاني من القرن 13 الهجري بين عامي 1790 ميلادي و 1800 ميلادي، وصمم على شكل قلعة، وجاءت تسميته نسبة إلى اسم مدفع وضع داخل القصر. فما اسم هذا القصر يا ترى؟
3: يا سلام،
4: اليوم عاد صعبت، ما قلت لهم لا وين القصر؟
3: لا ما قلتي والله. خلاص اليوم الكرة في ملعبك.
4: ايه
3: نشوف ايش حابة تعطينا من معلومات إضافية ونحاول نعرف، لكن يصير ناخذ معنا اتصالات،
4: ناخذ معنا اتصالات،
3: نسأل أصدقائنا كمان. اليوم كنا نسأل ميزانية السفر، هل أنت دائما يعني في نطاق ميزانية السفر ولا تزود أو تنقص بالنسبة لك؟ نقول له ألو. هلا وسهلا مازن.
5: يا الحبيب مازن، يا هلا وغلا والله أبو فيصل وكبسورة لولوة وخلود، حياكم الله جميعا.
3: هلبقى أرحبوا أرحبوا، حياك الله. طب مازن صديقنا العزيز، أنت لما تجي تسافر ومعاك مثلا مبلغ 4000 ريال مثلا، هل أنت يعني تكفيك 4000 ريال هذه ولا الموضوع عندك ممكن يتدبل؟ ما عمرك التزمت بميزانية السفر؟
5: والله يكفي.
4: يعني أنت من الناس اللي تلتزم؟
5: التزم إلا إذا كان في كمان رحلة بعدها. هو
4: لا لا، احنا نقصد الرحلة هذه، انت حطيت لها ميزانية 4000،
5: يعني قصدك
4: اي يعني مثلا 4000، خصصت 4000 لهذه الرحلة، حتروح لدي الرحلة حتصرف ازود ولا تلتزم بس بالمبلغ اللي معك؟
5: والله حكون ملتزم الى حد بعيد، يعني خلينا عند الأقول.
3: تمام خلاص، يعني هو عنده إدارة مالية ما لها حل.
4: ما شاء الله تبارك.
3: اي ما شاء الله،
4: يعني ما قد مرة كذا زدت على المبلغ رجعت بفايض؟
3: لا
5: لا لا لا لا،
3: أنا
5: لا
3: جاوبت. الحمد لله.
5: توفيق.
3: طيب خمن المكان، تقدر تخمن ولا تفكر؟ لأنك تحتاج ساعة عشان تفكر.
5: طيب خليني ترجع تعيد لنا قصورة.
4: طيب أوكي قصورة. طيب هو أحد المواقع الأثرية في المملكة، يعود تاريخ بناء إلى العقد الثاني من القرن 13 الهجري بين عامي 1790 و 1800 ميلادي، وصمم على شكل قلعة، وجاءت تسميته نسبة إلى اسم مدفع وضع داخل القصر، والقصر هذا موجود في المنطقة الشرقية. ها إيش تبغى أكثر من كده؟
5: المنطقة الشرقية.
4: إيه
3: إيه
5: خلوه على
3: المنطقة. إيه فكروا تعال.
5: طيب.

0: تسكر وتعال تلاقي دورك ان شاء الله ما راح.
1: اي هناك شاغر في الواتساب. يعطيك العافيه مازن، شكرا لك.
2: بامان الله.
1: هلا ومرحبا، باي باي.
0: بامان الله يا مسافر،
1: عسى الله يسمح دروبك وترجع بالسلامه.
0: الله تفاصل ما لها داعي بالالوان. افراح حياك الله.
3: وحياك
0: الله. اهلا وسهلا، حياك الله استديوهات اذاعه جده فم. شو اخبارك؟
3: الحمد لله، كيفك اخبارك؟
0: والله الحمد لله زينين. نغني انا ولولو الطربانين.
1: الحمد لله بخير، كيف حالك انت؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
1: افراح قولي لنا، لما تحددي ميزانيه لسفره معينه في الغالب تلتزمي فيها ولا احيانا تزيد؟
3: لا مو تزيد، لا مو تزيد، يبقى منها.
1: اوكي يبقى منها.
0: وشلون وش يعطون الخطه؟ شلون شلون تسافرون الجامعة فلوس؟
3: يعني تكون مخطط على مكان
0: أي.
3: وتحس ان المبلغ هذا حيكون انه قد او شيء، وموقات يكون اقل.
0: صح
1: صح. اوكي تمام. احيانا صح تحس انه ممكن المكان اللي انت رايح لانه مثلا الشوبينج فيه غالي مثلا، فتلاقي متوسط السعر. انت عارفه انا حتى لو انه بقيت لي مبلغ تلاقيني على طول في المطار رحت صرفته وجيت.
0: تخلص
3: متوسط السعر، واوقات تصادفك عروض.
0: اي والله صحيح
1: صادقه.
0: الله يقويك.
1: طيب عرفتي المكان ولا لا يا فرح؟
3: والله لا ما عرفته،
1: والله احس ما حد حيجيبه اليوم. طيب اوكي يا فرح، لو عرفت ارسلينا على الواتساب. اوكي
3: حبيبتي،
1: يعطيك العافيه، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. عرفت المكان يا خالد؟
0: لا والله اضطريت اسالك، بس لا اتوقع يعني
1: احد حيجيبه.
0: اي اكيد، مع التلميحات وكذا بيعرفون اصدقائنا.
1: يعني حجز لم انا من اول اتصال لمحت.
0: الله يكسر خيرك، ان شاء الله نكتبها في تاريخ البرنامج. طيب نطلع فاصل.
1: اكيد نطلع فاصل مستمعينا، ونرجع نكمل مشوارنا لتغير الموجة على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.
5: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، من جديد نواصل معكم مشوارنا ونتمنى أوقاتكم سعيدة. وصلنا وياكم إلى فقرة أخبار السياحية وأخبار الترفيهية. فقرة وين تروح اليوم؟ نبدأ بعنوان هذا الخبر: حدائق الطيور والوجهات المغلقة في مكة المكرمة تعزز خيارات الترفيه وجودة الحياة. تفصيلا، أصبحت الحدائق المغلقة

0: تفاعلية، مما يجعلها خيار مناسب لعائلات خلال إجازة صيفية، إلى جانب إسهامها في تنويع الخيارات الترفيهية داخل العاصمة المقدسة. كما تمثل هذه المرافق إضافة للمنتج السياحي والترفيهي في مكة المكرمة، إذ تلبي احتياجات الأهالي المعتمرين والزوار الباحثين عن تجارب متنوعة خلال فترة إقامتهم، في ظل ما تشهد المدينة من تطور مستمر في المرافق والخدمات الداعمة لجودة الحياة. والله حلوة الأماكن هذه،
1: أكيد
0: خاصة أنها تكون يعني مكيفة وأيضا شرحة واسعة. يعني تقرير وكالة أنباء السعودية كان مرفق بصور،
1: صحيح.
0: وفي توضيح لهذا يعني الحدائق الجميلة وأيضا الفعاليات الموجودة والأنشطة اللي فيها. أتوقع كلنا عندنا ذكريات جميلة،
1: أكيد. والجميل كمان أنه العائلة وتحديدا الأطفال اللي عنده، العائلة اللي عنده أطفال يحب يروح مثل هالأماكن، عشان الأطفال اللي يحبوا دائما يعني يتعاملوا مع الطيور، يتصوروا معاها، فتكون ذكرى جميلة، ومنها يتعرفوا يعني على أنواع الطيور اللي موجودة والحياة البيئية لهذه الفئة، لهذه الفئة يعني من الطيور معينة، يعني من البغبغانات وبعض الطيور. خلينا أجل نروح على طريف، إيش رايك؟
0: يلا.
1: انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بمحافظة طريف ببرامج وفعاليات متنوعة.
0: جميل.
1: انطلقت أمس فعاليات المهرجان الصيفي بمنتزه حديقة الإسكان بمحافظة طريف، اللي تنظمه عمادة شؤون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية، ويشتمل على جملة من الفعاليات والبرامج المتنوعة. ويستمر المهرجان 5 أيام من الساعة السابعة مساء، من السابعة مساء حتى 11 مساء، يعني وقت الشمس قد راحت، يعني الجو حيكون زين. طبعا حتكون في فعاليات متنوعة تركز على 4 مسارات رئيسية. عندنا المعرفة والحرف اليدوية والمسابقات والتحديات والتطوع كذلك. فتتضمن كمان لفعاليات ترفيهية وثقافية واجتماعية، والأنشطة الرياضية كذلك المختلفة، وكمان أنشطة المسرح وفعاليات للأطفال وألعاب حركية ومسابقات الألعاب الإلكترونية. وكمان في بطولة البلوت لعشاق البلوت، كمان المهرجان فيه لبطولة.
0: سلام.
1: بالإضافة يعني تخيل، أنا لما قلت بلوت في ناس ترى كثير بيعشق البلوت،
0: طبعاً أكيد،
1: يعني فعلا أنه يعملوا بطولات يعني خاصة بهذه اللعبة، أتوقع ناس كثير كبير وصغير راح يحبها.
0: صحيح.
1: كمان في إقامة ورش عمل متنوع حتكون موجودة. وكمان الجميل خالد أنه في جوائز يومية تقدم للزوار المهرجان طبعا. ويأتي تنظيم المهرجان ضمن مبادرات جامعة الحدود الشمالية الرامية إلى توسيع نطاق خدماتها المجتمعية من خلال تقديم برامج تعليمية وثقافية وترفيهية تسهم في تنمية المهارات وتعزيز التفاعل المجتمعي. يعني بصراحة حلو أن يكون للجامعات أدوار في مثل هذه المناسبات أو هذه المهرجانات، تنظيم من قبل الجامعة، يعني شيء جميل.
0: أكيد.
1: حتلاقي فيه جوانب تدريبية وتنمية مهارات إلى جانب الترفيه، تخيل. صحيح. يعني حتلاقي جميع الأمور موجودة وتصب في مصلحة أنه حيقضي إجازة صيفية حلوة ومنه يتعلم مهارة جديدة.
0: يا سلام، إن شاء الله مستمتعين دائما بكل الفعاليات الموجودة في كافة المناطق، وتكون صيفية سعيدة عليكم محملة بأجمل الذكريات. نكمل معكم إن شاء الله في صيفنا أحلى. نذكركم برقم الاتصال على 012-64-77154. أيضا تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا هالتطبيق تقدروا تشاهدونا صوت وصورة، تتفاعلوا معنا كذلك من خلاله. فاصل ونواصل صيفنا أحلى.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: صيفنا أحلى على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد. ساعتنا الثانية نجدد لكم التحية من داخل الاستوديو لولو عبدالله وخالد مستور وفي الإخراج خلود لبني. اليوم في سؤالنا في موضوع سالفة الصيف، إذا جيت تسافر وحددت ميزانية هل تلتزم بنفس الميزانية ولا بالعادة يعني التكلفة تطلع عليك يعني أكبر، أو أنت من الناس اللي عندك ما شاء الله نوع من التوفير فترجع معك مبلغ من المال. أيضا في خمن المكان اليوم المعلومات التالية واللي عليك تخمن اسم هذا المكان. نعم، هو أحد المواقع الأثرية في المملكة، يعود تاريخ بنائه إلى العقد الثاني من القرن الثالث عشر الهجري بين عامي 1790 ميلاديا و 1800 ميلاديا. صمم على شكل قلعة وجاءت تسميته نسبة إلى اسم مدفع وضع داخل القصر. هو قصر وفي الشرقية. شو اسمه هذا؟ يلا ناخذ معنا سليم. يا مرحبا، حياك الله.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام. يلا حيو، كيف حالك؟
5: هلا والله، هلا دكتورة، هلا
1: هلا، مرحبا فيك.
5: أهلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا مليون.
4: الله يحييك، طال عمرك. شو أخبارك؟ زين؟
5: والله بخير. عندي عبارة أطلقتها، صيفنا أحلى وحياتنا أسمى وأغلى.
1: الله عليك.
5: تجمع الموضوع مع المال، عرفت ولا لا؟
4: الله يسعدك إن شاء الله، دائما تصيغ أجمل الكلام.
5: إيوه طبعا. القصر هذا اللي تقول اسمه قصر صاهود، نعتبر زي ما تفضلت المدفع كبير داخل القصر، معروف في الشرقية الحسا، موقع أثري تاريخي.
4: يا سلام.
5: بس السؤال ايش معنى صاهود؟ يعني حللتها كذا، يعني معناته الحارق او الشيء اللي زي ما تقول يعني واقع يكون كبير
4: عرفت؟ اي جميل. خلاص نثبت لك الإجابة على صاهود. نعم. زين؟ قصر صاهود.
5: ثبت. طيب. على صاهود.
4: نعم. خلاص نشوف إن شاء الله بالنهاية. طيب إيه. بالنسبة لموضوعنا اليوم، ها أنت من الناس اللي سافرت تروح بنفس الميزانية ولا ترجع وأنت دفعت فاتورة أعلى؟
5: والله شوف، الإنسان اللي بينفع عن نفسه ويروح سياحة ولا يربط ما يفتح معين حتى شوية ولا هذا، عرفت؟ آخر شيء إنه يوصل للغاية اللي رسمها وهي أريحية النفس، كسر الروتين، كسر الرتابة. يعني ما تساوي شيء مع المال، عرفت ولا لا؟
4: وإذا بسطناها يعني ما تلتزم بالميزانية.
5: ما تلتزم بالميزانية، يعني تزيد ما في مشكلة فيها. أنا عندي من المخاطر حقتي مكتوبة، يعني يمكن تنسجم.
4: يلا
5: فيها، يعني هي سلاح ذو حدين كذا وكذا.
4: أسلم.
1: يلا نسمع.
5: الخاطرة تقول: العمر مدرك يا طيب الفال، ونهايته في تناقص مع قادم الأيام. سنة الله في حياة بني الإنسان، صغار وكبار وشبيبه وشيبان، والنهاية علمها عند الواحد الديان. أخفاها لحكمته حتى تعيش في أمل ونسيان وسعادة وسلام. إذا نعيش الحياة وسطية وإتقان وإحسان وإيمان، حتى ترضي ضميرك وتفوز بجنان الرحمن.
1: الله
4: يا الله يسلمك إن شاء الله. شكرا يا سليم.
5: أهلا وسهلا،
4: صاحب الكلمة الجميلة. حياك الله.
1: طيب كمان عندنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. هلا يا يحيى.
6: يا مساء الخير لولو وخالد وخلود المستمعين على جدة.
1: هلا مرحبا فيك، كيف حالك؟
6: الله يسلم حالك، كيف طيب اليوم ان شاء الله؟
7: الحمد لله بخير الله يسعدك. ها قل لنا يحيى، لما بتسافر عندك ميزانية محددة تمشي عليها، ولا احيانا دائما رحلاتك تصرف اكثر من الميزانية اللي انت رصدتها؟
6: والله احيانا انا احسب حسابي، بس سبحان الله تطلع فوق الحساب.
7: إيه؟ اللي احسبه يعني في الغالب زي يعني زي حالته انا وخالد، اللي تقول حط مبلغ فجأة تلاقي صرفت اكثر.
6: اي يعني ويتوقع انه مثلا يصرف في السفرية هذه او في الرحلة هذه كانت ما شاء الله يعني وجهها يعني ممتعة، يتوقع انه ممكن يقول 2000-3000 ممكن تطلع زيادة بعد.
4: صح، يعني غير ملتزم بالميزانية.
7: غير ملتزم،
4: ملتزم بالسعادة والترفيه.
6: صحيح.
7: طيب عرفت المكان ولا لا؟
6: والله أنا أقول مع سليم.
7: مع سليم.
6: مع سليم إيه.
7: طب وإيش قال؟
6: قصر، قال قصر صهود.
7: أيوه برافو، قاعدين نختبره إنه مركز ولا لا.
4: طيب نثبت يعني، يمكن جابه غلط ترى.
6: والله قلنا بس على الله
4: خلاص يعني.
6: صح ولا انت عذب شوي وبتقولون يمكن؟
4: اكيد شوي نهايه الساعه. شكرا يحيى حبيبي،
7: يعطيك العافيه. شكرا لك. هلا مرحبا في امان
4: الله.
7: انت عارف اتذكرت ايش؟
4: وش تذكرتي طال عمرك؟
7: زي على مساله لما انه يكون احد شاطر بالفصل اوكي أيه. ويقول اجابه
4: وكلنا وراه،
7: واحنا مثلا ما احنا عارفين الاجابه اصلا، فتلاقينا نروح وراه.
4: صح،
7: يقول لك يعني اذا هو ما جاب الصح
4: قوم انا

0: جيب الصح
1: يعني انا اللي حجيب الصح. يعني قد صارت مره كنت يعني في فانا اختبار الانجليزي في الثانويه، فطبعا ايش كان شويه يكبروا لي الخط عشان اقرا واكتب.
0: نعم.
1: فلكن تتخيل كانت البنت قالت لي انت بس في قعدتك ميل كتفك شوي. قام قلت لها ليه؟ قامت قالت لي عشان اغش منك. قلت لها ترى انا اليوم ماني مذاكره مره كويس وترى لا ممكن اجاوب غلط. قالت لي يعني الحين انا ما قدرت اضبطها بالعربي حتلاقينا ضبطها بالانجليزي.
0: قامت يلا من وراك خلينا نحل.
1: قالت اذا انت اللي شاطره ما شاء الله عليك يعني ما جبتيها، على بالك انا اقدر اجيبها.
0: عندها وجهه نظر.
1: اول ما خلصت السر رحت سالت عنها ترى
0: كانت اجابه صح.
1: جابت درجه كويسه والله.
0: والله كويس ما شاء الله تبارك الله. الله يقويك ويقويها ان شاء الله واتمنى انها بخير باذن الله تعالى. طيب اختنا الشاطره نطلع فاصل. يلا نطلع فاصل ونواصل يلا يعني.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل اتباعنا. يلا انطلق.
5: في الزحمه.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
5: في الزحمه. معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
7: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد. نواصل معكم صيفنا أحلى وأكيد مكملين، ولكن حاليا يعني نبغى نروح في رحلة ميدانية لولوة في جزر فرسان مع أخونا وحبيبنا زميلنا محمد عبدو يامي، مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون هناك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله.
8: هلا هلا يا خالد، صيفنا وصيفكم أحلى، ويعني في البرنامج الجميل خالد. وأنا الحقيقة أحاول أن أتنقل من يعني في كل مكان. اليوم بناخذكم كذا في جولة على بعض شواطئ فرسان، نشوف أجواء الشواطئ، حركة الناس، كيف الناس تقضي يعني يومها وكيف تقضي العطلة الصيفية. يعني أنا في شاطئ الآن اسمه شاطئ الغبير، الشاطئ الجميل الحقيقة، يعني البلدية وفرت في كل الخدمات. ولو أنه الآن تعرف الناس يمكن تبدأ بعد الساعة يمكن بعد 10 الناس تحب تسهر كثير.
7: صح.
8: رغم أنه يعني الآن تقريبا يعني في نهاية الأسبوع يمكن كذا خالد الناس يعني تبدأ تسهر بعد. لكن أنا خليني أستغل الحقيقة هالمناسبة يعني في هالبرنامج ويعني أسعد الحقيقة باستضافة يعني أحد أبرز المرشدين السياحيين في منطقة جازان وتحديدا في جزيرة طرسان، يعني مرشد سياحي بامتياز. هذه ما هي دعاية لكن والله للأمانة يعني أيضا هو المشرف على سفارة جمعية الأدب في محافظة طرسان. استغلت الفرصة يعني قابلته في الشاطئ الآن وحبيت أني أدردش معاه الأستاذ عثمان محمد حمض أبو مهند الحقيقة باسم كافة الزملاء في برنامج صيفنا أحلى. نقول لك صيفك أحلى إن شاء الله. زميل خالد أيضا يشاركني أكيد ويسمعني الآن.
7: أنا وزميلتي لولو كذلك، طول بعمرك.
8: أوكي.
7: الله يخليك لكم الوقت وضيفك الكريم، تفضل.
8: الله يعطيك العافية، تفضل.
9: يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، أنت وزميلك الأستاذ خالد الجميع إن شاء الله، ومساءكم جميل وصيفكم أحلى.
8: نعم، خليني يعني أخذك كذا، أنت ما شاء الله يعني مرشد سياحي وتأخذ دائما السياح في جولة سياحية في داخل المحافظة أيضا حتى خارج المحافظة. خلينا نتحدث عن هالجانب، يعني دور المرشد السياحي في التعريف المواقع السياحية في المناطق السياحية أيضا في المنطقة. يعني
9: الحمد لله يا سيد محمد، بالنسبة لي أنا واحد من مسارات معظم مسارات المملكة السياحية
8: ما شاء الله.
9: فحسب توزيع وزارة السياحة هناك مسارات وكل مسار له اختبار معين. الحمد لله أنا تقريبا 50% اشتدت هذه المسارات، لكن تركيزي على الجنوبية ومنطقة الرأس تحديدا مسار جزر فرسان وجيزان وعسير ومحيل عسير.
8: نعم.
9: طبعا احنا في الصيفية تعرف منطقة جيزان معروفة الصيف حارة، لكن ما يميز منطقة جيزان والجميع يعرف الشيء هذا انها متنوعة في البيئات زين المرتفعات والتحامة والبحر. فمن خلال هذا التنوع نقدر ناخذ الزوار السياح ونوزعهم على حسب النطاق البيئي، خاصة عندنا المرتفعات في منطقة جيزان مثل جبال كيفا، الجبل الأسود، جبال القهر، النجف. هذه درجة الحرارة تصل إلى 22 في الصيف.
8: ممتاز.
9: لكن يبقى جزر فرسان حقيقة للأمانة هناك سياح معينين في الصيف يستهويهم زيارة جزر فرسان هو الاستمتاع بالبحر والغوص والاكتشاف أعماق البحر وما يختزن البحر من حقيقة من كنوز الشعاب المرجانية وخاصة هواة الغوص. لدينا غابة
8: ممكن الأجواء تساعد على هذا الكلام.
9: لا هناك عندنا خطة معينة بحيث تعرف بعد صلاة الفجر ممكن ناخذ السائح، لأن البحر عندنا يفتح تقريبا الساعة 6، ناخذ السائح من الساعة 6 لين 9 تقريبا 10 ويرجع مثلا إلى الأوتيل ويريح، وبعدها نستكمل الجولات. عندنا محمية طبيعية أيضا لمشاهدة الغزال الإزمي في المساء. في المساء ممكن نعطل في بعض الفعاليات مثل فعالية أمس اللي صارت في أحد فندق إلينا بلاس، اللي هي كانت حقيقة ندوة أدبية للأديب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم فتاح، وحضرها حقيقة من داخل من أهالي فرسان والزوار المكة، حتى الزوار اللي كانوا ساكنين في الفندق أو في الفنادق الأخرى حضر هذه الأمسية.
8: وأيضا يعني كان عنوانها أثر البحر والنخيل وأيضا والمواسم على شعراء فرسان.
9: إيه نعم، وهذا العنوان حقيقة يواسم ما احنا عليه حصر السائح. وحقيقة للأمان الأستاذ إبراهيم أمس أنا كنت حقيقة أنصحك ومن خلال الرسائل سواء الأخوان اللي كانوا سنابيين فرصة بالحضور إلى هذه الندوة للاستفادة منها سواء مرشد أو برضو الأجيال، لأن الرجال حقيقة أو المؤرخ الأستاذ إبراهيم فتاح تطرق لأشياء كثيرة ممكن تجهل الجيل الحالي.
8: طيب خليني أسألك برضو، يعني تتوقع إنه كم يتراوح عدد السياح اللي يصلوك مثلا اللي بيكونوا يبغوا فرسان، يبغوا فيصل، يبغوا وادي لاجب، العين الحاره، يعني في اعداد،
9: يعني تتكلم بصفه عام السنه كام السنه ولا
8: خلينا نقول في يعني في الصيف مثلا
9: والله في الصيف حقيقة يعني الجبل الأسود وفيفا و جبل القهر حقيقة مطلوبة من كثير من السياح.
10: أنت كنت كلمت لي قبل الهواء كان أظن في في في في بداية الأسبوع هذا أو يمكن في الأسبوع الماضي كان عندك أيضا وصف سياحي وطلعته أكثر, يعني حدثنا عنها التجربة كيف.
9: والله كان عندي وزير مفوض في مجلس الأعمال مجلس التعاون الخليجي سام, وكان الدكتور والمفكر عبد العزيز الوزير.
10: جميل.
9: وكان عنده وقت كامل وأخذناهم في جولة حقيقة لمدة تقريبا 3 أيام في خراسان, وحتى خراسان وصلنا.
10: حلو.
9: بس ركزنا على الجان على المرتفعات وهو الجبل الأسود ووادي الأجب وجبل فيفا بحكم حقيقة حق أجواءها لطيفة في هذه الفترة.
10: أظن ذا كل جن وذا كل
9: جيزان جيزان بصفة عامة حقيقة متنوعة يعني متعددة المواسم, الفاكهة البن طبعا البن معروفة جيزان. قبلها كان عندنا موسم في إبريل الموسم المانجو برضو كان له زوار سياح خاصين الحمد لله, وخاصة قبلها كان في موسم مهرجان الحرير. وجيزان أنا أشوف الآن وجهة سياحية لكل الفصول حقيقة, ما هي الامتياز ما هي الشتاء.
10: صحيح.
9: لكل الفصول متاعة.
10: توعدنا سيد عثمان إنه قرب البرنامج يجي كده وتأخذه في جولة سياحية
9: في فرسان.
10: في فرسان في المنطقة بشكل عام.
9: عباد الله يحييكم بالعدل ويسعدنا حقيقة ونعمل لكم برنامج خاص.
7: جيزان
9: نذوقكم.
11: لا أنت حقيقة يعني من خلال الأثير شوقتنا بصراحة, يعني دمجت بكلامك ما بين الصيف في المرتفعات الجبلية بجازان والبحر كمان اللي موسمه هو الصيف أصلا, فحقيقة أجواء ساحرة أكيد في جازان, ومين ما يروح لجزيرة أو جزر فرسان في فصل الصيف وهو موجود في منطقة جازان.
10: أكيد
9: في فرصة برضو للدوق أفضل أنواع الأسماك في فرسان, الناجل الكنعد في موسم الشعور
10: ترى عندهم في جدة ترى.
9: لا بس
11: لا لا لا لا بس احنا هناك لهناك على الميفا
9: اسماكنا غير للأمانة في شيء الآن يعني حقيقة ما يميز ابناء المنطقة وابناء فرسان, هناك اخوات يجدون الطهي يعني هناك مثلا انت السائح لو تجي في رحلة يجيب السمك ونودي له شيف مثلا معتمد او اسرة من الاسر الفرسانية او الجيزانية يقدموا لك وجبة جيزانية أو فرسانية صفرة متكاملة وما يزين تلك الصفرة اللي هي المرسل الجيزانية.
10: أبو محمد شواقنا كثير ترى خلاص البطون واصلة
7: شواقنا وجوعنا والله
10: طيب خلينا استغل الفرصة هذه, أعتقد أنه سألكم في البرنامج يعني حول تخطيط الميزانية مثلا.
11: صحيح.
10: هو الآن مرشد سياحي, أنا هو الآن مرشد سياحي أكيد أنه بيروح للمنطقة ما أدري أكيد في داخل المملكة يعني, ومهند يعني أنت الآن مخطط أنك تطلع خارج المنطقة مثلا, وهل مخطط للميزانية ولا بتمشي على طول كده؟
9: لا مخطط لها للجنوب يعني أنت تطلع خارج المنطقة, لحنا برضو في المنطقة الجنوبية.
10: حلو.
9: وحقيقة الآن أبها وتوجهها السياحية في الفترة هذه فرصة للباحة والمناطقة ومنها بنختزم الى مكه الى عمره ومن ثم العوده الى الى الى, إلى فرسان.
10: طيب رصدت ميزانية بالامانه رصدت ميزانية للكلام
9: اكيد اي عمل او زياره مثل هذه لا بد لها تخطيط مسبق
10: خبره
11: أيه. انت بتتكلم مع مرشد سياحي يعني كل شيء عنده مضبوط
9: صحيح لازم توضع ميزانيه معينه محدده بتعرف ايش اللي لك واللي عليك, وبالعكس هذا شيء جيد حقيقه انا اشوفه ان التخطيط المسبق مهم للزياره.
10: جميل
11: الله.
10: جميل
11: حقيقي جميل. رساله مميزه نشكرك عليها اخونا محمد وزميلنا, ونشكر ضيفك الكريم بهذه الرساله المميزه اللي شوقنا حقيقه انه نكون اول الزوار لجازان وفرسان تحديدا, فان شاء الله باذن الله كمان كل من هم قريبين من منطقه جازان استمتعوا بهذه الرحله الجميله اللي ممكن تكون موجوده في جزيره فرسان تستمتعوا. تفضل كلمه خيره.
9: انا بضيف شيء بالنسبه لزوار جزيره فرسان, الان احنا في فرسان عيشه

0: موسم العاصف، وموسم العاصف هو موسم استواء الرطب الفرقاني.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: الله
1: ما شاء الله.
0: تخيلوا، انا بعطيكم حقيقه معلومه، نوعيه الرطب الفرقاني تختلف عن بقيه مناطق المملكه. ونوعه ربما تقول لي انت مبالغ، اقول لك لا، من رحلات الفرسانيين وتجار اللؤلؤ اللي وصلوا الى بلاد الخليج وصلوا الى البصره، النوع اللي موجود عندنا من النخيل فصيل يعود من شوي الى البصره.
3: ان شاء الله نسر
1: ما شاء الله.
0: ان شاء الله احنا الان مزارعنا ما شاء الله
3: صحيح. وانواع البديئه، انواع
0: امس في الندوه قدمنا للضيوف كان من رطب فرسان، وكان حقيقه من ألذ الرطب اللي موجود الان في السوق.
3: هذا تشويق كذا، انكم يقول يعني يقول لكم اخونا عثمان تعالوا بس
2: اكيد استبجدوا. يعني ثروه زراعيه كبيره جدا، واكيد كلنا متشوقين ان احنا نجي للمنطقه. وحقيقة نشكركم على هذه الرسالة المميزة، وإن شاء الله نلتقيكم في رسائل أخرى بإذن الله تعالى.
3: إن شاء الله.
2: كل الشكر والتقدير لك. هلا ومرحبا، في أمان الله.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
0: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: انضم معانا في الساعة الثانية من البرنامج. احنا وصلنا لاخر لينك في البرنامج اللي اعتدت فيه ان احنا نقرأ فيه كل الرسائل اللي توصلنا ونقول اجابتنا لليوم. خلينا اكيد نروح معك للرسائل خالد.
1: نعم لولو. طيب تقول هذه الرسالة: مساء الخير فريق عمل صيفنا احلى، المكان قصر صاهود، عبد الله بركات. شكرا لك يا عبد الله على المشاركة. ايضا وين مازن؟ هلا ابو فيصل، الدكتور لولو، جوهرة الاخراج، متعلقة دائما، خلود لبني، حياكم الله. يقول: ما اقول الا زين البرد مو بالحر، انا ملتزم بميزانية السفر، يعرف الوجهة انا اروح الوجهة اللي احنا نروح لها، الا اذا في جديد احط ميزانية جديدة. طيب جميل، نقول اجابة ورا الشخص اللي بعدنا. مع الخير يا شقرة. هذا مازن عبد الله بركات مشاركينا تعليقا على موضوعنا اليوم.
0: أوكي.
1: ايضا مره ثانيه امواج، حياك الله يا اختنا الكريمه، تقول: اعطي امنياتي لكم خالد لولو السلطان. الاجابه تقول: ارجع من السفر وربع المصروف ما يعادي. مع الخير يا شقرة. تقول: قصر الفاروق في الحسا، شكرا. تقول: بارح كتبت الاجابه على اكس. طيب تواصلي معنا، خلاص انت على الواتساب اكتبي لنا اجابتك هنا او هناك، كلها واحد. ايش نترحب فيكم. يسعد مساكم لولو عبد الله وخالد والمخرج متعلق خلود لبني وكل الطاقم بذاع جدة، مستمع لكم أول بأول، حق كل البرامج المسائية وكل برامجكم، تحياتي لكم.

0: اللي انت راح تصرفه.
1: يا سلام. صح.
0: اما مسألة انك تصرف بالملي هذه معاناة راح تعاني فيها في كل شيء راح تسويه او تشتريه، وهنا راح تكون السفرة عبارة عن عبء اكثر من انها ترفيه.
1: وجهة نظر. يا سلام.
0: كمان يقول والله ما عرفته بس كلهم قالوا قصر صهود فحكون معهم. اوكي عبد الله برضو يقول قصر صهود. طيب كمان عندنا هذه رسالة من سعد اللي يقول مساء الخير يا خالد ولولو وخلود. يقول بطلت التحالفات بالحروف، يعني الخائن ما أثروا على اللام أبدا، هو عمره ما أثر علي أصلا.
1: والله شير الغرور ده. الله الله الله الله.
0: يقول بصراحة أنا أشوف اللي يحط ميزانية هو إنسان يكون راح للمكان قبل وعرف صرفية المكان والأماكن وأسعارها، أما أني أنا أروح للمكان لأول مرة فتأكد أني أنا راح أحط مبلغ افتراضي فطبيعي أني أنا راح أدفع زيادة أو أقل من المبلغ اللي أنا أخذته.
1: منطقة جدا. نعم.
0: حلو. طيب تقول هذه رسالة من زهرة تقول اللي يحط ميزانية هذا وكأنه يقول قيدني.
1: زهرة وتصرف.
0: زهرة وتصرف. طيب كمان هذه رسالة من سهى تقول لا والله أنا من الناس اللي ما أحط ميزانية وأمشي عليها، ولكن أحط سقف أعلى إني أنا ما أتعدى في المشتريات عشان الميزانية، بس في النهاية ما ألتزم.
1: طيب.
0: يعني يمين يسار ما جبت.
1: وفرت جهد وبداية حسين.
0: فعلا. طيب هذه رسالة من كمان محمد يقول والله وضع الميزانية مهم جدا ويساعدك انك انت تعرف المبلغ اللي راح تصرفه. انا دائما احط ميزانية وحتى لو زاد عمره ما زاد عن 2000 على الميزانية الرئيسية، وهذا شيء مريحني ودائما احط فائض مثل ما قال خالد على أساس أني ما أتورط، ولكن في الغالب الميزانية أو الميزانية زائد 2000 ريال.
1: سلام.
0: أوكي حلو. طيب أنه هذه تعتبر ميزانية وعارف الفائض كمان أنه
1: أي.
0: لو أنك صرفت لأي درجة راح تصرف
1: قديش ممكن يعني أعطي مساحة نفسي هنا وخلاص.
0: فعلا. طيب هذه رسالة من عبد الرحمن يقول بالله من اللي اختار المكان اليوم؟ أتوقع أنه شاف الأمور ماشية سهلات في أيام خالد فقال أنا أعقدها. أتوقع أنها الدكتورة بما انه معها دكتوراه فلازم تعقد الناس. لا هو كل دكتور يعقد الناس. أيوة. والله ان درسونا دكاتره في الجامعه يا محلاهم ومسهلين الامور. لا لا لا لا شكله هو طاح في دكتور. يعطيك العافيه عبد الرحمن.
1: شكرا يا عبد الرحمن، ودي اتفاعل معك بس ما اقدر. شكرا.
0: طيب هذه رسالة كمان من خالد يقول هلا بالسمي وبخلود وبك يا لولوة. يقول قصر صهود وأنا متأكد من الإجابة. تبغى تعمل إنك مصعبتها، عارفة من يوم ما قلت المكان أنا حاسة إن الإعداد عندك لأنه دائما اختياراتك صعبة مو زي خالد. شوفي أمس جاب سوق عكاظ، أما أنت جايبت لنا اليوم قصر صهود. أتوقع مو الكل عارفة، لا كثيرين ترى عارفين يا خالد.
1: تحياتنا والله خالد، أيضا ودي أشاركك بس ما أقدر.
0: نروح نقول المكان؟
1: يلا توكلنا.
0: أكيد المكان أكيد مثل ما قاله هو قصر صاهود، هو أحد المواقع الأثرية في المملكة، يعود تاريخ بنائه إلى العقد الثاني من القرن 13 الهجري بين عامي 1790 ميلادي و 1800 ميلادي، وصمم على شكل قلعة وأطلق عليها صاهود نسبة إلى اسم المدفع وضع داخل القصر. وأما عن تاريخ قصر صاهود، يقع القصر في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وكان الهدف من تعميره المحافظة على المدينة من الأعداء وحماية الأراضي الزراعية فيها، وكان مأوى كمان للناس أوقات الحروب والحصار في ذاك الوقت. ويعد قصر صاهود من القصور الأثرية المهمة تاريخيا في المملكة، دارت فيه بعض المعارك الخاصة بالدولة السعودية الأولى ومن أبرزها مقاومة غزو علي باشا للأحساء، حيث كان يحيط بالقصر خندق مائي حفر بجانب القصر، ومع مرور الوقت أصبح هذا القصر الأثري معلما سياحيا يتوسط المبرز في الأحساء على 4 شوارع رئيسية ويمتد على مساحة تصل إلى 10,000 كيلومتر مربع، ويبلغ ارتفاع أسواره نحو 6

0: أمتار.
1: نعم شكرا لك يا لولو على هالمعلومات. فعلا هو قصر صاهون في محافظة الأحساء بمنطقة الشرقية. فكل الشكر للي اليوم تفاعل معنا وكلهم صراحة في إجابات كثيرة كانت يعني مازن ومواج سليم عبد الله وخالد، وسامحونا لو يعني نسينا اسم الأسماء، ولكن اللي ذكروا هذا الاسم فعلا جابوها صح.
0: قلت خالد عشان لا يزعل عليه ويشخصنا.
1: خالد إيه أكيد. لا
0: أول اسم قلته بعد.
1: أي أيوة والله لا مو أول اسم خليته مسك الختام.
0: أوكي طيب
1: إيش رايك
0: يعني فخم فخمين خالد
1: نمدح بعضنا بكرة
0: الحمد
1: إن شاء الله
0: لله على النهاية.
1: يلا الحمد لله الحمد لله.
0: وصلنا معكم إلى الختام. كل الشكر لكل اللي سمعونا وكل اللي شاهدونا من خلال البث المرئي في منصة إكس على جد أندرسكور راديو تطبيق الإذاعات السعودية. شكرا لك خالد مستور.
1: شكرا لك لولو عبد الله.
0: شكرا موصول لمخرجاتنا خلود لبني. نشوفكم بكرة على خير وباي باي.
1: فمعنا الله.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
1: الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، اوقاتكم دائما وابدا سعيده. مساء الخير، مساء السعاده، مساء الاخبار الجميله والحلوه يا رب. اكيد 29 راح نكون معاكم على مدى ساعه كامله من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري. بدون أدنى شك كل الإخراج الحلو أكيد لمخرجتنا الجميلة خلود لبني. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. أكيد 29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا اللي بيتفاعلوا معنا في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. كمان تقدروا يعني تشاركوا وترسلوا مشاركاتكم وآراءكم على الدايركت مسج في حسابات الخاصة. طيب افتتاحية اليوم من صديقنا معاذ العيسائي يقول: مساء الخير مريومة ومساء النور مخرجتنا خلود لبني، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. يقول: لكل من تعثر في دروب الحياة، لكل من أخفق في تحقيق أمنياته، لكل من خاض غمار التجارب وفشل، لا تستسلم وابدأ من جديد، فالسقوط في دروبنا هو بداية، بداية حياة جديدة، حياة مختلفة، حياة جميلة وحياة مزهرة. تذكر الماضي وخطط للمستقبل، ولكن عش اليوم، لأن الأمس قد مضى وغدا قد لا يأتي أبدا. معاذ العيسائي. طيب خلينا كمان نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه. اليوم نتكلم عن الكلام الجميل أو الإطراء أو المدح، بأنه أبداً ما هو رفاهية. اليوم نتكلم عن إيش ممكن يصير في دماغ الإنسان عندما يسمع كلام حلو، لما يسمع إطراء. هل الكلمة الحلوة بتغير الإنسان فعلا ولا لا؟ أكيد كلنا إحنا نتمنى أن طول الوقت نسمع كلام حلو، وأكيد كلنا في كلمات حلوة وجميلة أثرت فينا، وممكن أثرت على حياتنا، على سلوكنا، على مصيرنا، على تقرير مصيرنا. وفي بعض الكلمات يمكن إلى اليوم إحنا ما ننساها، حتى لو عدى عليها سنين طويلة تظل موجودة. كلمة في يوم من الأيام ما كنا نسمعها، كلمة كسرتنا، كلمة ما ننساها أبدا. فأكيد يعني أنه هذه الكلمات ما هي مجرد أصوات أن نسمعها وخلاص، هي تعمل زي الأحداث، زي شيء الكيميائي في الدماغ. تخيلوا الكلمة الحلوة بتغير مزاجك وتزيد ثقتك بنفسك وبترفع أدائك، وحتى تخليك إنسان أكثر يعني قدرة على تحمل الضغوط. لكن هل كل مدح هو مفيد؟ وليش بعض الناس اليوم لازم يسمعوا كلمات الإطراء أو المدح، أو خلينا نقول يدمنوا سماع الإطراء حتى لو كان مو صحيح؟ أوكي، ليش إحنا أحياناً ما نصدق الكلام الجميل لما يقال لنا؟ إحنا اليوم وكل يوم يعني نحاول نبحث عن من يعطينا هذا الجزء من حياتنا، إننا نحس إننا إحنا في ناس بتحبنا وناس بتمدحنا وإننا إحنا مرغوبين. إحنا ما نعيش الحياة فقط بالطعام، بالخبز والماء، إحنا نعيش أيضاً بالكلمة الحلوة. يعني كم شخص اليوم هو ناجح لأن معلمه في يوم من الأيام قال له أنا فخور فيك؟ كم شخص اليوم هو ناجح ويخدم وطنه ومجتمعه لأنه في يوم من الأيام معلمه قال له أنت ذكي، أنا أبغى أكون في يوم من الأيام فخور فيك ويشار إلي أني أنا معلمك؟ كم شخص اليوم هو مبدع في مجاله عشان معلمه قال له أنت عندك موهبة ونميها، وآمن فيه وآمن في موهبته؟ على العكس تماما، كم شخص اليوم موجود في الحياة وهو يمكن عاش عمره كله وهو بيحاول يثبت لنفسه وللآخرين إن هو إنسان جيد، لأنه ما في أحد في يوم من الأيام قال له أنت برافو عليك، ولا أنت ولا حتى كلمة أحسنت، ولا أنه شكرا، ولا إحنا فخورين فيك.
فعلا الكلمات والمدح له تأثير السحر في حياة الإنسان، وهذه هي فعلا قوة الكلمات. يعني العلم يقول الدماغ يتعامل مع الإطراء الحقيقي كما يتعامل مع المكافآت في هذه الحياة. هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع خلود ونرجع، لا تروح بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: هلا وسهلا بكل أصدقائنا. المدح ليس رفاهية، هذا هو موضوعنا اليوم. كلنا نحتاج إننا نسمع كلام حلو، كلنا نحتاج إنه أحد يمدحنا ونسمع إطراء. ليش المدح ما هو رفاهية؟ المدح ما هو رفاهية، هو غذاء نفسي. يعني علم النفس يقول الإنسان يحتاج إلى ثلاثة أشياء بحياته. يحتاج إنه يشعر بأنه محبوب، أوكي؟ يحتاج إنه يشعر بأنه مهم، ويحتاج أن يشعر بأنه قادر. المدح الصادق طبعاً مو أكيد المجاملة ولا الأشياء المبالغ فيها أو النفاق، نو. المدح اللي في مكانه، المدح الصادق يغذي هذه الأمور كلها في الإنسان. يعني يحس إنه مهم، يحس إنه محبوب، يحس إنه قادر إنه يعمل هذا الشيء. يعني مثلاً لما يكون مثلاً في بيئة العمل، المسؤول مثلاً يمدح هذا الشخص، يقول له عملك رائع، أنت اليوم بصراحة يعني شغلك متقن، في إحنا فخورين فيك إلى آخر من الكلمات. هو لا شعورياً يترجم إنه لازم أنا أعيد هذا العمل أو أكرر هذا العمل، تمام؟ لأنه كان هذا العمل أو إتقانه لهذا العمل كان هو السبب أنه يجلب لي هذه السعادة، يحس أنه مهم ومحبوب وأنه قادر يسوي هذه الإنجازات. طيب، في دراسة جميلة من جامعة توهوكو في اليابان قالوا إنه المدح الصادق، الإطراء الصادق، أكثر قيمة للدماغ من الإطراء غير الصادق، اللي هو هذا التملق والمجاملة والنفاق، أوكي؟ وإنه فعلا الدماغ قادر يميز بينهم بوضوح. يعني الدماغ لما يقدر، يعني تأثير الكلمات الصادقة اللي يكون الإطراء الصادق تختلف عن تأثير المجاملات أو النفاق، أوكي؟ يقدر الدماغ يفرق بينهم، يختلف عن تأثيره هذا عن هذا على الدماغ. يعرف حتى لو حاول يقنع نفسه أنه هو أوكي وأننا صادقين معاه، بس في النهاية بينه وبين قرارة نفسه عارف أنه هذا كله مجاملة ومو حقيقي، وما راح ينعكس عليه. يعني ما في نفس الأفكت اللي لما يكون إنسان فعلا عمل شيء شغلة حلوة والناس مدحوه، تمام؟ أو في شخص عزيز عليك مرة كثير وقل لك كلام جميل بمناسبة أو بدون مناسبة. إحنا محتاجين نسمع هذا الإطراء الصادق الصحيح. طيب، عبد الله بركات على الواتساب، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. على الطميحي يقول: الكلمة الطيبة بلسم يداوي القلوب وجسر يبني العلاقات، لها أثر عظيم في خفض التوتر ورفع السعادة، وليس لها عواقب سلبية إلا في حالات نادرة جدا، كأن تستغل من قبل البعض في إساءة فهم النوايا أو استغلال طيبة القلب. الكلمة الطيبة هي بمثابة جواز سفر يعبر مباشرة إلى القلوب دون استئذان. أكيد أتفق معك يا علي الطميحي. كمان

سالي أحمد، يا هلا وسهلا. طيب سالي أحمد تقول: يسعد مسائك مريومة، الله يجبر بخاطرك يا رب، آمين أجمعين. تقول: دورت على كلمات تليق فيك، ما لقيت إلا كلمة الله لا يحرمنا منك يا مريومة. شكرا لك يا سالي، وإنتي كمان الله لا يحرمنا منك ويسعدك يا رب، ولا يحرمني أبدا من محبتكم مستمعين الحلوين. تقول: أنا مرة حصل معايا موقف مع الأستاذات الإنجليزي، ما كنت مرة ذكية في المادة، بعدين الأستاذة قالت لي سالي هي إنسانة ذكية جدا بس ما تذاكر. وتقولي: أنا أصلا ما كنت أحب الإنجليزي، فمن هذاك اليوم شفت ردة فعلها وبدأت أذاكر المادة ورجعت أذكى واحدة في المادة الإنجليزية. تحياتي لك سالي أحمد. برافو يا سالي، وإنتي ذكية وجميلة أكيد ورائعة. هذا اللي إحنا بنتكلم عنه، إنه فعلا أحيانا في كلمات ترى على فكرة تغير مجرى حياتنا، في كلمات بتيجي تغير حتى مصيرنا. يعني كم شخص تخصص في مادة كل حبا في معلم المادة، لأنه معلم المادة كان إنسان رائع وآمن فيه في موهبته، أو مدحه أو قال له كلام جميل. فطبيعي أنه مثل هذه الكلمات اللي إحنا ما ننساها وتغير في حياتنا كثير. طيب كمان بعد سالي اكتبوا أسماءكم بليز. مساء الخير أو مسيتي بكل حب أستاذة مريم منورة، هلا وسهلا بيكي. بس مين معانا؟ اكتبي اسمك. يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي، هلا وسهلا. يقول: الابتسامة هي أجمل مشهد رأته عيناي وأكبر متعة حظيت بها مشاعري، كالحلم أتمنى رؤيتها كل يوم، اختفت لكنها تولد كل يوم في خيالي وتملأ كياني. نعم، إلا يا أوكي، معقولة ما قرأت الرسالة؟ أوكي عبد الله بركات، حنقرأ أكيد رسالتك. عبد الله بركات يقول: مساء الجمال مريم وخلود جميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول: الكلام الجميل لا يغير الواقع دائما، لكنه قد يغير شعورنا تجاهه، فالكلمة الصادقة تمنح القلب طمأنينة وتخفف التوتر وتشعر الإنسان بأنه مقدر ومفهوم، لذلك ينعكس أثرها على النفس والعقل معا. وفي المقابل قد تترك الكلمة الجارحة أثر يبقى طويلا، والنصيحة أن تجعل كلماتك صادقة لطيفة، لا تستخدمها للتلاعب بمشاعر الآخرين. أصلا حيعرف الشخص، يعني معروف ومكشوف الشخص المتلاعب بمشاعر الآخرين. نعم، ولا تبخل بها على من يستحقها، فكلمة طيبة في وقتها قد تخفف هما. نعم، وتزرع أملا وتبقى في الذاكرة لسنوات. الله بركات. يا هلا وسهلا ببسمة الإذاعة، وأكيد كلكم منورين وأكيد مكملين معاكم. نغني مع خلود ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: تسعة وعشرين على جدة اف ام، مضمنا الوقت نصف ساعة ودقيقة. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في بداية حلقتنا. اليوم نتكلم عن المدح، انه المدح او الاطراء يعني ما هو رفاهية نفسية، هو شيء مهم في حياتنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. تحياتي لكم، انا مريم العمري، والاخراج اكيد لمخرجتنا خلود لبني. شكرا لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا. ايضا تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، وتقترحوا المواضيع اللي تحبوا نتكلم عنها كمان. طيب خلينا نقول إنه ليش البعض لا يصدق المدح، ما يصدق الكلام الحلو، أو خلينا نقول المدح أو الإطراء. هنا ممكن يدخل مفهوم جديد، يعني مهم. خلينا نقول إنه مفهوم مهم. إذا عاش الإنسان حياة أو طفولة أو تربية كلها انتقادات، كلها نقد، كلها نقد، كلها نقد، وكلها عتب، يعني كلها انتقادات، تمام. وعاش هذه الطفولة مليئة بالنقد، وجاء شخص وقال له يا سلام أنت رائع، أكيد راح يرد مباشرة يقول له لا تبالغ، أو يقول له أكيد أنت تمزح. مش عشان هو متواضع، لا، هو صورته عن نفسه ما تسمح لي بتصديق الكلام الجميل أو الإطراء. وهذا الشيء فعلا إحنا قاعدين نشوفه، إنه لابد الأطفال إننا إحنا نمدحهم، أبنائنا أكيد، عشان مو بكرة يستجدي أي كلمة حلوة حتى لو كانت مو في مكانهم. طيب في أبحاث كمان قالوا إنه في تصوير للدماغ، أبحاث لتصوير الدماغ قالوا إنه الأشخاص اللي عندهم تقدير الذات منخفض يستجيبوا للإطراء بشكل مبالغ فيه، بشكل أضعف من الآخرين، وممكن هم يشعروا أنه هذا الشيء مبالغ فيه وأنهم هم ما يستحقوه. بينما لو أنت انتقدته، الانتقاد هذا يأثر فيه أكثر من المدح. ليش؟ لأنه هو تعود على الانتقاد. طيب ليش بعض الناس كمان على النقيض، يعني أو عكسهم، الناس اللي بيحبوا المدح كثير أو الإطراء، أو أنهم مدمنين على المدح، ليش؟ عكس الأشخاص الآخرين، إنه ما حصلوا عليه في الوقت المناسب. الشخص اللي ما سمع كلمة جيدة في حياته، مثلا من الكلمات اللي بتشجعه وتحفزه، ممكن لما يكبر يبحث عن الإعجاب في كل مكان، يبحث عن كلمة حلوة من أي شخص، أي كلمة حلوة ممكن يعني تغير مسار حياته وتقنعه حتى لو كان هو غير مقتنع. يدور، بما أننا نحن في السوشيال ميديا، يدور عن عدد الفولورز، عن عدد الإعجابات، عن عدد المتابعين، عن عدد التعليقات. مو شخص يكون بشرط أنه هو بيحب الشهرة، بس يبحث عن هذا الشعور اللي هو افتقده في حياته. المدح دائما يزيد النجاح إذا كان صحيح. المدح الصادق يخلي الإنسان أكثر إبداع، أكثر إصرار، أكثر استعداد إنه هو يشتغل أكثر ويجرب ويبدع. لكن المدح الغير صادق المبالغ فيه يخلي الإنسان يعتمد على التصفيق أكثر من الإنجاز. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم، في مشاركات كثير قاعدة توصلنا. طيب المهندس أحمد، يا هلا وسهلا بيك، يقول السلام عليكم أستاذة مريم مخرجة البرنامج وأصدقاء الإذاعة، يا هلا وسهلا بيك. يقول الكلمة الطيبة بوابة العلاقات، ولا أروع منها، وحياة جميلة، والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وثمرها الطيب. طيب الله أوقاتكم وحياتكم. نعم أكيد يا مهندس أحمد. يسعد مساك مريومة ومساء برنامج 29 الجميل. يا هلا وسهلا بك صديقنا الشريف إبراهيم. يقول الإطراء هو الوقود النفسي للإنسان. نعم نحبه لأنه يحفز هرمون السعادة ويعطينا شعور بالقبول. الإطراء بيخلي الشخص يشتغل وينتج حتى لو كان مجامل أو مبالغا فيه، لأن المدح يرينا الصورة المثالية اللي نتمنى أننا نكون عليها، فيتحمس العقل الباطن ليثبت صحة هذا الكلام ويكون عند حسن الظن. الكلمة الطيبة تملك مفعول السحر، والإطراء الصادق يبني النفوس تماما، مثل برنامجك الذي يطري عقولنا بالوعي. الشريف إبراهيم. يا هلا وسهلا بك صديقنا العزيز. كمان معانا علي الحربي من المدينة المنورة. يا هلا وسهلا، مساءتك جميلة وتمطر وردا يا علي. قول ربما هي طبيعة القلوب تهفو لجمال الكلمات التي تصل إليها مباشرة، حتى وإن كانوا عابرين جبروا قلوبنا بهمساتهم ورقتهم، تركوا أثرا في حياتنا ورحلوا، فنحن بشر نصغر أمام من يعانق أرواحنا ويشعر بنا. الله عليك يا علي. طيب صديقنا أبو ناصر، يا هلا وسهلا. طيب أبو ناصر يقول مساء الخير، اسمحوا لي بهذه الكلمات. أكيد يا هلا وسهلا بيك. يقول أبو ناصر: قف يا قلمي على رواياتي وعلى كلماتي لها تغزل، واكتب لها أشواقي وفيها يا قلمي تبجل، وقلها كنا معا شمعة وضياء، ليلة ومساء، ضحكة وبكاء، دمعة ورثاء، كنت أهواها وحيد، أحبها كل يوم من جديد، في هواها كتبت كل أبياتي، ومعها أشتاق لكل ذكرياتي، أناجي روحي فيها والخيال، أنادي عشقي فيها والمحال، فقد عرفت بحبها معنى الهوى، قلبا ذاب عشقا في فؤاد ثم هوى. تحياتي لكم صديق البرنامج أبو ناصر. شكرا على هذه الكلمات الحلوة يا أبو ناصر كالعادة، وأكيد إحنا مكملين معاكم ونغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

0: أنا عايش فيه. أنا عايش فيه.
1: 29 على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: قصيدة الحب لا تأسي على وتر، إني أنا اللحن والقيثار والوتر. يا من تسللت في لؤم إلى رئتي وما شعرت بها والناس ما شعروا. قصيدة الحب. قصيدة الحب لا تأسي على وتر، إني أنا اللحن والقيثار والوتر. يا من تسللت في لؤم إلى رئتي وما شعرت بها والناس ما شعروا. كل الدروب إلى عينيك تأخذني، والشعر والماء والمجداف والمطر. كل الدروب إلى عينيك تأخذني، والشعر والماء والمجداف والمطر. فما طريقنا، فما طريقا إلى عينيك أسلكه إلا وشابي على أهدابك الأثر.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو.

0: بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة أندرسكور راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: من فعل أدوات الحماية سلم من محاولات التصيد. لا تفتح مجال.
2: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير ومناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: امسية نهاية الاسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو،
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة كلها. يلا انطر
3: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: سوبر بيرفكتو،
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم. يلا انطر
3: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دايما حلوة وسعيدة. مساء الخير، مساء السعادة، مساء البهجة، مساءاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بالجميع، أكيد أنتم معانا في الحرف 29، راح نكون معاكم على مدى ساعة، كونوا معنا. وأذكركم دايما 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. بدون أدنى شك الإخراج والإبداع لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب نعود لكم مستمعين، أهلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، أكيد بتسمعوا وتقرأوا وتشعروا بالحرف وهو يشعر بكم. 800-244-28-28 رقم الواتساب. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل أصدقائنا، نروح لمشاركاتكم. ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة وافتتاحياتكم أيضا. معاذ أهلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة، مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي، هلا وسهلا بك يا معاذ، أوقاتك سعيدة. يقول أعيش ما أسميه الحزن الخامد، حزن لا فائدة منه، لست غاضبا ولست مشتعلا، ولكن لا أكتب لا أرسم ولا أثور، أنتظر انقضاء اليوم، أبتسم في وجه الجميع وأنهي أعمالي، لكني حزين. ذاك الحزن الذي يفقدك الإحساس والشعور بالزمن، ولا تستطيع أن تبكي معه أو تحكي. وأحب أن يكون أوكي، تبغى موضوع الحلقة بكرة، وأحب أن يكون موضوع الحلقة غدا هو الحزن الخامد إن شاء الله يا معاذ، وأبعد الله عنا وعنكم كل الأحزان يا رب. طيب فؤاد هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة وماستر سلطان، هلا وسهلا. يقول سعادتك تعود إليك، كل سعادة تصنعها لغيرك إنما تزرعها أولا في قلبك، قد تمنح كلمة طيبة أو بسمة عابرة أو يد حانية في لحظة ضيق وتظن أنها مضت بلا أثر، لكن صدقني هذه اللحظات هي ما يشكل أجمل رصيد لروحك في العطاء، ليس ضعف ولا انتظار لمقابل، بل هو قوة ترفع فوق ثقل الحياة كل مرة تسعد بها إنسان يدون قلبك لنفسه سطرا من نور ليضيء حياتك في وقت تحتاج فيه إلى الدفء. أكيد أتفق يا فؤاد، كل ما تعمله يعود إليك. طيب خلينا نروح لافتتاحيات مرتبطة بموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه. افتتاحيات اللي اخترتها لكم اليوم تقول ربما كانوا على حق في وضعهم للحب في الكتب، ربما لا يمكن للحب أن يعيش في أي مكان آخر. طبعا اللي قال هذه الجملة الكاتب ويليام فوكس. تولستوي قال عندما ترى مآسي الآخرين وانكسارهم إياك أن تبتسم، تأدب في حضرة الجرح، كن إنسانا أو مت وأنت تحاول. طيب اليوم احنا بنتكلم عن موضوع يمكن كثير والله جاتنا يعني أسئلة وجات اقتراحات كثير على هذا الموضوع، من أكثر المواضيع اللي انتو حابين نتكلم عنها، عن الزمن وعن الجروح. كيف يعني؟ سؤال، متى لا يداوي الزمن جراحنا؟ وكيف إحنا نساعد أنفسنا على التعافي؟ أحياناً يساعدنا مرور الزمن على تخفيف جراح معينة أو آلام معينة أو أحزان معينة، لكنه يعني لا يشفي الجراح النفسية العميقة والصدمات، زي الإساءات إلى آخره. تبقى هذه الجروح في دواخلنا وتظهر في لحظات ضعفنا. يعني عشان كده اللي يقول لك الوقت كفيل إنه يمحي كل شيء مستحيل، الآثار موجودة. يقولون دع الأيام تفعل ما تشاء، ودائما بيقولوا الوقت كفيل بكل شيء، ودائما احنا نسمع هذه الجمل، لكن الزمن وحده ما يشفي أبدا. في أحيانا كثير إحنا نفكر إن إحنا اتجاوزنا الألم، اتجاوزنا التجربة، اتجاوزنا الجرح، لكن يجي شيء صغير وبسيط جدا نلاقي نفسنا رجعنا لنفس النقطة الأولى.
الزمن ما يعالج بشكل كامل، هو يختبر. كل سنة تمر عليك تكشف عن لك، يعني أنت شخصيا، هل أنت فعلا تقدمت إلى الأمام؟ هل أنت نسيت؟ هل أنت تعافيت؟ هل أنت استوعبت؟ هل أنت اقتنعت؟ هل أنت صدقت؟ ولا أنك لسه إلى الآن ما واجهت نفسك؟ طيب، هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل اصدقائنا. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن زمان الصمت، عن الجروح، عن التجارب الصعبة اللي احنا كلنا نمر فيها. هل الزمن كفيل انه يشفيها وينتهي؟ هل الزمن يمتلك قدرة سحرية انه يخلصنا من كل التجارب الصعبة واثارها، وما عاد يعني نتعب لما يعني تمر بحاضرنا ولا نتذكرها؟ خليني أقول في دراسات، طبعا أكيد في دراسات، وفي كل يعني الموضوع طالما يرتبط بالإنسان ومشاعره أكيد دراسات ما تنتهي، وكل يوم بيكون في وجهة نظر جديدة ودراسة جديدة. أبحاث العلاج النفسي قالت إنه التجنب المستمر للمشاعر المؤلمة لا يؤدي إلى اختفائها. يعني طالما انك انت قاعد تتجنب ذكريات معينه او مشاعر معينه او تجارب او مواقف معينه في حياتك، انك تغض النظر عنها وتمشي في طريق اخر، هذا ما يؤدي لاختفائها وتقول انا خلاص ما عاد اشوفها، يعني معناته انه انتهت من حياتي. لا، هذا يخليها ترجع بصوره اقوى لما تتعرض لموقف مشابه لذلك. تحس انه فجأة كذا جاك فلاش باك، رجعت لكل اللي مر القديم او لنفس الموقف او لنفس الشعور او لنفس التجربة. كمان في دراسات في علم النفس السريري قالوا انه المعالجة النفسية للحدث بالتعبير والفهم وإعادة التفسير هي اللي بتقلل من تأثيره على المدى الطويل، ومش مرور الزمن. يعني ما تراهن على الزمن. أتوقع أي شخص راهن على الزمن ممكن يعني ينسيه، أوكي، ينسى أو يتناسى أو يبتعد، لكن تجي لحظة ترجعه لنقطة البداية. ليه؟ لأنه هو في الأساس ما عالج العمق، ما عالج الجذور، ما عالج الأساس، راح وابتعد ومشي، وعلى باله أنه طالما أنه هو اختفى أو اختفت هذه المشاعر معناته أنه انتهت. طيب كمان في دراسة في العلاج المعرفي السلوكي اللي هو CBT قالوا إلى أن تغيير تفسير الإنسان للحدث المؤلم يقلل من شدة المعاناة أكثر من مجرد انتظار مرور الوقت. يعني مو كل شيء يصير هو اللي بيستمر في، يعني مو كل شيء يصير، يعني يصير بحياتنا، شيء يحدث في حياتنا هو اللي قاعد يستمر في إذائنا، هي الطريقة اللي إحنا نفسر بها هذا الحدث. طيب سؤال يطرح نفسه، ليش البعض يتمسك بجراحهم وبآلامهم؟ ليش يتمسكوا فيها؟ تحس انك مهما حاولت انك انت تساعده، مهما حاولت انك انت توجهه وتنصحه، يرفض تماما انه يتعاون معك، يرفض تماما انه يتخلى عن هذا الألم وعن هذا الجرح، لانه الجرح احيانا تخيله يصبح جزء من الهوية، من هويتك كإنسان. يقول دائما انا الإنسان اللي أنا انخذلت، أنا الإنسان اللي أنا انظلمت، أنا الإنسان اللي انكسرت. ومع الوقت هو يتعود ويبرمج نفسه على مثل هذه المفاهيم، خلاص يتشربها ويفهمها ويستوعبها ويعيشها ويتعايش معاها ويرفض التخلي عنها. تخيلوا أنه مع الوقت يعني ما يخاف من الألم، هو يخاف من الحياة بدون الألم. ممكن يعني الشخص يوصل لهذه المرحلة، وأتوقع إن إحنا ما، طالما أنت إنسان موجود في هذه الحياة ما في إنسان ما اختبر الألم أو الألم اختبره. أحيانا حتى لما يعني يجي شيء حلو بحياتنا نخاف، نقول ما إحنا مصدقين، خلاص متعودين إنه فين يعني فين الجديد. فأحيانا لما يصير الألم هو جزء من هوية الإنسان.
أحيانا يكون جزء من هويتك وأنت ما عندك خبر، ما تعرف. كلنا ممكن في شغلات بحياتنا عدينا فيها أصبحت جزء مننا، من هويتنا، من شخصيتنا، وما نتخيل إن إحنا نعيش الحياة من غير هذا الجزء من حياتنا، حتى لو كان صعب، حتى لو كان مؤلم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. عبد الله بركات، هلا وسهلا، يقول مساء السعادة مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا. يقول الزمن وحده لا يشفي كل الجروح، لكنه يمنحنا فرصة لفهمها والتعايش معها بطريقة أفضل. بعض الآلام لا تختفي، لكنها تفقد قدرتها على السيطرة علينا كلما نضجنا وتعلمنا منها. النصيحة أن لا تنتظر من الوقت أن يصلح كل شيء دون أن تساعد نفسك. واجه مشاعرك، تقبل ما مضى، امنح قلبك حقه في التعافي. فالجروح التي نتعامل معها بوعي تتحول مع الأيام إلى دروس لا إلى قيود. صح. طيب كمان معاذ، هلا وسهلا، يقول يمر الزمن ببطء وأنا مجروح، وحملت في صدري الكثير ما يكفي ليثقل قلبي ويغير ملامحي، لكنني اخترت ألا أكون امتداد لما أذاني. لم أجعل جروحي مبررا لأؤذي ولا أوجاعي ذريعة لأقصه، بل تركتها تعلمني كيف أكون أحن وكيف لا أشبه ما كسرني يوما. طيب احنا مكملين معاكم، نغني مع سلطان ونرجع.

طيب، نعود لكم مستمعينا الكرام. هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا. مضمنا الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا معنا الآن واللي كانوا معنا في بداية حلقتنا. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي. وأذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. طيب، هل تؤمن أن الزمن وحده يشفي؟ هل هناك موقف قديم ما زال يؤثر في قراراتك حتى اليوم؟ وش اللي ساعدك فعلا على التقدم إلى الأمام أو إلى التعافي والتشافي؟ مرور الوقت أم تغيير طريقة نظرتك للحياة؟ طيب، كمان ما تنسوا تشاركوا على السناب شات، أكيد استقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في سنابي. هلا وسهلا بالجميع. خلينا نروح لمشاركاتكم على سناب. أوكي، تمام. نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة. تقول مساء الخير مريومة وسلطان. هلا وسهلا بك يا نورة. تقول أنا كنت أتوقع وأظن إني أنا تجاوزت تجربة الانفصال، وكانت تجربة صعبة، وبعد 5 سنوات عاد الخوف من أول وجديد لأنه في شخص تقدم لي. وقتها فهمت إني أنا يعني ما عالجت المشكلة من الأساس وما تعاملت مع خوفي. مو هذا اللي احنا بنتكلم عنه، انه ممكن في لحظة يعني انت على بالك انك انت مشيت وخلاص والامور تمام ورحت في مكان تاني وطريق اخر ومرحلة جديدة، لكن انت في الاساس ما عالجت الخوف. فلما يجي موقف مشابه فجأة تلاقي نفسك رجعت لنقطة الصفر. أبو راشد من الطائف، يا هلا وسهلا. يقول أنا أصعب شيء عرفته إنه أنا كنت أنتظر من الزمن ومن الوقت إنه يشفيني من مواقف وجروح في حياتي، لكن تفاجأت إنه المفروض إني أنا أبدأ أول خطوة. ولما بدأت أواجه مشاعري وأتحدث عنها وأفهمها بدأت أرتاح. صح، نعم، أتفق معك يا أبو راشد. أوكي، طيب، إحنا قلنا عن الدراسات أو تكلمنا عن الدراسات وليش البعض يتمسك بجراحه. طب أخطر أنواع الجروح إيش هي؟ مش الجروح اللي بتخلينا نبكي وننهار. أحياناً في جروح تغير طريقة رؤيتنا للحياة ولأنفسنا كمان. يعني بعض الأشخاص في جروح صامتة، بعض الأشخاص تعرضوا مثلاً لرفض، تعرضوا لتنمر معين، تعرضوا لانهيارات معينة أو مواقف صعبة، خلاص صارت عنده فكرة يعممها على كل الناس. طب كيف نساعد أنفسنا على التعافي؟ في طبعا طرق معينة أو خطوات معينة. منها أول شيء إنك تعترف إنه في عندك مشكلة، في عندك ألم، وما تنكره، لأنه الإنكار في النهاية ما راح يوصلك لحل. التعبير عن الأشياء اللي بتزعجك بدل الكتمان. كمان إعادة تفسير التجربة اللي أنت عشتها مهما كانت صعوبتها بطريقة أكثر واقعية. ما يمنع أبداً إنك تطلب المساعدة والدعم من أشخاص موثوق فيهم، أو أبدا ما في مشكلة لو يعني حسيت إنه الأمور صارت أكبر منك وفوق طاقتك وإرادتك. أكيد العلاج النفسي يكون الحل. طيب، معاذ العيسائي، هلا وسهلا. يقول الناس في الألم والحزن طبقات وطاقات. نعم،
الناس في الألم والحزن طبقات وطاقات. أحياناً نستجلب النسيان والضحك لنحفظ الإنسان الذي فينا من الانكسار. صح، مساحة الحزن لا تقاس بالحديث عنه، وإنما بصدق الرغبة في سعادة من نحب والفرح لفرحه. الحزن حية عمياء تتحسى فرائسها. أوكي، تتحسس فرائسها، أتوقع كده. أوكي، فمن وجدته هشاً عضته، ومن وجدته قوياً هابته وتحاشت. معاذ العيسائي. والله ممكن حرف يغير المعنى كله يا معاذ. طيب إيش رأيكم نروح نغني؟ يلا سلطان، يلا.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب. وبشوق إلى عينيك جدا كشوق الزارعين إلى السحاب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب، وشوق الماكثين بقطب أرض إلى شمس أطالت في الغياب، وشوق الراحلين بأرض قفر إلى نبع الحقيقة لا السراب، وشوق الماكثين بقطب أرض إلى شمس أطالت في الغياب، وشوق التائه الحيران طفلا إلى أهليه أو بعض الصحابي.